لو عشت طول عمري اقف في جمايلك الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اقف في جمايلك الغالية عليّ

هما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب مساء أمس شاب ثلاثيني بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار في تل السبع بنقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم نقل إلى مستشفى السروكة لاستكمال تلقي العلاج. وفي دير حنة أفيد بإصابة طفلة في الثامنة من عمرها بجراح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للطفلة ثم نقلت إلى مستشفى بورية لاستكمال تلقي العلاج. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا لكشف ملابسات الجريمة والخلفية فيما لا زالت الظروف قيد الفحص. شنت القيادة المركزية الأمريكية الليلة الماضية جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وأوضحت أن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضافت أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات والدفاع الجوي. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا للرعايا الأمريكيين بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وطلب بيان وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين المتواجدين حاليا في الشرق الأوسط بتوخي الحذر ورفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية

0: والإغلاق الدوري للمجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر. توعد الرئيس الأمريكي إيران بتدفيعها ثمنا مضاعفا مقابل كل جندي أمريكي يقتل في الحرب الحالية. وبالتوازي مع ذلك جدد ترامب دعمه لرئيس الوزراء نتنياهو في ظل دعوات لتطبيق مذكرة الاعتقال الدولية بحقه عندما يزور الولايات المتحدة قريبا. وأكد ترامب أن نتنياهو لن يعتقل بأي حال من الأحوال أو بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده في الولايات المتحدة. نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي ترامب لن يسمح للضربات القاتلة التي شنتها إيران بالمرور دون عقاب، وأن الهدف هو ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الإيرانيين. كما نقلت الشبكة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن العمليات القتالية الأمريكية ضد إيران لم تعد بنفس الحدة التي كانت عليها خلال الأسابيع الأولى من الحرب، رغم زيادة وتيرة الضربات والضربات المضادة في الآونة الأخيرة. ارتقى 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يوم أمس الاثنين. وفي السياق انتخب أمس خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوار. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الثلاثاء في 21 من تموز يوليو من العام 2026، 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. العناوين كما يبدو في الأيام الأخيرة لا تتغير، ما بين التساؤل حول المواجهة بين واشنطن وطهران، هل سنذهب إلى مواجهة أكبر وأوسع ودائرة النار تتسع لتصل إلى البلاد مرة أخرى. في الأيام الأخيرة كانت

بعض الشظايا إن صح التعبير في محيط مدينة إيلات في الجنوب، باعتبار أن الهدف كان مدينة العقبة، ولكن هل هذا مؤشر إلى توسيع دائرة المواجهة لتدخل إسرائيل مرة أخرى في هذا المسار، لأنه قد يخدم بعض الأطراف سياسيا، أم أن البلاد ستبقى خارج دائرة المواجهة المباشرة لكنها تتأثر أيضا بما يحدث على المنطقة ما بين حصار بحري يفرض من الحوثي على السعودية وتداعيات ذلك والحرية الملاحة في مضيق هرمز بكل انعكاساتها؟ ولكن نحن للأسف نبقى في نفس الدائرة، دائرة العنف والجريمة، وما بين ما يعرف بحرب الإجرام المنظم وتداعيات الحرب على السيطرة والسلطة والمال والنفوذ، سموها كما شئتم، هنالك من يدفع الثمن وبألم. وتابعنا يوم أمس الخبر بما في ذلك الآن في نشرة الأخبار عن إصابة طفلة في دير حنة. لا أريد أن أستخدم رصاصة طائشة وإنما استهداف لمنزل وإصابة هذه الطفلة، الحالة مستقرة، ولكن هذا لا يقلل من خطورة الحدث. بين هذا وذاك نحن أمام حكومة انتقالية، كما تابعنا في نهاية الأسبوع تم حل الكنيست، وبالتالي كل موضوع نزع الثقة وكل هذه المصطلحات الآن غير موجودة، تلاشت حتى موعد الانتخابات الرسمي في 27 من الشهر من شهر أكتوبر القادم، ولكن أي تحول أمني أو عسكري قد يحول دون تنظيم الانتخابات في موعدها، هذا سيناريو مطروح، الفرصة ليس كبيرة، ولكن كل شيء وارد أمام ما نعيشه في الفترة الأخيرة من تحديات، وكذلك يعني تصرفات لبعض المسؤولين والرؤساء حتى على مستوى الدول. دونالد ترامب الذي وقف على المنصة في مطلع الأسبوع أراد لنفسه لربما كأس العالم، لكنه أبعد قليلا وبخجل عن المنصة لتحتفل أسبانيا بفوزها بكأس العالم أمام أعين الرئيس الأمريكي الذي لامس ومعروف بحبه للذهب والذهب الخالص، لامس الكأس لكنه فهم أن هذا الكأس لن يكون من نصيبه بأي حال من الأحوال. ونحن هنا في إذاعة الشمس أمام الحراك السياسي وأمام الكثير من القضايا والملفات سنتابعها حتى 9 من هذا الصباح. ياسمين عابد ترافقني في إعداد هذا البرنامج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، السابعة والربع السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن إلى عناوين هذا الصباح. نبدأ بالراصد الجوي، يقول اليوم درجات الحرارة ستبقى أعلى من معدلها الموسمي، وطقس 50 في بعض المناطق خاصة في السهل الساحلي، ولكن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكن نسبة الرطوبة والحر ما زالت مرتفعة. في القدس 31، كذلك في تل أبيب ويافا، وأيضا في حيفا والساحل الشمالي، في الجليل الأعلى 32، في الناصرة وطبرية 35 درجة، الساحل الجنوبي كذلك، وفي إيلات ترتفع إلى 41. نبدأ بنا الأخبار من الساعات الأخيرة وتقارير بما في ذلك أمريكية. تنقل صحيفة وول ستريت جورنال هذا الصباح بأن إيران نجحت في نقل السنترفوجات، وهي يعني أجهزة تتعلق أو تقنية تتعلق كذلك بتطوير الملف النووي، إلى مواقع سرية لا يمكن استهدافها من قبل الجيش الأمريكي. في المقابل، القوات في ما يسمى بالقيادة المركزية للجيش الأمريكي قالت إنها أنهت موجة جديدة من الهجمات في إيران لليوم العاشر على التوالي. وفق البيان الأمريكي، قوات أمريكية هاجمت مراكز قيادة عسكرية إيرانية وكذلك القدرات البحرية لإيران، بالإضافة إلى مواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة ودفاعات جوية. في المقابل، إيران تقول إنها هاجمت مواقع للرادار وكذلك دفاعات جوية تابعة للولايات المتحدة في البحرين. وحرس الثورة الإيراني يقول ناقلات نفط، نتحدث عن ناقلتين تشتعلان بعد أن عبرتا الخط الجنوبي في المضيق واستهدفتا من قبل حرس الثورة.

0: الولايات المتحدة تصدر تحذير لمواطنيها، السفر في كل أنحاء العالم خطير. إذن هذه الأخبار من الساعات الأخيرة كما ذكرنا في منطقة الخليج العربي وتطورات الميدانية. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، فتى في 17 من عمره لقي مصرعه وأصيب آخر 27 عام إثر حادث طرق مروع بين شاحنة ومركبتين على شارع 6 شارع عابر إسرائيل قرب مفترق كريات جات باتجاه الشمال. نتحدث عن المقطع الجنوبي باتجاه الشمال، مصرع فتى وإصابة شاب 27 من عمره. إلى أخبار العنف والجريمة، مساء يوم أمس طفلة في 8 من عمرها أصيبت بجراح ما بين متوسطة وخطيرة، الآن الحالة مستقرة جراء تعرضها لإطلاق نار في بلدة دير حنة. وكذلك غرفة الأخبار في الشمس التفاصيل حول الهجمات التي نفذها الجيش الأمريكي الليلة الماضية في إيران. وفي قطاع غزة استمرار التصعيد، هناك ارتقى 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 بنيران قوات الجيش الإسرائيلي هذا يوم أمس، وكل هذا في إطار التصعيد المستمر. وفي السياق، المكتب السياسي لحركة حماس يعلن أن خليل الحي نائب رئيس الحركة في غزة ينتخب الآن رئيسا للمكتب السياسي خلفا ليحيى السنوار. إذن هذه الأخبار، وأيضا يوم أمس في انتخابات مغايرة تماما تنقلنا إلى حزب الديمقراطيين، انتخاب أو انتهاء الانتخابات التمهيدية للحزب وتم اختيار المرشحين للكنيسة القادمة. يائير جولان رئيس الحزب يعبر عن رضا ويقول أكثر من 90,000 شاركوا في هذه الانتخابات. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن نتابع أيضا الشمس في دقيقة.
1: المتحدث باسم الجيش الإيراني يحذر من أن أي دولة تتعاون مع الولايات المتحدة وتدعم وصفه بأعداء إيران قد تواجه صعوبات في العبور عبر مضيق هرمز. نيويورك تايمز تنشر تقريرا يفيد بأن البنتاغون أخفى عن الرأي العام عشرات الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الحرب مع إيران. ارتفاع عدد القتلى الأمريكيين في القصف الإيراني على القاعدة العسكرية في الأردن إلى 3، بالإضافة لجندي قتل في شمال العراق في انفجار مسيرة إيرانية. مصادر طبية في القطاع تعلن عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية لمركبة في مواصي خان يونس جنوب القطاع. الخارجية الأمريكية تعلن بدء مرحلة المناطق التجريبية في جنوب لبنان مع انسحاب إسرائيلي من 3 قرى بإشراف التنسيق العسكري المشترك. فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.

0: استمعنا إذن إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة والعناوين هناك ما بين التهديدات الأمريكية واستمرار التصعيد في منطقة الخليج العربي كما ذكرنا، ويوم أمس في تطور لافت تعلن قيادة الحوثيين في اليمن عن حظر الملاحة البحرية على السعودية، فيما قالوا إنه مواجهة الحصار بالحصار، بما معناه الولايات المتحدة تحاصر إيران في هرمز والحوثي يحاصر السعودية أيضا تحديدا في منطقة باب المندب. وحول هذا الموضوع كنا قد تابعنا أيضا مع أستاذ العلاقات الدولية البروفيسور أيمن يوسف تحدث لإذاعة الشمس.
1: أعتقد ذلك نعم. بتعرف يعني المنطقة رجعت على فوهة بركان، فشلت المفاوضات أو صفقة المفاوضات الإطار العام التي رعت باكستان في مرحلة ما، أي انسداد تفاوضي سيؤدي إلى انكشاف سياسي وعودة المعركة ربما بدرجات متفاوتة مرة أخرى. اليوم الميزي، اليوم في عنا ميزتين مهمات جدا اليوم في المرحلة الحالية. إذا بدنا نقرأ استراتيجيا، في ظهرت متغيرين هامين أو سمتين. السمة الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إسرائيل أن تكون جزء من المعركة

0: في هذه الفترة، وبدل من ذلك تريد أن تعتمد أكثر على حلفائها الإقليميين خاصة الخليج ربما والأردن، وبالتالي هذه معادلة جديدة. والإشي الثالث، الإشي الثاني، ظهرت ارتدادات إقليمية.
1: ماذا يمكن أن يساعد الدول المجاورة؟ أنت ذكرت الأردن على سبيل المثال، الولايات المتحدة في حرب على إيران مش إسرائيل، ليش إسرائيل استثنت أمريكا حاليا بهذه المرحلة؟
0: طلع إسرائيل مع الوقت أنا برأيي لعدة عوامل ربما أصبحت عبء كبير. بتعرف يعني قضية أنه مئات الصواريخ الإيرانية تصل إلى إسرائيل وهذه المضادات والتكلفة، هذه كانت كلها الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا تتكلفها، وبالتالي هي تخفيف عبء المعركة. استراتيجيا زج الدول العربية وكأن المعركة ليست ما بين أمريكا وإسرائيل وإيران، لا، العرب أيضا جزء
1: بين العرب والفرس كما كان في الماضي.
0: نعم. يعني هذا التاريخ الطويل، وبالتالي زج العرب مرة أخرى، وبالتالي الخسائر تكون أكثر ربما على البلدان العربية.
2: إذن نحن في تصعيد وتصعيد خطير، يقول البروفيسور أيمن يوسف متحدثا للزميل نبيل سلامي في حصادنا الإخباري. وبعد ساعات من إعلان كما ذكرنا الحوثي عن فرض حصار، وهذا في إطار التطورات الإقليمية، واستمعنا أيضا إلى التفاصيل في الساعات الأخيرة مع استمرار الهجمات والتصعيد والتخوف من توسيع رقعة المواجهة. من هذا الموضوع إلى قضية أخرى تأخذنا إلى ملفات لها أيضا انعكاس واضح على قضيتنا الأساسية وهي العنف والجريمة، ولكن المستشار القضائي للحكومة غالي باراف ميارا أعلنت أمام المحكمة العليا أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع وزير الأمن القومي في كل ما يرتبط بتدخله المباشر في عمل الشرطة. وتقول بعد جلسات أو 4 جلسات للنقاش في موضوع التدخل أو ما ينظم ويرتب موضوع تدخل بن غفير في العمل الشرطة لم يتم التوصل إلى حل. وماذا تقول الجهات التي التمست في حينه إلى المحكمة العليا التي امتنعت عن إصدار قرار يبعد بن غفير عن الوزارة؟ وطبعا هذا لن يتم الآن ونحن في حكومة انتقالية وعشية الانتخابات. مع ذلك تحدثنا إلى المحامي جلعاد برنيع الذي ترافع في حينه عن أطراف التمست ضد وزير الأمن القومي.
3: זה המלחמה על הדמוקרטיה בסופו של דבר. זה אחד הביטויים הכי מובהקים שלה. אחרי שבמשך, עכשיו קרוב לשנה, כביכול, היועצת ניהלה מסע ומתן איתו, להגיע איתו לכל מיני הסדרים ונהלים שנועדו למנוע את זה שהוא יפגע בדמוקרטיה, שהוא יפגע בעצמאות המשטרה והתערב בעבודה שלה. היום קרה מה שהיה מובן לגמרי שיקרה, וזה שיודע שהדבר הזה אין לו שום תוחלת.
1: כן.
3: והעניין חזר לבית המשפט שהיא צריכה להחליט בו עכשיו.
1: כן, ההתנגחות בין גביר ליומשת זה לא משהו אישי, זה כאילו, הוא כאילו מייצג גם את שאר השרים ושאר הדעות בממשלה, הימנית הזאת.
3: כן, אני קודם כל אזכיר שהאירוע התחיל...
1: עד כדי כך שהוא אומר שאני לא רואה אותך ממטר.
3: כן, אז אני רק רוצה להזכיר, האירוע התחיל לא על ידי היועמ"שית, אלא על ידינו, על ידי העותרים, שהגישו עתירה שביקשה להעביר אותו מתפקידו.
1: כן, כן.
3: בהתחלה בכלל לא הצטרפה לעמדה שלנו.
1: כן, נכון.
3: אבל בשלב מסוים היא קיבלה את העמדה שלנו, וכן, בן גביר מייצג פה, הוא אחד מה, נקרא לזה, ראשי החץ, על האיום ועל הפגיעה בדמוקרטיה.
1: על הדמוקרטיה, כן.
3: שכמובן יש ראש החץ העיקרי, זה ראש הממשלה, אי אפשר לעשות לו הנחות ולשכוח את זה.
2: إذن الحرب على الأسس الديمقراطية وكل ما يرتبط بتدخل الوزير وزير الأمن القومي بعمل الشرطة. المستشار القضية تقول القضية للحكومة تقول لم نصل إلى اتفاق مع بن غفير. لأي مدى هذا سيغير شيء من الموقف العام لا أعلم، ولكن ماذا يحدث في الميدان تحديدا في مجتمعنا العربي؟ العنف والجريمة لا يتوقفان، والليلة الماضية إصابة طفلة في دير حنة بعد إطلاق النار في حادثة إطلاق نار، جريمة إطلاق نار يجب أن نقول. أستاذ سعيد حسين رئيس المجلس المحلي في دير حنة يعطيك العافية.
4: طبعا الخير أخي.
2: ما الذي حدث أولا من ناحية المعلومات الجافة؟
4: من ناحية معلومات اللي بعرفه أنا، وكان الاتصال مع الأهل، أهل المصابي، أنه شخص إجا باب دارهم قوس على أبوها، أبوها انهزم.

0: وأصاب الطفل اللي عمرها 8 سنوات.
1: يعني الهدف هو الأب وتم إطلاق النار عليه وهو كان خارج البيت و...
0: نعم نعم وهرب.
1: قلت لي الطفل 5 سنين ولا 8 سنين؟ لأنه كل واحد
0: 8 سنوات.
1: 8 سنوات. شو المعلومات عن حالتها الآن؟
0: هي حالتها متوسطة وخلينا مستقر كمان. وضع موجودة في مستشفى بوريا، أجريت لها عمليات والحالة متوسطة. الإصابة بالإيد الشمال وفي عندها شظايا كمان في الصدر.
1: وخلينا أسألك الآن، هذا الحادث يعني إحنا بنحكي الآن عن إصابة طفلة، ولكن في الفترة الأخيرة كمان كان في جريمة قتل في دير حنا، وعشتم فترات صعبة وتم الحديث عن توصل إلى حلول، شو اللي عم بيصير؟
0: حالة القتل حاليا في هدنة، فرضت هدنة من لجنة الصلح لـ2 شهر على أساس يعالجوا المشكلة وربما يصلوا لصلحة. القتل في الوسط العربي والإجرام هو متفاقم كيف حضرتك بتعرف، وهي مشكلة كبيرة جدا اللي بدها علاج من قبل السلطة والشرطة.
1: طيب بعد اللي صار، خلينا أسألك يعني بعد اللي صار مبارح لما بنحكي عن إصابة طفلة بهاي الحالة، قديش كان في تحرك مغاير للشرطة؟ يعني طيب إجت الشرطة وكانت بشكل ظاهر، السؤال في أي تحرك، في اعتقالات، في أي معلومات بهذا الصدد؟
0: أخي العزيز، إحنا بنعرف الشرطة إنه بتيجي بعد إطلاق النار بتأخذ عينات من مسرح الجريمة، بتطوق المنطقة، بتطلع مرات طيارة، بتشوف قوات أمن مثكثفة شرطة طبعا في البلد، ومش أكثر من هيك. اعتقالات ربما تعتقل شخص أو اثنين والمحكمة بتحررها بعد يوم أو يومين لأنه ما في عليهن إثباتات.
1: أنت يعني دير حنا ما زالت يعني تحت إدارة محطة مسقاف ولا كيف؟ يعني مين الشرطة، محطة الشرطة المسؤولة بشكل مباشر؟
0: مسقاف.
1: طيب أخينا أسألك، كم مرة صرت ملتقي أنت بقائد المنطقة، بقائد المحطة أو قائد المنطقة؟
0: كثير مرات.
1: وفي حوار معهم، يعني في اتصال معهم؟
0: دائما دائما. الحجة اللي طبعا ربما تكون واقع إنه بيقولوا ما في عنا معدات لكشف الجريمة، وما عندنا قوة عاملة ينقص القوة العاملة في الشرطة، والقوانين كمان ما بتسمح لهم انه يتجاوزوا في التحقيقات.
1: يعني بقول لك انه ما في عندي يعني قوة عاملة، ما عندي ادوات، وانه ايش ايش يعني يتجاوزوا في التحقيقات؟
0: يعني المقصود انه القانون بمنعهم. نفترض انه بيعملوا معصر منهلي.
1: يعني هنا عم بيحكوا لك على الأدوات اللي بيحكوا فيها الآن عشان دخول الشباب. خليني أسألك، شو موقفك من هذا الموضوع؟
0: أنا بشوفها هاي الشغلة هي مسرحية انتخابية من نتنياهو. أما أنا يعني خلينا نقول إذا الشباب بفوت في المستقبل وبيعالج قضية العنف والجريمة ما بمانع، لأنه إحنا في بعض أشخاص بيقولوا يا أخي هاي طريقة أو وسيلة من أجل يدخل للأمور السياسية في الوسط العربي. إيش الأمور السياسية اللي بيدخل فيها؟ إحنا لا بنهرب ولا بنستعمل. كل إنسان بهرب سلاح، سلاح غير مرخص، أو بيستعمل الحشيشي، أو بيستعمل أي شيء.
1: يعني هذا تعنت في يدخل بالأمور السياسية من زمان، متدخل بأمور كثيرة، الموضوع مش هيكل.
0: وبدوش إذن مننا، وبدوش إذن مننا كمان. يعني لما بدي فوت على الوسط العربي وبدي يتجسس علي بيقدر بدون مصادقة وبدون قانون.
1: طيب السؤال بعد اللي صار الليلة، شو الوضع في البلد؟ يعني احنا بنحكي على جو اكيد مش مريح. انت في اي تحرك؟ يعني بنسمع في بعض البلدات لجان صلح، وفي بعض البلدات بتدخل يعني بعض الجهات من البلد ومن خارج البلد عشان تصلح، خصوصا اذا كان النزاع هو داخلي عائلي حمائلي. شو الوضع بدير حنا؟
0: في دير حنا هيك الأمر. أول شيء في عندنا لجنة صلح محلية اللي هي دائما توجد اتصالات مع الأطراف، إضافة بتستعين بلجنة الصلح القطرية بتجيبهم كمان مثل ما صار قبل كم من يوم لحتى يعقدوا كودني. طبعا دائما في تحركات، بس هذا الأمر مش كثير عم بفيد، خاصة مع عائلات الإجرام. عائلات الإجرام هني مخفيين، بيطلعوا فجأة وبقوسوا.
1: وإحنا بنحكي

0: على الصراع بدير حنا هو ايش يعني؟ هو منظمات اجرام اللي بيسموها ولا كيف؟
1: في منظمات اجرام نعم، او جنود تابعين لمنظمات اجرام.
0: نعم. طيب وخليني اسال، يعني بنحكي على جنود لمنظمات اجرام اللي هن موجودين في البلد، يعني هذا اللي عم تحكي لي؟
1: نعم، من سكان البلد. نعم.
0: طيب وكيف يعني بما انه الامور معروفه، كيف ممكن معالجه هذا الامر؟
1: معالجه هذا الامر في وسيلتين. الوسيله الاولى هي طويله المدى، التكثيف على الفعاليات اللامنهجيه والتربيه وامور كهذه. الفعاليه الثانيه هي فقط من خلال الشرطه. طبعا احنا بنشتغل كاهل بلد وبنقوم بالاصلاح وبنزور كل الفئات، اما مش هذا العلاج. اذا ما شافوا ردع، لانه هذول تجاوزوا الخطوط الحمراء، هذول فقدوا الحس الانساني، ما بتقدر تعالجهم كثير، ما بسمعوا لك حتى.
0: على كل يعني اولا نتمنى اول شيء الشفاء العاجل للطفل، والان يعني في محاوله للملمه الموضوع، استخدم هذه العباره ولا كيف؟
1: ان شاء الله. لا امبارح ما كنت نقدر نسوي شيء غير تهدئه النفوس. ما بتقدر يعني، البنت بعدها كانت تحت العمليات.
0: نعم،
1: ما كنا بنقدر نعمل شيء، اما اكيد المحاولات دائمه.
0: على كل نتمنى لكم الامن والامان كما نقول دائما، وان شاء الله على خير. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. تحياتي، صباح الخير. اذا هذا رئيس المجلس المحلي في دير حنا. وحادثه اخرى اليمه، اصابه طفله في الثامنه من عمرها بجراح متوسطه. الهدف كما يقول رئيس المجلس كان والد هذه الطفله، ولكن هو نجح بالفرار واصيبت الطفله بجراح متوسطه، نقلت الى مستشفى بورية وهي الان تخضع للعلاج هناك. فاصل قصير نتابع.
2: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع. وسام ريل استيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل استيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. رخف هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخف هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رخف هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:35 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، وكنا في دير حنا، استمعنا إلى رئيس المجلس المحلي هناك السيد سعيد حسين بعد إصابة طفلة في الثامنة من عمرها جراء إصابتها بعيار ناري. الهدف كما فهمنا الوالد مسلح يطلق النار على البيت وما أدى لإصابتها، وهذا نموذج آخر من نماذج العنف والجريمة في مجتمعنا العربي. واستمعنا قبل ذلك إلى النقاش في محور آخر بين المستشارة القضائية والمواجهة بين المستشارة القضائية ووزير الأمن القومي الذي يتدخل بعمل الشرطة، ولكن النتيجة على الأقل على مستوى مجتمعنا تعرفونها جيدا. الآن إلى محور آخر، الانتخابات في حزب الديمقراطيين، الانتخابات التمهيدية. ويوم أمس كانت الانتخابات نسبة تصويت عالية جدا، تقريبا 85% شاركوا من عدد المنتسبين 113,000، وأفرزت النتائج أيضا. يمكن أن نقول لا نتحدث عن مفاجآت، نعمة لزيمي وجلعاد كريم وإفرات رايتن فازوا في المكان الأول والثاني والثالث، ولكن في الترتيب سيكونوا في المكان الثاني الثالث والرابع، لأنه يائير جولان سيكون رئيس الحزب. وبالنسبة للتمثيل العربي، سمية بشير في المكان

0: المكان التاسع لتكون في المكان العاشر بعد أن يتم ترتيب القائمة، ولكن قد تكون تغييرات لأن هنالك صلاحية أيضا ليائير جولان لتنصيب أو تحصين شخصين. على كل، نحن نريد أن نستوضح هذا مع من فازت في الانتخابات التمهيدية، السيدة سمية بشير. يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: ممكن أقول مبروك؟
1: ممكن طبعا.
0: يعطيك العافية. أولا بالنسبة للنتائج، كيف تقرأين النتائج أنت؟
1: النتائج ممتازة لأنه كان التمثيل العربي المستحق بكل هالتحكي تسوق للعرب كانت رقم 12 و13 حسب نسبة التصويت، وأنا كسرت هذا المحل ودخلت في العشر الأوائل. فأول مرة بفوت تمثيل عربي مش ضمن المكان الممنوح لإلهم مسبقا، يعني مش مهم كدش انت بتجيب اصوات في لك مكان، ولكن مساواة كاملة بين كل
0: بما معناه انت يعني من صوت لك ليس، يمكن ان نقول ليس فقط من المنتسب العربي، كان التصويت للجميع، الكل يصوت للجميع، ويهود ويعرب يصوتون لنفس القائمه،
1: الكل يصوت للجميع عربا ويهودا بيختاروا الجميع.
0: نعم، وانت في المكان العاشر الان، يعني التاسع كانت النتيجه النهائيه، العاشر بعد ان يكون ترتيب يائير جولان في المكان الاول. ولكن اسالك سيدة سمية بشير، اولا لمن لا يعرفك بشكل قريب في مجتمعنا العربي، من أين سمية بشير وكيف وصلت إلى الحزب الديمقراطيين؟
1: سمية بشير أصلاً أنا عائلة وتد، للتصحيح مش بشير،
0: بشير تمام، آسف،
1: بشير من عكا، وتد من جدة المثلث. أنا أم لخمس أبناء، أنا بشتغل معالجة عاطفية سلوكية، وصلت لهذا المحل ضمن شغل سنوات كثيرة، أكثر من 7 إلى 8 سنوات في الميدان، أولا ضد الجريمة والعنف في المنتدى العربي لمكافحة الجريمة والعنف مع غادة زعبي، وكمان إقامة مجموعة تسمى لا وطنا آخرا لي للعرب الداخل، وكمان بعدها انضميت بعد ما طلعت الحكومة الحالية طبعا المتطرفة، انضميت لكل مراحل المظاهرات الموجود داخل دولة إسرائيل ضد الحكومة المتطرفة، وبحكي عن التهميش الموجود للمجتمع العربي، وطلعت على كل المنصات حكيت.
0: تمام، وهنا سؤالي أخت مية، وأسألك بصراحة، أنه من يتابع الموضوع ويتابع التفاصيل، من صوت بالأساس لسمية بشير هو المصوت اليهودي أكثر، بما معنى هناك حسمت الأمر، وبالتالي هذا قد يكون إشكالية لك لأن تأتي بأصوات عربية للحزب، يعني الهدف من التمثيل ليس فقط التمثيل العربي، وإنما أيضا هنالك مصلحة، كما كل حزب يريد مصلحة يريد أصوات، وبالتالي هل سمية بشير نجحت بأصوات المنتسب اليهودي لكنها لن تأتي بنتائج على مستوى المجتمع العربي؟
1: لا، أنت مش رايح تسمع للإشاعات اللي ما
0: لا مش إشاعات، أنا بسأل سؤال.
1: السؤال
0: إحنا بعد ما وصلناش للانتخابات، أنا بسأل، أنت قلتي لي إنه يعني
1: دقيقة بس أنت أعطيني مجال إني أجاوبك وأنا بعطيك جواب. أنت بتحكي بناء على نظرية اللي هي مش مزبوطة، لأنه إحنا في عنا منتخب عربي وفي منتخب يهودي داخل الحزب، فأنت لما بتتقدم المنتخبين العرب هم تعالوا نقول بنسبة 6000 منتخب اللي بيقدروش يجيبوا لمحل اللي هو يكون في العشر الأوائل. فهون انتخابات حرة كانت، زي ما المنتخب العربي صوت لي كمان المنتخب اليهودي صوت لي في الجهة الثانية، ونسبة التصويت كانت في الوسط العربي داخل المنتسبين للحزب اللي هن أعضاء وبيقدروا يصوتوا كانت نسبة كبيرة جدا لسمية بشير. فهون بيقول انه في تمثيل عربي. بعدين انت لما بتيجي تمثل، انت ما بتمثل 2 ولا 2.2 مليون، لانه في عنا تجزؤ، في كمان في احزاب ثانية تابعين لها، في ناس بتتفق معك في الرأي، في ناس بتختلف، بس بالأخير مصلحتنا واحدة هي خدمة المجتمع العربي.
0: تمام، بس احنا خليكي بهاي الجزئية معي.
1: لا، بعدك بتحكي عن الأب اللي الصبح بنته أطلق عليها نار، فإحنا قاعدين منعاني بدل ما نحكي عن تجزئة الأصوات، تعالوا نوحد الصفوف ونشتغل على الجريمة والعنف ونحاول معالجتها أفضل من

0: إنه إحنا نوسع الكتوب الموجود داخل المجتمع العربي وبخلال داخل.
1: إحنا بنحكي على الاستقطاب. هو هون سؤالي إنه أنا أخت سمية, يعني الموضوع مش موضوع أول, أنت الآن أصبحتي مرشحة سياسية فعشان هيك بنتعامل معك كسياسية, وعاد يعني ما بتعامل مع الموضوع أنا بهدف شخصي, ولكن
0: لا, ما هو في عندك أنت 6000 منتخب عربي.
1: طيب قديش 6000 منتخب؟
0: 12000 بضل عندك 106000. أوكي, فكان في منتخبين عربيين من الوسط العربي واللي هن دعموني طبعا, وكنا في اتصال دائم معهم, وكان في المنتخب اليهودي موجود في الجهة الأخرى. فأنت بحاجة للجهتين يعني عشان توصل هذا المحل اللي أنا وصلت له.
1: تمام, أنا بطرح السؤال ليش, لأنه كان توجهك أنت اللي شاف, يعني أنا على الأقل إحنا بنعمل شوي وظائف ودروس وشفنا أنه كان التوجه الأساسي إليك خلال الحملة, وهذا كان قد يكون يعني معك حق لأنه أنت بتحقق النتيجة الأساسية توصل إلى هذا الموقع. كان توجهك أكثر للمجتمع الإسرائيلي, تحدثت إليهم, ظهرت في الإعلام الإسرائيلي. الآن هل سيكون تغيير؟ يعني إلى أين ستتوجه الآن سمية بشير في الفترة القريبة؟
0: أولا التوجه بدي يكون بشتفوت كامل, بشراكة كاملة مع الحزب نفسه. إحنا مع بعض منحدد التوجهات تبعتنا. الحزب حط له خطوط سياسية واضحة جدا, هو توجه للمجتمع العربي كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل في جميع الحقوق, مش مجرد شعار, هو ترسيخ الشراكة. فإحنا بيكون عندنا تمثيل للمجتمع العربي وتوسيع معسكر الشراكة العربية اليهودية. هون إحنا بنحكي عن أمن ومساواة ومسؤولية ككادر كامل, كحزب كامل, اللي ممكن سمية ولزيمي, اللي ممكن سمية ويائر جولان, ممكن سمية وأي متمدد آخر, ميخال روزين معايا في العشر الأوائل, كمان 9 اللي هن بدهن يشتغلوا على مصلحة المجتمع العربي كشراكة كاملة ومساواة كاملة داخل دولة إسرائيل.
1: في احنا بنعرف انه ليائير جولان الحق في التحصين شخصين في العشر الأوائل, صحيح؟
0: اعتقد 1 بس بعده فيش اشي مؤكد وما فيش قرار.
1: قديش في خوف؟ انت الان نمرة 10 حسب الترتيب.
0: لا ما فيش خوف.
1: كيف يعني؟ ما هو إذا إحنا حسب الاستطلاعات بنحكي على 10 أو 11, إذا تم وضع شخصين هذا ممكن يبعدك, يعني في تفاهمات بينك وبين جولان ما يتم إبعادك؟
0: لا لا,
1: يعني مش قصدي إبعادك, يعني أنه تصير نمرة 12 أو 13 اللي هو عملي.
0: منصير ننزل بالأرقام, ممكن يكون في كمان شريون 1 أما مش 2, وبعد الإشي مش واضح ومش مؤكد, بالأيام القريبة إن شاء الله بنعرف.
1: نعم, وأنت ذكرت أنه في 6000 منتسب. تعرفي زمان في حزب العمل اللي كان حزب الآن الديمقراطيين كان في اللي سموه اللواء العربي, وأنه العرب هم يقرروا من ينتخب وبالتالي هذا يأتي بأصوات أكثر. برأيك هاي الطريقة أفضل ولا عملية أثبتت فشلها وبالتالي ما يتم الآن هو الأفضل بنظرك سياسيا؟ سؤال زمان كان في بالحزب حزب العمل, وكان حتى في ميرتس كان في اللي بنسموه اللواء العربي المحوز العربي اللي كان هو أكثر فيه نوع حكم داخلي ويقررون من يقررون ينتخب ويتم ترشيحه للحزب في أماكن محصنة حتى يحصل على أكبر عدد من الأصوات. الآن هذا غير موجود. السؤال, هذا برأيك راح يخدم الحزب ولا راح يضره من ناحية بالنتيجة النهائية؟
0: طلع كل إشي بلزمه شراكة عربية يهودية, كل ما يخص الشراكة العربية اليهودية ودعم هذا الموضوع هو مصلحة للجميع. فوجود كمان اللي هو المقر العربي إشي لازم وممكن يخدم الحزب وممكن يخدم الوسط العربي ويكون فيه عنوان. بالعكس أي إشي ممكن يقدم أو يخدم ويبرز المجتمع العربي إحنا مع مش ضد.
1: طيب السؤال, موضوع الشراكة اللي أنت ذكرتيه أكثر من مرة, قديش بعده إله محل في ظل اللي عم نعيشه في البلاد والحالة الاستقطاب الموجودة والحالة العنصرية اللي متفشي بشكل كبير وخطير؟
0: في الوضع الحالي اللي إحنا موجودين فيه ما فيش شراكة, لا في شراكة عربية ولا في تمثيل نسائي ولا في تمثيل عربي واضح في الكنيسة الموجودة الحالية. وعلى هيك إحنا لازم نوحد الصفوف ونشتغل على أنه في 27/10 كلياتنا نطلع نصوت ونسقط الحكومة القائمة. ممكن يظل في بيننا اختلافات بالرأي ولكن احنا بالاخير عندنا هدف واحد.
1: قديش راح يحاربوك بالاحزاب العربية برأيك؟
0: انا ما اعتقدش انه في الاحزاب العربية في محاربة ولا في اي مصلحة شخصية ولا اي مصلحة حزبية متناقضة بيننا وبين الاحزاب العربية. احنا بنآمل بالشراكة داخل الحزب ومن خارج الحزب, بس مع الأحزاب العربية ممكن تقوم كيف بتقولها بالعربي الكواليسيا.
1: طيب على فكرة ليش أكتر بتحكي عبري من عربي أو مثلا مصطلحاتك؟ خليني أسأل.

0: إذن نتائج الانتخابات في حزب الديمقراطيين، والسيدة سمية بشير مرشحة في المكان العاشر الآن في هذه القائمة بعد فرز النتائج يوم أمس، واستمعنا إلى ما تقول في بداية يعني الخطوات الأولى يمكن أن نقول الآن داخل هذا الحزب ومع اقترابنا من موعد الانتخابات. ولكن كما ذكرنا كل شيء الآن مرهون بالتطورات الميدانية وكذلك الإقليمية. تابعنا قبل قليل أيضا البلاغ حول فرض الحوثي لحصار بحري على السعودية وتداعيات هذا الأمر، حصار مقابل حصار، يحاصر الإيراني في هرمز، يحاصر السعودي في باب المندب، وهذا قد تكون له انعكاسات كبيرة أيضا على مستوى المنطقة. أستاذ سالم اليامي صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا بحضرتك.
0: هل نعود مرة أخرى إلى مسار المواجهة المباشرة بين السعودية والحوثيين؟
1: يعني المملكة العربية السعودية يعني من أيام حقيقة ومنذ بدأت الأزمة، والأزمة حقيقة داخلية يمنية حذرت كثيرا ونبهت الحوثي بشكل دقيق على أنه يعني هناك أخطار كثيرة تحل باليمن والمملكة، داعية لأن لا يكون هناك تصعيد، المنطقة منتهبة ولا تريد تصعيد آخر. لكن يبدو أن الجانب الحوثي أخذ التعليمات من الجانب الإيراني، ومع اشتداد الضربات الأمريكية على الداخل الإيراني ومع مزيد من الخسائر، يعني كأنها رسالة للجميع بأنه سأشعل المنطقة أو من جانب آخر مضيق هرمز. وحقيقة هذا ليس حصار للمملكة العربية السعودية، إذا نفذ أو كان هناك شرور أو أخطار طالت الملاحة البحرية في هذه المنطقة في باب المندب، هي ستكون للعالم كله، لأن كثير من تجارة العالم ستكون يعني محاصرة في هذه المنطقة، وهناك دول أخرى ستتضرر أكثر من المملكة يعني. فأعتقد أن هو تصعيد ليس في مصلحة أحد، ولا يعني أن المملكة تميل لأن يكون هناك صراع. لكن الجانب الحوثي يعني أنا أعتقد أنه التزم الصمت كما يقولون.
0: أولا حتى نوضح أستاذ سالم، للسعودية هنالك يعني شاطئ في الخليج العربي على كل المنطقة، الموضوع يعني ليس فقط للبحرين والإمارات، ولكن يمكن أن نقول الزخم المائي البحري وهو الشاطئ البحر الأحمر.
1: يعني البحر الأحمر هو بعيد عن موضوع مياه الخليج، وفي الحقيقة يعني هي كلها ممرات ملاحية دولية مهمة للتجارة العالمية ومهمة لإمدادات الطاقة وتدفق الطاقة، فمهمة للجميع في الحقيقة.
0: يعني لا يعني هو عندما يقول الحوثي يريد فرض الحصار ويقصد باب المندب ومن يعني بالأساس البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، بمعنى أيضا مصر ستنعكس عليه هذا الأمر.
1: أكيد مصر وغير مصر، يعني التجارة إلى أوروبا بالكامل ستتأثر، والجانب الأوروبي يعني لن يسكت على هذا الموضوع. أيضا كل الدول التي لها مصالح في البحر الأحمر ستكون متضررة يعني تضررا كاملا. الشيء آخر، كان هناك ضربات يعني في أقل من عام على بعض المناطق أو بعض الموانئ أو بعض المصالح الحوثية من أطراف إقليمية، هذه ربما تتجدد. وهناك أيضا الحرب اليوم هي ليست حرب هذه الدول، هذه الدول مسالمة ولا تريد إلا الاستقرار، لكن الحرب هي حرب الأمريكي الذي ممكن أن يتنبه ويعرف أن الطرف الحوثي ليس إلا ذراعا إيرانية هي تحرك بطريقة أو بأخرى، وكل الأذرع الإيرانية أنا أعتقد أنها يعني الآن تتعرض لعملية إزالة أو خلع أو حتى تشريد كما يقولون. ولعل الحوثي جاء دوره كما يقولون، خاصة إذا تصاعدت الأعمال الحربية، بمعنى أن رأينا أن الضربات على إيران عادت بمجرد استهداف 3 سفن في الخليج، فبمجرد استهداف أي سفينة في مضيق هرمز أو في المنطقة التي يسيطر أو يستطيع الحوثي التأثير فيها، في تقديري سيكون هناك حسابات أخرى في المنطقة.
0: وبرأيك أستاذ سالم، يعني هل هذا سيؤدي إلى تدخل سعودي مباشر الآن في الحرب، يعني باستهداف

0: الحوثيين أو حتى استهداف لمواقع إيرانية، يعني كيف سيكون التوجه السعودي؟ ونتحدث الآن عن السعودية بكل ثقلها الإقليمي والدولي، وهذا قد يكون يعني كاسر لبعض القواعد، حتى قواعد إطلاق النار التي كانت في الأيام الأخيرة.
1: لا، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يعني المشاركة في هذه الحرب هو يعني كان خيارا سعوديا عدم المشاركة في هذه الحرب، وكان على يعني نفس الغرار أو على نفس الدرجة الموقف الخليجي، لأن هناك اعتبارات يعني تميز هذه الحرب أو يعني تشكل هذه الحرب أو هي أساسات في وجود هذه الحرب. لكن أنا أتوقع أنه إذا كان هناك أضرار، خاصة أن الجانب الحوثي هدد بإغلاق بعض المطارات في المملكة العربية السعودية القريبة من اليمن أو من الحدود اليمنية، أو كان هناك يعني مقذوفات كما يقولون أو اعتداءات عسكرية على المملكة، أنا أعتقد المملكة لن تسكت. الشيء الآخر يعني متوقع اليوم أن أي تصعيد ربما يبدأ من اليمن اليمن، بمعنى أن الشرعية والخطاب الذي استمعنا إليه الليلة الماضية من دكتور رشاد العليمي ومن ربما المجلس الأمني في اليمن الذي عقدت الحكومة الشرعية، هناك نبرة عالية لدى الحكومة الشرعية، وهناك يعني تحدي لسيطرة وهيمنة وإدارة الجانب الحوثي. الرئيس اليمني للشرعية في الليلة الماضية وتحدث عن ضرورة أن يكون هناك تصدير للنفط اليمني عن طريق الشرعية، ووقف كل المسارات التي كانت تحول أموال النفط اليمني إلى الخزينة الحوثية. هذا تطور، وهذا ربما يعكس قوة يمنية، وهذا ربما يعكس كما سألت حضرتك في السؤال أن الصراع أو الصدام قد يأتي يمنيا يمنيا، بمعنى أنا أعتقد الشرعية اليوم هي ليست الشرعية قبل سنة أو سنتين أو ثلاث. أنا أعتقد الشرعية اليوم مختلفة، الشرعية اليوم لديها منجز معين. من البداية كان لديها دفاع عن السيادة اليمنية بمنع الطيران الإيراني من التحليق في الأجواء اليمنية بدون إذن الشرعية. اليوم هناك ميل توجه إلى أن يكون هناك إدارة لموضوع الثروة النفطية اليمنية، وهذا موضوع يجعل الشرعية.
0: ولكن السؤال أعتقد أستاذ سالم، يعني بسؤال أخير، أنه كل هذا التحرك حتى لو هو واضح أنه بإعاز إيراني، يأتي لأن تكون السعودية عامل ضغط على واشنطن، بمعنى الآن إسرائيل على الأقل علنياً خارج المواجهة، ما يستهدف هي البحرين، الإمارات، الكويت، والآن السعودية، ولكن يعتقدون في طهران أن للأمير محمد بن سلمان كلمة في واشنطن، وبالتالي من خلال هذه أنا على الأقل أحلل في قراءة أنه أمام الضغط الذي يمارس الآن على إيران، نستخدم الورقة السعودية من خلال الحوثي لتضغط على واشنطن لتخفف الحصار عن إيران أو العودة إلى طاولة المفاوضات. هل توافق على هذه المعادلة؟
1: يعني هذا تفكير سياسي راقي حقيقة، لكن من يفكر أو العقل السياسي في إيران ليس بهذه الرقي وليس بهذه النظرة المليئة بالبعد السياسي. النظرة الإيرانية هي دائما مليئة بالبعد التخريبي، بالبعد الانتقامي، بالبعد بالإضرار، خاصة عندما يعني
0: ولكن أدعنا ليس دفاعا عن إيران، لكنهم في إطار المفاوضات نجحوا في أمور كثيرة، بما في ذلك استخدام ورقة مضيق هرمز التي لم يحسبوا لها حساب في طهران، عفوا في واشنطن، وحتى في القدس في تل أبيب.
1: هذا حقيقي، لكن أنا أؤكد لك أن من يدير اليوم الموقف الإيراني ليس عقلا يفكر بالسياسة. لو كان عقلا يفكر بالسياسة لا اختار طريقا آخر ينقذ فيها الشعب الإيراني قبل أن ينقذ الآخرين. من يفكر اليوم هو يفكر عقل الانتقام وعقل التخريب وعقل إثارة الحلفاء أو الأتباع أو الأذرع وتسميم المنطقة. وأنا أعتقد لن تبقي هذه السياسة للجانب الإيراني.
0: نعم.
1: لأن القضية ليست قضية دفع إلى تغيير مواقف بقدر ما هي عملية إضرار بالآخرين بقدر المستطاع، لأن الجانب الإيراني وخاصة العسكري بين قوسين الحرس الثوري يعني اليوم العاشر أو الحادي عشر يعني خسر ما لم يخسره في أكثر من 140 يوم ماضي.
0: على كل، نحن سنتابع في التطورات، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة سالم اليام، المستشار السابق في الخارجية السعودية والخبير في الشأن العلاقات الدولية. شكرا لك، تحياتي.

0: صباح الخير.
1: شكرا.
0: إذن الورقة التي تستخدم الآن من الحوثيين على السعودية، وكيف سيكون رد الفعل، وهل فعلا ستستخدم كورقة ضغط على واشنطن أم هي فقط من أجل خلط الأوراق والذهاب إلى تصعيد آخر على مستوى المنطقة، كما تابعنا من خلال الحديث مع الأستاذ سالم اليامي، هو مستشار سابق في الخارجية السعودية وخبير في العلاقات على مستوى الخليج العربي والعلاقات الدولية. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة، ونعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري بعد نشرة الأخبار، نعود ونلتقي مجددا في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. إلى اللقاء.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: تقولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت. إيكيا،
4: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي فتى في 17 من عمره مصرعه، وأصيب آخر في 27 من عمره بجروح متوسطة إثر حادث طرق مروع بين شاحنة ومركبتين وقع صباح اليوم على شارع 6 قرب مفرق كريات جات باتجاه الشمال. بدورة أقرت الطواقم الطبية وفاة الفتى في المكان، فيما قدمت الإسعافات الأولية لشاب آخر ونقلته إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في أخبار العنف والجريمة، أصيبت مساء أمس طفلة في الثامنة من عمرها بجروح متوسطة جراء تعرضها لإطلاق نار في دير حنة. وفي حديث لإذاعة الشمس قال رئيس المجلس المحلي سعيد حسين إن مسلحين أطلقوا النار باتجاه والد الطفلة الذي لاذ بالفرار، إلا أن الرصاص أصاب ابنته حيث وصفت إصابتها بالمتوسطة والمستقرة. وفي تل السبع في النقب، أصيب مساء أمس شاب ثلاثيني بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار في تل السبع بالنقب. شنت القيادة المركزية الأمريكية ليلة الماضية جولة جديدة من الضربات ضد إيران، وأوضحت أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات والدفاع الجوي. وأوضحت سنتكوم أن الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا للرعايا الأمريكيين بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وطلب بيان وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين المتواجدين حاليا في الشرق الأوسط بتوخي الحذر ورفع مستوى اليقظة والاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات الجوية والإغلاق الدوري للمجال الجوي واضطرابات محتملة في السفر. توعد الرئيس الأمريكي إيران بتدفيعها ثمنا مضاعفا مقابل كل جندي أمريكي يقتل في الحرب الحالية. وبالتوازي مع ذلك جدد ترامب دعمه لرئيس الوزراء نتنياهو في ظل دعوات لتطبيق مذكرة الاعتقال الدولية بحقه عندما يزور الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن نتنياهو لن يعتقل بأي حال من الأحوال أثناء وجوده في واشنطن. نقلت شبكة NBC نيوز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي ترامب لن يسمح للضربات القاتلة التي شنتها إيران بالمرور دون عقاب، وأن الهدف هو ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الإيرانيين. كما نقلت الشبكة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن العمليات القتالية الأمريكية ضد إيران لم تعد بنفس الحدة التي كانت عليها خلال الأسابيع الأولى من الحرب رغم زيادة وتيرة الضربات. في قطاع غزة، ارتقى 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يوم أمس. وفي السياق، انتخب أمس خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا ليحيى السنوارة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. في الساعة الأولى تابعنا في بعض الملفات ما بين المحلي والقطري وكذلك الإقليمي. محليا تابعنا حادثة أليمة الليلة الماضية في دير حنة، إصابة طفلة في 8 من عمرها بجراح ما بين خطيرة ومتوسطة. طفلة في 8 كما ذكرت أصيبت بعيار ناري جراء إطلاق نار باتجاه منزل العائلة في دير حنة. واستمعنا إلى ما يقول رئيس السلطة المحلية هناك بعد تكرار حوادث إطلاق نار، وسجلت أيضا جريمة هناك قبل فترة وجيزة، وكيف يتم تعاطي الشرطة مع هذا الموضوع. كنا أيضا في تطورات الإقليمية ما بين تهديدات الحوثيين وفرض الحصار البحري على السعودية على شواطئ البحر الأحمر من خلال باب المندب، وهل هذا سيؤثر على القرار المركزي في الرياض ومن ثم في واشنطن وأيضا على طهران، أم سيؤدي إلى خلط أوراق والمزيد من التصعيد. وكنا أيضا في الانتخابات التمهيدية في حزب الديمقراطيين ومن فازت في على المستوى المجتمع العربي السيدة سمية بشير، هي في المكان العاشر الآن، وردود الفعل على ذلك سنتابعها خلال الفترة القريبة. ولكن إلى قضية أخرى الآن، واعتراض على سلسلة قرارات اتخذت مؤخرا تشير إلى توجه واضح لتقليص ولجم أي تطور للقرى والبلدات العربية. يعني هذه القضايا عادة لا تحظى باهتمام كبير لأنها لا تملك الوهج لا في الأخبار الصفراء كما يقال ولا في الأخبار السياسية المباشرة، لكنها ترتبط بقضية حياتية يومية بالنسبة لنا، وهي

0: التطور في قرانا وفي بلداتنا العربية، وإن كان هذا المصطلح يبدو وكأنه حتى أصبح من الكمالية. دكتور سمير محميد رئيس البلدية في أم الفحم، صباح الخير.
1: صباح النور، السلام عليكم، يعطيكم العافية.
0: ماذا يعني هذا الموضوع، سلسلة قرارات في الفترة الأخيرة في مؤسسة التخطيط والبناء، ما الذي حصل؟
1: خلينا نرتب الأمور، أو احنا بإطار العام بقدر أقول لك أنه الحكومة، والحكومة هاي اليوم تتبنى سياسة ممنهجة مقصودة بتهدف لتقليل المفتاح للحياة والتطوير قرانا ومدننا، فهمت كيف؟ تحت غطاء واعتبارات تخطيطية، بس بعيدة بعد السماء عن الأرض بينها وبين التخطيط، يعني بتلعبوا بينا بالمعطيات الديمغرافية والذراع الأمنية، وبالآخر احنا كلنا بنعرف، الولد الصغير اليوم بيعرف بدولة إسرائيل انه التخطيط يدار، نعم يدار لاعتبارات لا مهنية بالمرة، وإنما بس سياسية، لاعتبارات اليوم اللي بيشتغلوا بيها معنا كمجتمع عربي هي سياسية.
0: أعطيني بعض النماذج العينية حتى نقرب الصورة للمستمع. نعم،
1: تعال تنطيك بعض النماذج. لما في تقليص مساحات التطوير في المخططات الشمولية، سواء كان في النقب، في سخنين، في عرابة، تعال خذ فتمال بخلال هاي الحكومة، بس فتمال واحد سودك عليه في قرية كابول. لما بأم الفحم بحط لك خط ارتداد 80 متر في لذرائع أمنية، فهمت كيف؟ لما بيستخدموا معطيات مضللة من دائرة الإحصاء بس مشان يتجاهلوا خصائصنا الديموغرافية والاجتماعية، فهمت كيف؟ لما لذلك يعني عمليا اليوم معروف انه اليوم فيش سلطة محلية عربية، كلها احنا قدمنا للجان الجغرافية، للجان قدمنا طلبات مشان توسيع النفوذ، ولا جواب اليوم لأي قرية ومدينة عربية قاعدين بأخذوه، بينما بنسمع اليهودي قاعدين بأخذوا أجوبة كل يوم الصبح والمغرب، احنا مش قاعدين ناخذ اياتها جواب.
0: دعني اطرح سؤال للدكتور سمير، هل هذا يعني احنا بنركز طبعا على الشرطه وعلى عملها وعلى نفوذ بن غفير مثلا في وزاره الامن القومي وعلى جهاز الشرطه، ولكن هذا لانه بارز وظاهر، والمواجهه مع الشرطه هي مواجهه مباشره ليس دفاعا عن احد، ولكن هل مثلا لستروك وبن غفير وسموتريتش الان تمثيل في كل لجنه محليه في كل مؤسسه تخطيط، وهذا يعني يترجم، ولكن يعني قليلا ما نصل إليه حتى إعلاميا.
1: واضح يعني، وهذا اللي انت قلته فعلا، انت اشارت يعني بالبنان للمشكله انه اليوم الجماعه نفوذ موجود في كل لجنه وفي كل منحة، يعني خذ دائره اراضي اسرائيل اللي اليوم بتحكم بكل الامور، زمام الامور سموتريتش. اليوم لما بنتحدث عن اللجان الموجوده، اقول لك حتى على مستوى اللواء، عندنا على مستوى اللواء حذا معروف انه اليوم انك حتى هم الفحم وكثير من الكره المدن العربيه مش قاعدين بنطوهم اجوبه، واحنا اليوم اضطرينا نروح للمحكمه العدل العليا في مشان يجاوبونا، انت فاهم، مشان يجاوبونا، مش مشان ينطونا حقوقنا، مشان يجاوبونا نتوجهنا لمحكمة العدل العليا. يعني وهاي للأسف الشديد حال كل مجتمعنا وكل قرانا وكل مدننا العربية، فهمت كيف؟ طبعا بسأل سائل، طب شو يعني شو هالكدة انتم ذيكم؟ اولا لانه غياب التخطيط بعمك الأزمة، في عنا أزمة سكن حادة اللي موجودة في مجتمعنا، شبابنا بهاجروا، بعدين بقولك ليش بروحوا على كرمئيل وليش بروحوا على حريش وليش بروحوا على السبع، على بير السبع وهكذا، فهمت كيف؟ بدفعهم نحو البناء غير المرخص، بقول لك العرب بيبنوا بشكل غير، العرب انت حطيته بالزاويه، انت نعلت
0: امه. ولكن سؤالي استاذ سمير، لاي مدى انتم كسلطات محليه واقسام هندسه، انا اطرح السؤال لانه في بعض الاحيان ناخذ هذه الاجابات، لديكم امكانيه للتخطيط، لم تقدموا مخططات، تاتون بطرق قد تكون بدائيه، لا اتهمك انت ولكن على مستوى بعض القرى المحليه، وبالتالي نحن كمؤسسات تنظيم وبناء وتخطيط نريد خطط، نريد عمل مهني، وبالتالي
1: تعال أقول لك على الأكل اللي تعطونا أخذ، على الأكل البلدات اللي أنا يعني تعطونا أخذ من باكا اللي أنا بعرف بالضبط شو اللي كانت بصير هناك، يعني في تخطيط وتخطيط لكل زاوية في باكا، في أم الفحم في تخطيط لكل زاوية، بسخنين في تخطيط، بعرابي في تخطيط، في راهط اليوم أبو الأمير قاعد بحاول يخطط وغطي كل الأمور، للأسف الشديد بالآخر بيجوا بذرائع، أقول لك أنا اليوم عندي أم الفحم فيش محل فيش بخطط، ولكن لما خطة مثل خطة سويس الكبرى، فاهم كيف؟ قاعدين احنا مناقشات وبمحادثات و مشان افوتها، هلا افوتها الفتمال، وبوعدوني بوعدني المسؤول عن الفتمال انه تفوت فتمال، وصلي سنتين بستنى مشان تفوت فتمال، فاهم كيف؟ معناه على ما يبدو في سياسة، والواضح انه في سياسه، وسياسه واضحه، وبالاخر المواطن بيقول لك وينك يا بلدي، وين يا بلدي، انا عملت 1 2 3 4 5، للاسف الشديد مش كل الورق عندي، يعني مثل ما دائما بيقولوا لي انطوك ورق وزعوا لك ورق اللي هو ورق مش جيد للاسف الشديد.
0: السؤال ماذا بعد، يعني انتم الان تطلقون هذه الصرخه

0: يوجهون رسالة كرؤساء سلطات محلية كهيئات مجتمع مدني تعنى في قضايا التخطيط والبناء، هل لديك أي توقع أن يتحرك شيء ونحن عشية الانتخابات؟
1: نعم، بدي أعطيك مثال ومنها بدي أجاوبك. بدي أعطيك مثال، طلع شو طلب بتحدثوا عن الحياة المشتركة، في عندك خطة لتطوير منطقة صناعية 1084 دونم في منطقة اللي بين وادي منطقة وادي عارة اللي تحد في مجلس إقليمي منشي. رئيس المجلس إيلان سدي إنسان اللي كلياتنا بنعرف أعماله، راح وتقدم في هذا بالآخر وقفوه. ليش وقفوه؟ لأنه بفيد المجتمع العربي. شو بالآخر بقولك لا، إحنا إذا تبقى منطقة صناعية، المنطقة الصناعية لازم تفيد الخضيرة بالأولا، وبكلوها بكل وقاحة وبكل جلافة، فهم كيف؟ لذلك التخطيط في دولة إسرائيل وتخطيط سياسي. من هين إحنا اليوم بنفكر؟ نعم، التغيير الحكومي هو هدف. اثنين، احنا اليوم في عنا ادوات، وفي عنا كثير ادوات اللي هي ادوات تخطيطيه مهنيه، قاعدين احنا بنحاول نحارب، متاسف على المصطلح انه نحارب، بنحارب في ادواتنا المهنيه. ثلاثه، نعم، في اليوم محاكم ورايحين نتوجه للمحاكم، في عنا كثير ادوات اللي نقوم بها مشان ناخذ وننتزع حقوق.
0: خليني اسالك، بما انه نتحدث معك بعد القرار في الاسبوع الماضي حول التقليصات وكل ما تأخذ، هل من اي خطوات عمليه تمت، وهل من شيء قد يغير؟ يعني كنت تحدثنا عن إمكانية الالتماس إلى العليا.
1: نعم، إحنا قاعدين في عنا مشاورات مشان الالتماس للعليا، وفي عنا برضو تحرك باتجاه الكنيسة، لأنه قسم من الأموال هاي مفروض أن يجبوها للجنة المالية بالكنيسة، وفي عنا برضو حراك بهذا المستوى.
0: يعني عملي، بس مش كان لازم مفروض الالتماس يقدم بشكل فوري حتى يستصدر أمر، لأنه الخطة دخلت حيز التنفيذ ولا بعد؟
1: في شيء بيسموه استخلاص اجراءات نسوي هالليخيه. احنا كنا بنشتغل في استخلاص الاجراءات مشان ناخذ حقوقنا ان شاء الله،
0: ونحن سنتابع. انا اشكرك على هذه المداخله، تحياتي، صباح الخير. إذن رئيس البلدية في يم الفحم ومنتدى السلطات المحلية في وادي عارة، وأيضا متابعة لموضوع كما ذكرنا مهم، كيف تعمل لجان التنظيم والبناء ومؤسسات التخطيط الآن لمنع ولجم أي مخططات ترتبط بتطوير القرى والبلدات العربية. حتى لو قدمت هذه المخططات، هنالك من يعمل على تأخيرها بدوافع سياسية، يقول الدكتور سمير محميد، ولأنه هنالك وزراء لهم نفوذ الآن في كل مؤسسات التخطيط في البلاد، بدءا من دائرة أراضي إسرائيل. نحن نعلم أنه هنالك قرار صدر من المحكمة العليا مثلا يمنع يهودا اليهو من أن يكون في موقعه، ولكن بحكم قرار المحكمة هو الآن يدير سلطة أراضي إسرائيل لمدة 3 أشهر. هذا معناه أن هذه الكرة ستنتقل إلى الحكومة القادمة، ولكن هنالك في لجان محلية وهنالك لجان قطرية ولوائية وفيها تمثيل. ويقول بشكل واضح رئيس بلدية أم الفحم، هنالك من يعمل بشكل ممنهج على منع تطوير القرى والبلدات العربية من خلال تأخير أو المماطلة في المصادقة على المخططات المرتبطة بتوسيع مناطق النفوذ والبناء للقرى والبلدات العربية. إلى فاصل إعلاني ونتابع.
2: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
3: تولوج معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
4: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى. 5 من أعضاء مجلس التعليم العالي استقالوا من مناصبهم، وهذا بفعل القانون الذي عمليا يفصل بين النساء والرجال في الأكاديمية. هذا القانون الذي تم إقراره الأسبوع الماضي بشكل نهائي، ومن الذين استقالوا البروفيسور جهاد الصانع، أستاذ في قسم الرياضيات وعلم الحاسوب في جامعة بن غوريون، وعضو في اللجنة لتأميم آلية التعليم العالي بالمجتمع العربي في مجلس التعليم العالي. بروفيسور جهاد الصانع، يعطيك العافية، صباح الخير. يعني تستقيل على هذا الأمر، وهو قد يسألك البعض لماذا هذا الاحتجاج، وهنالك كثير من القضايا التي كان بالإمكان الاحتجاج عليها سابقا.
1: أنا حسب رأيي الاحتجاج ليس فقط على هذا القانون، الاحتجاج هو على عمليا التدخل في سيرورة عمل مجلس التعليم العالي. مجلس التعليم العالي ومجلس مهني وظيفته عمليا رعاية وتطوير التعليم العالي في البلاد، يعني هكذا تعرف وظيفته. التدخل من قبل الأعضاء الكنيست أو من قبل السياسيين في عمل مجلس أو في الجامعات عمليا وصولا إلى إقرار هذا القانون في الأخير، كل هذه التراكمات هي عمليا التي أدت إلى أي عملية الاستقالة الجماعية.
0: نعم، يعني تدخل. نعم، أنتم تعتقدون أن هذا القانون فيه تدخل مباشر، ولكن البعض يقول هذا يتيح منالية التعليم لشرائح يعني في المجتمع وهي بحاجة إلى هذا الفصل.
1: هذا الأمر ليس دقيق، يعني إذا هناك فصل في الدرجة الأولى البكالوريوس عند المؤسسات، وهذه نقطة يعني عمليا موجودة ومتاحة. بالنسبة للتعليم العالي عمليا هناك أمرين. الأمر الأول، هذا القانون يعني يوجد حاليا يوجد عدد كبير من الطلاب الحريدين منخرطون في التعليم الأكاديمي في شهادات الماجستير والدكتوراه. أضف إلى ذلك أن شهادات الماجستير والدكتوراه يعني على الأغلب هي ليس تعليم في صف، بل هو عمليا نقاش في مجموعات بحثية في مختبرات، وفي هذا النقاش أنت بحاجة إلى مجموعة لكي تدير نقاش مثري للجميع. إمكانية أو عمليا فتح الباب لفصل هذه المجموعات إلى مجموعات مركبة، قسم من ذكور لحدة وإناث لحدة، هناك أولا حد لعمليا تنوع النقاش والتفكير والفكر العميق في شتى المجالات، ليس فقط في العلوم الإنسانية وفي العلوم الطبيعية. الشيء الثاني، هناك مختبرات أو مجموعات بحثية غير قادرة أن تلائم نفسها لهذا الفصل، ففي هذا الحالة لم تقوم بقبول طلاب حريدين، وفي بهذا يعني الطريق عمليا أنت تضر بهذا الطلاب بدل أن تنفعهم. فإضافة لذلك ليس هناك حاجة إلى مثل هذا القانون، لأن أنا برأيي المؤسسات الأكاديمية قادرة أن تلائم حالها لشرائح مختلفة في من الطلاب، وليس هناك حاجة لسن قوانين. يعني عمليا التدخل السياسي في عمل مجلس التعليم العالي وبعدة أشكال. شكل أولا رأينا تدخل من أعضاء في الكنيسة لمنع محاضرين من الإدلاء بأرائهم، أو حتى أعضاء كنيسة على منع محاضرين من إلقاء محاضرات في مجالات مختلفة.
0: نعم، ولكن يعني دعني أسألك بروفيسور جهاد، يعني أنت ابن النقب، ويقول لك أنه في كل مجتمع هنالك عادات وهنالك تقاليد وهنالك أمور، يعني حتى في الشمال وفي المثلث وفي كل ما أمر آخر في بعض العادات الاجتماعية التي لابد من أن نحترمها، وبعض الأمور مبنية حتى يعني لها روافد، دعني أقول ترتبط بالعقيدة والدين، الفصل بين الرجال والنساء في أفراح في مناسبات، وكما ذكرت أنت ابن النقب.

0: المراقب. وبالتالي قد يتوقع البعض انه من بروفيسور جهاد الصانع ان يتفهم هذه الخطوه حتى لو كانت يعني مرهونه بالاساس بالحريديم، ولكن انت ابن مجتمع عربي محافظ، فلماذا تعارض؟
1: يعني المعارضة في الأساس هي النقطتين أنا كما ذكرت. النقطة الأولى هي التدخل عمليا السياسي في عمل التعليم العالي، هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية اللي هي عمليا أدت إلى الفصل، هناك فرق بين عرس أو عمل اجتماعي وبين بحث أكاديمي. هناك فصل، يعني اليوم يوجد فصل في التعليم في الدرجة الأولى في بعض المعاهد، يعني هذا يعني موجود، يعني ليس هناك حاجة إليه. النقطة الثانية، الحاجة لفصل في هذه المجالات عمليا هو يضر بالسيرور الأكاديمي، يعني حتى في المجتمعات المحافظة، في تقريبا جميع حتى المجتمعات العربية المحافظة.
0: نعم، هنالك مدارس بنين وبنات، يعني في بعض لا أعلم إذا كان موجود الآن في مجتمعنا، ولكن هذا معروف.
1: نحن غير موجودة، لكن احنا نتكلم عن عمليا مجال بحثي. هناك حاجة إلى نقاش، يعني أنت يعني توافقني الرأي أن رأي عمليا الذكور يختلف عن رأي الإناث
0: بدون شك
1: في عدة مجالات، وهناك حاجة للسماع إلى جميع وجهات النظر لكي تثري عمليا الفكر البحثي.
0: والسؤال يعني
1: الفصل هو عمليا الفصل في بعض الصفوف موجود في البكالوريوس، لكن نحن نتكلم عن فصل يمكن أن يصل إلى مجالات أخرى، إلى ساحات الجامعات، إلى عمليا أي إلى المختبرات، إلى عملية أماكن أخرى، وأخيرا ممكن أن يصل إلى أكثر من ذلك إذا استمر هذا النهج.
0: نعم، والسؤال يعني أولا هذه الخطوة بعد الاستقالة أنت وزملائك، هل هذا سيغير شيء مثلا من موقف القانون؟ هو قانون، يعني كيف ستتصرف الآن إدارة الجامعات ومجلس التعليم العالي؟
1: عمليا الاستقالة أدت إلى حالة عمليا من شلل مجلس التعليم العالي بأخذ قرارات يعني مصيرية، يعني ممكن أن يأخذ قرارات للعمل اليومي والعمل الروتيني والعمل المعتاد، لكن هذا يمنع مجلس التعليم العالي من أخذ قرارات مفصلية في عدة نقاط، مثلا يعني هذه النقاط أو عمليا الفصل في التعليم العالي أو في الشهادات العليا عمليا يكون داخل هذه المجموعة، إضافة إلى مجموعة من الخطوات التي برأينا هي عمليا ليست صحية للتعليم العالي في البلاد.
0: والسؤال الآن، يعني بعض القرارات التي تابعناها مؤخرا والقوانين بروفيسور جهاد ذهبوا إلى التماسات للمحكمة العليا، طعنوا في دستوريتها في قانون، أنتم كمجلس تعليم عالي لا أعلم إلا هذا الموضوع يدرس الآن، أن تلتمسوا كمجلس مستقل لديكم الحق مثلا في الالتماس إلى المحكمة العليا وإن كانت الملفات هناك تتراكم يوميا؟
1: أولا بما أن يعني استقلنا من مجلس التعليم العالي فنحن لسنا جزء، نحن عمليا من مجلس التعليم، ولا أعتقد أن مجلس التعليم العالي ليذهب إلى محكمة العدل العليا، إلا أن مجموعة رؤساء الجامعات أو ما يسمى بفيرا عمليا قدمت التماس أو انضمت إلى التماس الموجود على الطاولة ضد هذا القانون في محكمة العدل العليا، وبرأيي يعني هذا القرار قرار عمليا استقالة يصب في دعم هذا التوجه.
0: على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة بروفيسور جهاد الصانع، أستاذ في قسم الرياضيات وعلم الحاسوب جامعة بن غوريون، تحياتي لك، صباح الخير.

إذن هذا الموضوع المرتبط بالفصل الجندري بين النساء والرجال في الجامعات، هذا القانون الذي أقر بالقراءتين الثانية والثالثة في الأسبوع الماضي قبل أن تعلن الكنيسة أو قبل إقرار قانون حل الكنيسة، وبالتالي تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية من قبل أعضاء في مجلس التعليم العالي، وقدموا الاستقالة 5 أعضاء من بينهم البروفيسور جهاد الصانع، واستمعنا إلى وجهة نظره، وهو ابن المجتمع العربي في النقب، ولكن يقول هنالك بعض الشرائح وأيضا في البكالوريا يتم الفصل، وقد يتم قبول هذا لدوافع اجتماعية ثقافية وحتى لو كان هنالك تحفظ من قبل بعض الجهات، ولكن إذا كان الأمر

أن يصل إلى هذا الحد، وبالقانون هو اعتبر أنه هذا تدخل سافر مرفوض، وعليه جاءت هذه الخطوة من قبله وبعض زملائه وقدموا الاستقالة. ولكن واضح أنه كل هذه القوانين ستكون الآن على المحك أيضا في بعد الانتخابات، إلى أي مدى ستعمل الحكومة الجديدة إذا شكلت ويعني فازت المعارضة، ستعمل على إلغائها أو طرح تعديلات. نحن طبعا سننتظر في هذا الموضوع ونتابع في مرحلة لاحقة.

الآن أعزائي المستمعين إلى قضية أخرى تأخذنا إلى الملف اللبناني وتحديدا ما يسمى الآن بتطبيق المناطق التطبيق الانسحاب من المناطق التجريبية. يوم أمس بدأت عمليات تشغيل المناطق التجريبية في بعض القرى في جنوب لبنان في قرى فرون الصرفند وزوتر الغربية، وهي مناطق بعيدة نسبيا عن الشريط الحدودي، وذلك وفقا لما سمي بالإطار الثلاثي وتحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وتعد هذه الخطوة كمحطة مهمة جاءت في إطار المباحثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. هذه المباحثات تمت في روما في العاصمة الإيطالية، ولكن بدون شك التوقيت يرتبط أيضا بوصول الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن لسلسلة لقاءات مع قيادات طبعا بارزة، في مقدمتها الرئيس الأمريكي وكذلك الوزير الخارجية.

0: نحن سنعود إلى هذا الملف بعد لحظات. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في محاور البرنامج.
1: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.

0: הוא יבין בעצם שהוא לא יכול להישאר בעמדות האלה שקיימות כרגע בשטח, כי אחרת הוא יהיה באימות טוטלי עם הקונגרס, אם יהיה קונגרס דמוקרטי. לכן בעצם העיניים נשואות לכיוון נובמבר, כדי לראות מה יהיה בבחירות האמצע. זה חשוב ביותר, גם לטראמפ וגם לנתניהו.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: إذن دكتور جاك نريال مستشار السابق وكان مسؤول عن ملف لبنان في مكاتب أو في مستشار لرؤساء الحكومات في إسرائيل وخبير بالشؤون اللبنانية يقول القضية ليس لانسحاب التجريبي من بعض المناطق ولكن إلى أي مدى سينجح الرئيس اللبناني في الحصول على تعهد أمريكي بضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان ليصل الجيش الإسرائيلي إلى ما كان قبل 7 أكتوبر أو قبل 8 أكتوبر الحدث هناك بدأ في 8 أكتوبر ولكن لا جدول زمني حتى الآن. أيضا هنالك خطة ضرورية لجدول زمني هذا الآن غير موجود. هنالك العامل المرتبط بتعزيز قدرات الجيش اللبناني وكذلك كل ما يرتبط بشبكة أمان اقتصادية توفر إمكانية للحكومة بإعطاء أو منح المواطنين اللبنانيين الذين فقدوا بيوتهم إمكانية للتعويض. كل هذا لا نعلم إلى أي مدى مدرج على جدول الأعمال في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس اللبناني، ولكن بالنسبة لنتنياهو لا انسحاب على الأقل حتى موعد الانتخابات، وهذا واضح. بمعنى إذا كانت قضية الانسحاب من مناطق تجريبية بحاجة إلى كل هذا الوقت، وبالتالي الانسحاب من مساحة 600 كيلومتر تسيطر عليها الآن إسرائيل، هذا قد يحتاج لفترة طويلة. ولكن ما الذي يحدث ميدانيا؟ زميلة جويس الخوري التلفزيون العربي، صباح الخير.
2: صباح النور جاكي.
1: ما الذي يحدث ميدانيا؟
2: ميدانيا نحن في عند مدخل زوتر الغربية ننتظر ونترقب دخول الجيش اللبناني هذا اليوم إلى هذه المنطقة. كان يفترض أن يجري الانسحاب الإسرائيلي اليوم من زوتر الغربية ومن زوتر الشرقية كما هو نص المرحلة الأولى من هذه المناطق التجريبية، ولكن من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يحاول تأخير الانسحاب بقدر الإمكان. كان قد امتنع عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجولة السادسة من المفاوضات التي انعقدت الأسبوع الماضي في روما، ولكن زيارة الرئيس اللبناني دفعت بالجانب الأمريكي إلى ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لبدء هذا الانسحاب اليوم من زوتر الغربية. فجر هذا اليوم كانت البلدة قد خلت تماما من آليات الجيش الإسرائيلي التي كانت متمركزة عند أطراف زوتر الغربية، والجيش يتحضر لدخول هذه البلدة. أما عن دخول المدنيين فسيتم تأخيره حين إجراء مسح ميداني شامل في هذه البلدة لتأكد من خلوها من أي متفجرات وأي صواريخ، وبعد ذلك سيسمح للمواطنين ربما اعتبارا من فجر يوم غد.
1: حتى نوضح جويس، هذه المناطق يعني هي مناطق خارج الخط الأصفر، داخل الخط الأصفر، يعني لأي مدى هذا فعلا يؤسس إذا صح التعبير لأي انسحاب إسرائيلي؟ أما هو إعادة انتشار بالأساس، وبالتالي الخط الأصفر الذي والمساحة التي تسيطر عليها إسرائيل قد تكون فيها بعض الجيوب، ولكن هي المساحة التي قرر نتنياهو أن يسيطر عليها حتى إشعار آخر.
2: جاكي، لابد من التوضيح أن الخط الأصفر كان بشكل معين عند وقف إطلاق النار، لكنه توسع خلال الهدنة التي استمرت عدة أسابيع، وبالتالي اليوم الخط الأصفر لم يعد كما كان عليه لحظة وقف إطلاق النار. وزوتر الغربية هي واحدة من البلدات التي دخلت إليها القوات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار، إضافة إلى شقيف وكفر تبنيت وغيرها.
1: وسع المساحة ليعود إلى ما كان عليه، وبالتالي هو عمليا يقرأ هذا بعدم انسحاب، إنما إعادة انتشار والحفاظ على المساحة التي يريدها.
2: عمليا إذا ما تحدثنا ميدانيا هو كان يتواجد عند أطراف أو أحياء صغيرة عند أطراف معينة من زوتر الغربية. اليوم هو انسحب باتجاه زوتر الشرقية. التحدي الأساسي في عملية الانسحاب هي الانسحاب الكامل من زوتر الشرقية كما نصت عليه المرحلة الأولى من المناطق التجريبية، ولكن حتى هذه اللحظة يرفض الجيش الإسرائيلي ذلك. التعويل الكبير اليوم في كل عملية الانسحاب الإسرائيلي ليس فقط بمرحلتها الأولى، وإنما بالجدول الزمني والمراحل اللاحقة هي باللقاء الذي سينعقد عند 6:00 بتوقيت بيروت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس

0: اللبناني جوزيف عون. يقول السفير الأمريكي في لبنان بأن جوزيف عون لن يعود خالي الوفاض من الولايات المتحدة. وربما ما حصل اليوم هو نقطة خجولة فيما يتعلق بما يمكن أن يحققه لبنان من خلال هذه الزيارة، ولبنان يريد تحقيق شيء ما من خلال هذه الزيارة. هل يكون بمهلة زمنية أو بخارطة طريق لانسحاب شامل؟ هل يكون بانسحاب أو بدء بمراحل إضافية من الانسحاب وبشكل عملي وليس فقط من خلال الوعود والاتفاقات؟ هذا هو التحدي الأساسي اليوم. وتحدي آخر يواجهه الجيش اللبناني اليوم في العمل الميداني، خصوصا في ظل الإمكانات المحدودة للجيش، وهذه نقطة أيضا سيطرحها الرئيس اللبناني خلال لقائه بدونالد ترامب، وطرحها مع ماركو روبيو ومع مسؤولين أمريكيين آخرين التقاهم يوم أمس، بضرورة دعم الجيش اللبناني عسكريا ليتمكن من تنفيذ المهام الكبيرة.
1: ودعيني أسأل جويس بقضية، يعني هنالك مئات آلاف النازحين الذين لجأوا، يعني لا نسمع صوتهم، وكأن هذه القضية، أنا لا أريد أن أظلم أحد، ولكن هل هي على أجندة أحد؟ هل هذا يشكل أي ضغط على الحكومة اللبنانية، مئات الآلاف من النازحين المشردين؟
0: عمليا النازحون الذين لم يعودوا بعد إلى قراهم، تحديدا هذه القرى المحتلة نتحدث بين 70 و90 بلدة، هؤلاء هم ضمن اتفاق الإطار الذي وقع عليه الطرفين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، ويفترض أن تبدأ هذه العملية يوم غد من خلال دخول زوتر الغربية التي لم يتمكن السكان من العودة إليها حتى هذه اللحظة، أو حتى من الوقوف على مسافة بعيدة منها لمعرفة ما جرى في هذه البلدة. سيكون هذا اختبار أيضا لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، انطلاقا مما يمكن أن يحققه الجيش اللبناني ميدانيا على الأرض من عملية انتشار وعملية مسح وعملية تفتيش وما إلى ذلك من مندرجات هذا الاتفاق، تمهيدا لعودتهم. وهذا سيكون بمثابة مرحلة تجريبية، نعم، للمراحل اللاحقة.
1: على كل، نحن سنتابع ونكون على تواصل. أشكرك جدا على هذه المداخلة والتعاون، تحياتي إليك جويس. شكرا إليك، صباح الخير.

إذن كنا مع الملف اللبناني، ما بين انسحاب إسرائيلي محدود جدا وسيطرة إسرائيلية على 600 كيلومتر في جنوب لبنان، عشية اللقاء بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وبماذا سيعود الرئيس اللبناني لشعبه وتحديدا لمن نزحوا من عشرات القرى التي دمرت تماما في جنوب لبنان. كنا في قراءتين ميدانية مع الزميلة جويس الخوري، وهي موجودة الآن في منطقة زوتر حتى ينتظرون هناك السماح لهم بالدخول بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وعملية المسح التي يجريها الجيش اللبناني، وقراءة إسرائيلية مع دكتور جاك نيريا مستشار سابق

0: إيه وما أكثر مشاكلها، بس هالمرة بتمس جيوبنا كلنا، رح نوصل للموضوع. يعني بعد أسابيع من التقلب الدولار يتداول لحول 3.05 شيكل، تخطينا حاجز 3 شيكل وطلعنا للمرحلة الثانية، واليورو فوق 3.48 شيكل. يعني بالأسواق العالمية في استقرار، مؤشر الدولار بدون تغيير جوهري عند 110 نقاط، واليورو تقريبا 1.14 دولار لليورو الواحد. يعني بعد الشهر المجنون، شهر التقلبات اللي شفناه، الأسواق عم تأخذ نفس، ولكن يعني هذا هدوء ما قبل القرارات، هدوء ما قبل العاصفة ممكن. يعني هالأسبوع تنتظر الأسواق حدثين مركزيين، الخميس قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي الإي سي بي، قليل ما بنتحدث عنه ولكن تأثيراته أيضا كبيرة علينا، ويعني التوقع بقاء الفائدة بدون تغيير على عكس اللي بيصير في دولة إسرائيل. السوق بعطي احتمال 13% فقط لرفع الفائدة هذا الأسبوع، بس بالمقابل احتمال 78% لرفعها في الاجتماع القادم اللي بيكون في 10 سبتمبر. والقرار الأهم والقصة الأهم، الأربعاء القادم إعلان الفيدرالي الأمريكي للفائدة. يعني حسب التوقعات الفائدة الأمريكية رح تبقى بدون تغيير الأسبوع القادم، بس متوقعة أنه ترتفع لاحقا في اجتماع 16/9 أو 28/10. ولكن يعني السوق، سوق السندات تحديدا، سعر الرفع بشكل مسبق، يعني عائد سندات الحكومة الأمريكية لسنتين اللي بيعكس توقعات الفائدة، قفز 0.75% من شهر 2 ووصل لحدود 4.2، وهو أعلى بكتير من فائدة الفيدرالي الحالية اللي 3.75. وهي أكبر رسالة للفيدرالي إنه السوق سعر رفع الفائدة وتشديد
1: وهذا
0: عكس
1: يمكن أن
0: يعني
1: يؤثر على قرار
0: في دولة
1: محافظ بنك
0: إسرائيل.
1: إسرائيل ماجد بالنسبة للفائدة في البلاد، ولا كيف في الفترة القريبة؟
0: بالنسبة للفائدة بالبلاد عم نشوف يعني التيار ماشي بالعكس في دولة إسرائيل. إسرائيل عم بتنزل الفائدة اللي حكينا عنها مسبقا، وفي الدول العظمى وفي الدول الكبرى عم بيكون الاتجاه معاكس، عم بيرفعوا الفائدة. فمش عارف قديش تأثيرها أو تأثيرها بالحرب، ولكن راح نستنى ونشوف القرار بنك إسرائيل القادم علينا، اللي متوقع كمان إنه يخفضوا الفائدة أكثر. يعني الصورة العالمية بتتضح أكثر وأكثر، يعني أوروبا بطريقها لرفع الفائدة بشهر 9، أمريكا الرفع مسعر ومسألة وقت، وإسرائيل الوحيدة تقريبا بالعالم اللي عم بتصير بالاتجاه المعاكس، يعني خفضت الفائدة مرتين ووعدتنا بالمزيد.
1: نعم
0: جاكي، خليني أخذك على موضوع، تفضل.
1: لا، كنت أسألك على التهديد امبارح بالنسبة للحوثيين وانعكاسه، حتى الآن ما في إشارات اقتصادية. دائما كنت تحكي لما يكون في أي شيء في هرمز ينعكس هذا على سوق المال وعلى الدولار وعلى أسعار. الآن التهديد امبارح لحد الآن ما جاب تغيير، احنا الناس يعني واضح
0: تهديد
1: انه
0: الحوثيين قليل ما بيأثر على يعني على الأسواق أو على العملات، على الدولار على الشيكل ما بأثر عليها. تهديدات إيران بتأثر أكثر، ومبارح شفنا اتجاه معاكس السوق، يعني أخذ إشارة إنه ممكن يكون في تهدئة بالتصعيد اللي حدث بالأسبوع الأخير. فمش شايف إنه الحوثيين بيأثروا على الساحة الاقتصادية بشكل مباشر، ممكن يأثروا على ساحة التصعيد بشكل غير مباشر، ولكن بشكل مباشر ما في تأثير لحظي للموضوع نفسه. جيكي، خلينا من الدولار أخذك
1: نعم.
0: لفضيحة فساد خطير وكبير اللي تم الكشف عنها امبارح، والموضوع من داخل سلطة الضرائب نفسها. يعني بعد تحقيق استمر لسنوات لاهب 433 المعروفة كوحدة مكافحة الاحتيال، يعني اعتقلت عدد من مشتبهين وأوقفت كتار، عم نحكي عن موظفين سابقين وحاليين بسلطة الضرائب، والتهمة تبعتهم إنهم تلقوا رشاوى وسمحوا على مدى 20 سنة بتقديم طلبات استرجاعات ضريبية وهمية بقيمة تصل تقريبا ل 80 مليون شيكل. يعني حسب الشبهات، القضية استمرت أكثر من عقدين في مكاتب ضريبة مختلفة. عم نحكي على أكثر من 10 موظفين من سلطة الضرائب، من أبرزهم شخص اللي كان نائب مأمور ضريبي سابق، يعني في أحد الفروع في المركز، اللي هو منصب رفيع جدا، صلاحيات وقوة كبيرة داخل سلطة الضرائب. يعني التحقيق تركز على علاقات رشوي انتهت ب 2018-2019، بس بدأت كما ذكر في التقرير قبل هذا بسنوات.
1: يعني من هو مفروض أن يحافظ على مصالح الناس وعلى كل ما يرتبط به حتى الاستحقاقات الضريبية هو الذي يتلقى الرشوة وفق الشبهات. احنا دائما بنقول مجد كل متهم ومشتبه به.

0: حتى تثبت إدانته. نعم،
1: يعني المشتبه هون لم يتهموا بعد ولم يدانوا بعد، صحيح. بس القصة هون أبعد من 80 مليون شيكل، عم نحكي على سلطة الضرائب، هي الجهة اللي بتطارد المتهربين، تفرض الغرامات وبتطالب كل مواطن بالشفافية الكاملة. واليوم بتبين حسب الشبهات إنه الفساد كان يعمل من داخل سلطة الضرائب ولمدة أكثر من 20 سنة. يعني السؤال اللي ممكن يطرحه أي مواطن، أي شخص عم بيسمعنا، إذا هيك صار داخل السلطة نفسها، طب مين كان يراقب المراقبين؟ طب مين بيدير باله على مصرياتنا اللي مدفعها لسلطة الضرائب؟ يعني القضية على ما يبدو رح نسمع عنها كتير في الأيام القادمة.
0: يعني مثير ما يحدث، على كل نحن سنتابع، وأيضا من خلالك زميل مجد كرام، شكرا لك على هذه الإضاءة، تحياتي، إلى اللقاء.
1: يسعد صباحك.

إذن كنا مع الزاوية الاقتصادية للزميل مجد كرام في قراءة لبعض يعني أولا المحطات ما بين التهديدات على مستوى المنطقة وانعكاسها على الحلبة الاقتصادية الدولية والإقليمية، وكذلك كيف سيتم التعامل معها إسرائيليا. الدولار يتعافى قليلا أمام الشيكل 3.05 هكذا يباع الآن في الأسواق، أو يتم تداوله بمعنى أدق في الأسواق. ولكن أيضا نقلنا الزميل مجد إلى موضوع سلطة الضرائب واعتقالات كانت هناك لعدد كبير من المشتبه بهم بشبهات الفساد وتلقي الرشوة بمبالغ مالية طائلة، ومن كان من المفروض أن يحافظ على خزينة الدولة وفي بعض الأحيان يفرض العقوبات ويطالب بمستحقات الدولة من الضرائب، الآن هو مشتبه به. مجموعة من الموظفين من بين موظفين كبار اعتقلوا من قبل وحدة لهب 433 وهم الآن قيد التحقيق والمتابعة من قبل الشرطة، وهذا كما نقول في ملف فساد كبير تم الكشف عن بعض تفاصيله في الأيام الأخيرة. نشكر زميل مجد كرام، وبهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج في أول خبر لهذا الصباح. الزميلة ياسمين عابد كانت في إعداد البرنامج، عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن بعد فاصل قصير نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام 9 مع الزميلة ياسمين غميض، ومن ثم يوم جديد مع الزميل مصطفى شلاطة في هذا الصباح. نهاركم سعيد وآمن، تحياتي وإلى اللقاء.

ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة

0: بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفها قليل من خلال مشروع نوفتك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفها قليل ومشروع نوفتك الرائع.
2: في ناس بتفكر انه تكون عائلة حاضنة يعني تشيلوا المسؤولية لحالكم، بس الحقيقة غير. من اول الطريق لاخره في ناس مختصين بيمشوا معكم، في تدريب وفي دعم وفي حدا موجود يسمع يساعد ويوجه، لانه لما عائلة بتقرر تغير حياة طفل هي ما بتمشي بهاي الطريق لحالها. للاستفسار اتصلوا على 118.
3: إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عميض، وإليكم التفاصيل. قدمت لائحة التهم ضد شاب من طوبة الزنجرية بتهمة تهديد وابتزاز شخص ومطالبته بدفع مبالغ مالية. وبحسب لائحة الاتهام، هدد المتهم صاحب مصلحة تجارية افتتح مشروعا في منطقة هضبة الجولان مطالبا إياه بمغادرة مصلحته التجارية بحجة أنه يريد الدخول شريكا في المشروع بدلا منها. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية في مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن ارتقاء 4 من أبنائها. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بعد لقاء جمعه مع وزير الخارجية ماركو روبيو. ومن المقرر عقد قمة حاسمة لبحث مستقبل لبنان وسط ترقب لنتائجها بشأن استعادة السيادة وتجنب التصعيد مع إسرائيل. وقبل اللقاء أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بجهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وتعزيز سيادة الدولة، مؤكدا استمرار دعم واشنطن لتنفيذ الاتفاقات ودفع مسار السلام والتعافي الاقتصادي في لبنان. ذكر تقرير أوردته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن إسرائيل تعتقد أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى أنفاق عميقة داخل جبل الفأس في إيران خشية تدميرها. وأكد مسؤول إسرائيلي ضرورة القيام بأعمال عسكرية في جبل الفأس. وعربت أوساط إسرائيلية عن قلقها من استمرار الأنشطة النووية الإيرانية، معتبرة أن الضربات التي استهدفت المنشآت النووية لم تكن كافية. أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض بأن مراسم نقل جثامين 4 جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب مع إيران ستجرى غدا الأربعاء قبل نقلها إلى قاعدة دوفر الجوية. ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية سابقا عن مقتل 3 جنود، 2 منهم في قاعدة عسكرية بالأردن و3 في شمال العراق، فيما عثر لاحقا على رفات مجهولة الهوية في الأردن. عبر وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط، داعين إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال من شأنها مفاقمة الوضع. وقال الوزراء في بيان لهم أن هذه التطورات تقوض بشدة الجهود المبذولة من قبل الوسطاء الرئيسيين وتقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار والدبلوماسية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة إلى 50 في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب يومكم وصحتم أوقاتا، إذاعة الشمس يوم جديد، الانتخابات تتوالى والأيام تجري يوما بعد آخر وتسير يوما بعد آخر. يوم أمس حزب الديمقراطيين يقوم بانتخابات تمهيدية، سنتعامل مع آثارها تباعا بالتوازي. ضربات متبادلة أمريكية إيرانية، ترى من الذي سيستطيع أن يعيد هذان الطرفان المتناحران إلى مسار التفاوض؟

0: يوم جديد، نحن وإياكم على مدى هاتين الساعتين عبر أثير إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا شمس نقطة كوم، تطبيق إذاعة الشمس لخدمتكم دائما. ياسمين عابد، عدي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة. نبدأ من الواقع الانتخابي، أيام تمر وحزب أول يحاول أن يرتب قائمته للكنيسة. دكتور سليم بيك، أستاذ العلوم السياسية، صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، أكل جميع.
0: يمكن لحزب الديمقراطيين أن يكون ربما منتشيا من ما كان يوم أمس.
1: بالطبع، يعني نحن بنحكي عن حزب الوحيد اللي في قامت في عملية ديمقراطية، برايمريز مفتوحة، أكثر من 113 ألف، تقريبا 113 ألف مشارك يعني أو منتسب، نسبة مشاركة عالية جدا. بالطبع يعني نتحدث عن عملية ديمقراطية اللي بتدل كمان على تجند وتجنيد الشارع اليساري في إسرائيل كمان ضد الانقلاب القضائي، وشفنا هذا الموضوع كمان في النتائج. في نهاية الموضوع
0: هناك نتائج، وحتى يائير جولان يقول نحن لسنا حزبا نحن حركة، ويتحدث عن العمل الميداني. سؤال، لأي مدى سيكون بالإمكان جمع كل الأطراف؟ هناك آراء متباينة بين من أتوا من ميرتس ومن أتوا من حزب العمل.
1: نعم، يعني في هنا تركيبة جديدة اللي هي عمليا من ميرتس وحزب العمل، هذا كان لازم يكون حقيقة قبل الانتخابات السابقة، ولكن ميراف ميخائيلي بذكاء سياسي خارق منعت هذا وأدت إلى سقوط ميرتس.
0: هل التوضيح من باب التهكم؟
1: يعني هذا انت قلته بس اوكي. وكمان الاخبار الجيده ان كمان خرجت من الـ من الـ من الكنيسة، كمان هذا شيء هام بحد ذاته. ولكن طبعا نحن بنشوف انه في هنا اولا شخصيات قويه جدا في العمل البرلماني مثل نعمال زيمي، جلاد كريف، وفرات رايتن، كمان شخصيات مثل جابي ليسكي اللي لها فعلا ثقل حقيقي في العمل السياسي. ومن ناحية ثانية في شخصيات مثل يايا فينك اللي هو فعال جدا ضد الانقلاب القضائي، ولكن أنا شخصيا يعني هو أبوطبول شوي يعني متحفظ بالنسبة لآرائهم السياسية، هذا قد يدل بالأخص بأنه يعني انتخبوا في الأماكن العالية، الأماكن 5 و

0: 9 حاليا، لانه يائير جولان عنده مقعدين اللي ممكن هو يجندهم لاهدافه، فهذا يدل على تنوع كبير في الحركه، ولكن هذا يدل ايضا على عمل وعلى تجنب يعني حركه حقيقيه ضد محاوله الانقلاب. هناك ادراك للاخطار التي تاتي من اليمين ومن نتنياهو بشكل شخصي، ولذلك نحن نرى فعلا شيء جديد يبعث على التفاؤل في الشارع.
1: نعم، هم من الاحزاب التي ربما ستحاول ان تستفيد من الحراك الجماهيري الرافض للانقلاب القضائي.
0: طبعا يعني اذا بنمر على الاسماء اللي في المقدمه، نحن بنشوف انه غالبيتها كانت فعاله جدا ضد الانقلاب القضائي، سواء كان في الكنيست زي ما حكيت مثلا جلعاد كريب او نعمة لزيمي، او خارج الكنيست يعني الكثير من الشخصيات، كمان مثلا شخصيات امنيه مثل نمرود شيفر واخرين مثلا ايران اتسيون. فنحن بنشوف فعلا أن هنا في تركيبة معينة لأولا ترد على النقد من اليمين وعلى الأقل من ناحية الأمنية، ومن ناحية ثانية هناك إصرار على منع الاستمرار في الانقلاب القضائي. السؤال طبعا كم سيكون لهم من القوة في نهاية المطاف إذا كان هناك 10 لحد 12 عضو كنيسة من الديمقراطيين في الكنيسة القادمة؟ هذا سيؤثر طبعا بشكل كبير على كمان تركيبة الحكومة إذا قامت بقيادة أيزنكوت.
1: يعني حتى الآن إذا ما نظرنا إلى استطلاعات الرأي دكتور سليم، الائتلاف في الحالي لا يمكنه أن يعود مرة أخرى إلى الحكم بنفس التشكيلة بطبيعة الحال، وبدأوا حتى يتحدثون إذا ما رفضت المعارضة الحالية أن تجري ائتلافا مع أحزاب عربية، بدأوا يتحدثون عن احتمالية حكومة أقلية لإجراء انتخابات أخرى فيما بعد.
0: نعم، يعني الإمكانيات لحد الآن احنا شايفين أنه فيش 61 عند أيزنكوت، وباعتقادي كمان مع الوقت
1: فيش 61 بدون عرب.
0: بدون عرب، والوضع سيكون أسوأ كمان مستقبلا، لأنه في قوائم اللي هي عمليا قوائم يمينية التي يعني تستنفذ بعض القوة من اليمين، نتنياهو سيستعملها في نهاية المطاف لإعادة يعني قوته، إعادة الغاضبين عليه بشكل أو بآخر. نحن كمان بنعرف استراتيجية نتنياهو خلافا للمعارضة، نتنياهو يحافظ على كل صوت، ولذلك هذا سيغير الموازين بشكل أو بآخر. نتنياهو يبني على أمرين، الأمر الأول أن لا يكون لأيزنكوت إمكانية لإقامة حكومة إلا بالاستناد على العرب، وعلى هذا الأساس سيهاجم العرب كما نعرف، والتحريض ضد العرب. الإمكانية الثانية طبعا استعمال أدوات وطرق غير ديمقراطية للتأثير سلبا على الانتخابات، وربما حتى لتزوير الانتخابات.
1: إذن هذا ما سيحاوله نتنياهو. من ناحية نتنياهو أن يكون الحزب الأكبر، هذا ليس هدفا حقيقيا.
0: لا، نحن لا نتحدث عن حزب أكبر، نحن نتحدث عن كتلة. يعني الوضع في إسرائيل هو أن تقيم كتلة من الأحزاب، يعني على سبيل المثال في الانتخابات للكنيسة 17 الليكود كان مع 28 بينما كديمة كانت مع 29. صحيح. من أقام الحكومة كان الليكود، لأن الكتلة كانت أكبر، وهذا طبعا بيتعلق بمن يوصي عليك عند الرئيس بعد الانتخابات. فإذا كانت عدد التوصيات لمجموعة نتنياهو أكبر، فهو يحصل على الإمكانية الأولى لإقامة الحكومة ل 42 يوم، ولكن نتنياهو يريد قطع الطريق بواسطة العمل على أن لا يكون لأيزنكوت 60، لأنه مع 60 عضو كنيست ليس بالضرورة 61 ممكن إقامة حكومة أقلية كما قام مناحم بيغن في سنة 77.
1: وهذا ما قد تحاول المعارضة الحالية أن تذهب إليه، أن تذهب إلى حكومة أقلية مؤقتا.
0: نعم، يعني إذا حصلت على 60 باعتقادي بالسهولة تستطيع أن تقيم حكومة أقلية، كما حدث كمان بالمناسبة بشكل شوي مختلف طبعا في 92، لكن في 92 كان الحزب العمل وميرت كانوا 56 والعرب كانوا 5، وعلى هذا الأساس قاموا حكومة أقلية استنادا على العرب، والعرب كانوا خارج الحكومة، ثم ضموا شاس، وبهذه الطريقة حصلوا على أغلبية يهودية. الآن أيزنكوت باعتقادي هو يفكر بنفس الاتجاه، لأن درعي هو نفس درعي، والحريديم على الأقل حريديم من شاس هم مقربين أكثر كشرقيين لأيزنكوت، يعني هناك لغة مشتركة، ولكن السؤال ماذا سيفعل ليبرمان؟ وهذا يعيدنا للسؤال عن تركيبة هذه المعارضة. يعني الإشكالية ليست بقوة المعارضة، إنما أيضا بتركيبة المعارضة اللي فيها يمين متطرف مثل ليبرمان وفيها يسار مركز مثل جولان، وفي الوسط طبعا أيزنكوت و يائير لبن.
1: استمعت إلى بعض التصريحات رشحت عن ليبرمان منه في حال ذهبتم إلى فكرة إقامة حكومة أقلية لأن دوري لأرأس الحكومة بعدما كان لبيد بنت في الماضي، الآن جاء دوري.
0: هو يستطيع أن يحاول الابتزاز في هذا الموضوع، ولكن في نهاية المطاف هناك أمرين. الأمر الأول، ليبرمان سيحصل بأحسن الأحوال على 10 مقاعد، والأمر الثاني بهذه الحالة مثلا كمان يائير جولان يستطيع أن يقول نفس الكلام. والأمر الثاني كم هو مناسب ليكون رئيس حكومة؟ نحن نرى في كل الاستطلاعات بأن أيزنكوت يتفوق على نتنياهو، بنت يقترب من نتنياهو أقل بتقريبا 4%، بينما أفيغدور ليبرمان لا يحصل حتى على ربع من المصوتين. ولذلك هذا الادعاء ممكن يكون للابتزاز في تركيب الحكومة مثلا بالحصول على مقاعد أكثر، على وزارات أكثر أو شيء من هذا القبيل، ولكن ليس حقيقة أن يقيم الحكومة.
1: وفي ظل هذه الظروف، بينما التيارات تتشكل والتحالفات تتشكل، دكتور سليم، فيما يتعلق بالأحزاب العربية لا جديد؟
0: مع الأسف لا جديد. يعني هذا صار أمر يعني فعلا محبط جدا، وخصوصا بأنه هذه المفاوضات لا تدار بشكل كما يجب من ناحية، ومن ناحية مع الأسف هي كمان لا تدار بحسن نية، ولذلك نحن لا نتقدم في هذا الموضوع. أمر مؤسف جدا، وأمر أيضا يضعف نسبة التصويت. يعني من كان يتوقع رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي؟ نحن نتحدث اليوم 98 يوم قبل الانتخابات، لم ينهوا إقامة الثلاثية، باعتقادي هناك من يحاول حتى منع هذا، وفي نهاية المطاف هذا سيؤثر سلبا على رغبة المواطن للخروج للتصويت، وخصوصا عندما نرى هذه الطريقة، طريقة التعامل بين الأحزاب وهذا الأسلوب في التفاوض، ويعني أمور فعلا مؤسفة جدا. كنا نتوقع أن الأحزاب العربية تعلمت شيء من كارثة الانتخابات السابقة، على ما يبدو لم نتعلم شيء ولم نذكر شيء مما حدث.
1: وكل يوم يمر يضعف من ثقة الناخب العربي بالأحزاب.
0: تماما، هذا صحيح.
1: دكتور سليم بيك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: لكم، يعطيك العافية. شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية. بعد انتخابات تمهيدية لحزب العمل، وربما تأمل صورة الواقع السياسي ونحن والأيام تمر ونقترب من الانتخابات التي ستجري في 27 من أكتوبر القادم.
2: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للإستفسار 052-832-8050.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمي 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

إذن المفاوضات ما بين الأحزاب العربية تسير بسرعة السلحفاة، هذا إذا كانت تسير بالاتجاه الصحيح، هذا من غير الواضح في هذه المرحلة. نحن سنتحول للتو من الواقع السياسي والتحضيرات للانتخابات القادمة. الأحزاب تتحضر، نتنياهو يحاول أن يدفع نحو لجنة منظمة ومرتبة، يخشى من أن تأتي الانتخابات التمهيدية بنواب لا يروق أو لا يريدهم ويضعفون من مكانة الحزب، المكانة أصلا في تراجع، وعدد المقاعد حسب استطلاعة الرأي للليكود يتراجع فترة بعد أخرى.

0: من المحل إلى الإقليمي والضربات المتبادلة مستمرة، السؤال أين الحكيم الذي يمكن أن يعيد هذان الطرفان إلى مسارات التفاوض؟ بروفيسور إبراهيم الخطيب، أستاذ تسوية النزاعات، صباح الخير.
1: صباح النور الخير مصطفى لك ولجميع المستمعين.
0: الضربات متبادلة يوم بعد آخر، وكأنه هذا هو المشهد الذي بات مألوفا.
1: صحيح، يعني هذا يبدو أنه المشهد الذي بات مألوفا خلال الأيام الماضية، ويبدو يمكن أن يستمر لبعض الأيام الأخرى. السؤال هل سيستمر إلى ويتطور إلى حرب أوسع، أم أنه سيتم احتواءه أو الوصول إلى هدنة مؤقتة، أو احتواءه من خلال الوصول إلى حل طويل الأمد؟ السؤال هنا مرتبط بالجانبين، أي الأمريكي والإيراني، أين النقطة الوسط التي يمكن أن يصل إليها الطرفان ويكون هذا هو الحل المقبول على الجانبين، خصوصا أن كل طرف يرى بنفسه أن هناك حالة من المعادلة الصفرية، أي ربح للآخر هو خسارة للطرف المقابل، وهذا بشكل أساسي في هذه المرحلة مرتبط بهرمز، وبالتالي هي باتت حرب هرمز أكثر مما هي حرب على القضايا الأخرى التي تم طرحها، وإن كانت القضايا الأخرى المرتبطة بالملف النووي الإيراني وغيرها ما زالت على الطاولة، ولكن في هذه المرحلة هي يبدو حرب هرمز ومحاولة لي أذرع بين الأطراف.
0: لي أذرع، السؤال من يحاول الآن؟ ويوم أمس كان في حديث عن احتمالية تهدئة لعشرة أيام، من يحاول الآن أن يعيد الأطراف إلى نوع أو الاحتواء الموقف؟
1: يعني هناك وساطة قطرية باكستانية في هذا الجانب، ومحاولة لهدنة من عشرة أيام تحاول من خلالها هذه الدول الوصول إلى معادلة جديدة، خصوصا فيما يخص مضيق هرمز، وإمكانية أن يكون هناك مسار آخر، مسار جنوبي لا يكون تحت السيطرة الإيرانية المباشرة، وبالتالي هذه العشرة أيام هي عشرة أيام للمفاوضات. ولكن السؤال المركزي والجدي بهذا الجانب، هل هناك إرادة عند الأطراف للوصول إلى هذا الحل؟ بمعنى هل هناك إرادة عند الإيرانيين وعند الأمريكان للوصول إلى حالة توافق معينة يمكن أن يوافق عليها الأطراف المختلفة من دون مزاجية سياسية يمكن أن تحكم القرار السياسي؟ دعنا نتذكر مصطفى أنه كان هناك اتفاق قبل عدة أسابيع، وهذا الاتفاق لم يصمد وعدنا إلى هذه النقطة، وبالتالي السؤال المركزي هذا كان مرتبطا بعاملين، الأول إما المزاجية السياسية وهنا بشكل أساسي لدى الرئيس ترامب، والسؤال الثاني هو أن تفاصيل الاتفاق الذي كان لم تكن واضحة، وبالتالي هذا وضع الطرفين أمام معضلة أنه هناك اتفاق على الخطوط العريضة ولكن التفاصيل لم يتم التوافق عليها بشكل واضح أو لم تكن واضحة للأطراف، وبالتالي هذا جرنا للعودة إلى هذه النقطة لأنه هناك خلافات لم يتم التعامل معها.
0: وبالتالي هنا اتفاق التفاهمات الذي كان عمليا كان فضفاض جدا، وحاول ربما تأجيل الكثير من القضايا الخلافية إلى ما بعد.
1: صحيح، يعني مصطفى هنا كما أشرت هذا إما مرتبط بأنه الاتفاق لم يكن واضحا، بمعنى أنه التفاصيل لم تكن واضحة بين الأطراف والبنود خصوصا المرتبطة بمضيق هرمز لم تكن واضحة، أو أن الأمر مرتبط بمزاجية سياسية عند الرئيس بشكل أساسي عند الرئيس ترامب، بمعنى أن الاتفاق كان واضحا ولكن أدرك ترامب بعد عدة أيام أو عدة أسابيع أن هذا الذي كان يعني غير مفيد ومضر لسمعة الولايات المتحدة أو غيره من الاحتمالات التي وردت للرئيس ترامب، وبالتالي غير رأيه اتجاه الاتفاق وخصوصا اتجاه القضية المرتبطة بمضيق هرمز، فإما هذا أو ذاك. ولكن هذا يجرنا إلى السؤال المركزي، كيف نصل إلى حالة من الاتفاق من دون هذه المزاجية ومن دون هذه الخلافات حول التفاصيل الذي يمكن أن يصمد ويعطي المنطقة حالة من الاستقرار، وخصوصا أن كل طرف يرى كما ذكرت في البداية أنها معادلة صفرية، أي ربح لطرف وخسارة للطرف الآخر، وبالتالي السؤال المركزي أين متى نصل إلى معادلة

0: الربح ربح للطرفان ويشعر الطرفان أن هناك إمكانية لاتفاق يمكن أن يصمد واتفاق يمكن أن يكون مقبولا على الجميع، خصوصا أنه بالنسبة للإيرانيين ما حدث خلال هذه الحرب وشعورهم أنهم يدهم هي العليا في هذه الحرب التي كانت يجعلهم يعني مصممين على بعض القرارات المرتبطة بمضيق هرمز المرتبطة بسيادتهم ومرتبطة بقضايا أخرى. فيما في الجانب الأمريكي المشهد مختلف، الجانب الأمريكي يريد فرض إرادته السياسية لأنه ما يحدث الآن يمكن أن يضر في سمعة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية كقوة عظمى، وبالتالي الولايات المتحدة تحاول أن تظهر وتخرج بمظهر الدولة القوية التي قادرة على فرض أجندتها على الطاولة، وبالتالي نحن أمام نزاع فيه كل طرف يحاول فرض الأجندة على الطرف الآخر، وخصوصا أن هذه الحرب بدأت بيعني ضربة وعدوان أمريكي إسرائيلي على إيران في خضم مفاوضات كانت قبل هذه الحرب، وبالتالي شعر الإيرانيون في هذا السياق أنه تم خداعهم في المفاوضات التي كانت، ويحاولون توظيف ما يحدث الآن وما حدث خلال الحرب لجلب أكثر مكاسب لدولتهم والبناء على ذلك للمستقبل في المنطقة، خصوصا أنهم يدركون أن هذه الحرب وما بعدها الحرب التي كانت وما بعدها يمكن أن تشكل إعادة تشكيل المنطقة وتحالفات القوى في المنطقة ونقاط القوى في المنطقة.
1: ترامب يهدد بما أنه بدأنا نسمع عن خسائر بشرية أمريكية، الكثير من الجرحى، ونتحدث عن عدد من الجنود الأمريكيين القتلى أيضا في الأردن وفي العراق، وترامب يهدد أن هناك من أن إيران ستدفع أثمان باهظة إزاء هذا الأمر.
0: صحيح، هذا المشهد مضر للولايات المتحدة والرأي العام الأمريكي، يعني آخر استطلاعات الرأي تظهر أن شعبية ترامب لا تتجاوز نحو 15%، وبالتالي نحن نتحدث عن تراجع كبير في شعبية الرئيس ترامب، وهذا يضر في الانتخابات النصفية القريبة التي ستحدث بعد أشهر، وبالتالي الرئيس ترامب في معضلة انتخابية أمام منتخبيه أمام ناخبيه في الولايات المتحدة وبنفس الوقت أمام الرأي العام الدولي، وبالتالي هو سيحاول تجاوز هذه الضربات والواقع الذي يحاصر الولايات المتحدة من خلال سقوط جنود قتلى في الأردن وغيرها لضربات أسد على إيران لمحاولة تعويض هذا المشهد الذي انتظر فيه إيران على أنها قادرة على ضرب الأمريكان وإيلامهم في المنطقة.
1: في الآن ترشح عن أو ورد أوردت وول ستريت جورنال هذا الصباح بأنه إسرائيل أرسلت إلى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية مفادها وكأن إيران نقلت آلاف من الطاردات عن المركز إلى منطقة محصنة تقع أكثر من 100 متر تحت الجبال، مما قد يعني يحميها من آثار القذائف المخترقة للتحصينات، وكأن إسرائيل تريد أن تعيد مرة أخرى إلى الواجهة القضية النووية.
0: صحيح، يعني أجهزة الطرد المركزي التي يتحدث عنها الإسرائيليون هي ضمن معادلة أن البرنامج النووي الإيراني ما زال قائما وأن إيران ما زالت تشكل تهديدا في محاولة إسرائيلية جر الولايات المتحدة لمعركة تتجاوز مضيق هرمز، بمعنى أن الاتفاق على مضيق هرمز لا يكفي الإسرائيليين، وبالتالي هي تحاول يعني جر الولايات المتحدة لمواجهة جديدة مع الإيرانيين وتشديد الضربات على إيران.
1: هي حاولت ذلك يعني قبل أسبوعين في تركيا عندما التأم حلف الناتو بمعلومات استخباراتية وكأن إيران تحاول أن تستهدف ترامب.
0: صحيح، الآن هناك ثلاثة أسئلة مركزية: مصداقية هذه المعلومات الاستخبارية، خصوصا أنه كان هناك حالة من يعني التوجس من المعلومات الإسرائيلية مع ما رشح قبل الحرب أنه هناك كان معلومات استخبارية إسرائيلية أن هناك سيكون انتفاضة شعبية داخل إيران إذا ما حدثت الحرب وأن النظام سيسقط خلال أيام، وأثبتت الحرب أن ذلك لم يكن صحيحا، وبالتالي هذا يعني زعزع الثقة في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في هذا الجانب. السؤال الثاني المركزي: هل هذه أولوية للولايات المتحدة في هذه المرحلة؟ السؤال الثالث: هل يمكن التعامل مع هذا الملف من خلال المفاوضات أم أن الحرب هي الآلية الوحيدة التي يمكن التعامل معها مع هذا الملف، خصوصا أنه حتى لو كانت هذه الحرب وتم شن ضربات على إيران وتم ضرب جزء من هذه المنشآت النووية الإيرانية، هل هذا سيثني إيران عن استمرارها في برنامجها؟ هل هذا بالضرورة سيعني أن الولايات المتحدة غطت و ضربت جميع المنشآت النووية الإيرانية ويعني شلت قدرات إيران النووية، أم أنها يمكن أن تكون عطلت أخرت جزءا من البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي سيعودنا هذا إلى المربع الأول أنه يمكن أن يكون ذلك يؤدي إلى تراجع البرنامج الإيراني وليس القضاء عليه، خصوصا أن يعني لا يمكن التعويل على أن الولايات المتحدة ستعلم بشكل كامل حول ماهية البرنامج النووي الإيراني وقدرات إيران وأين تقوم بتخصيب إيران وغيرها من الملفات، وبالتالي هذا سيعود الرئيس ترامب إلى السؤال المركزي: هل الذهاب نحو مضاربات في هذه المرحلة واسعة نحو إيران، يمكن أن يكون خيار

0: اقتصاديا في برنامج بلاف النووي من دون الوصول الى اتفاق، ام ان ذلك يمكن ان يؤدي الى تعقيد المشهد اكثر ويجر ايران بالعكس الى محاوله تعزيز قدراتها النوويه، ام الذهاب الى حرب اوسع، حرب واسعه كبيره، وهذا كذلك خيار صعب للولايات المتحده لان ذلك معناه خسائر اكبر للولايات المتحده وجرها الى نقول الى رمال الحرب في حاله ايران، الى جبال الحرب في ايران لمرحله طويله، وهذا سيجعل الولايات المتحده تمر في ازمه من حرب طويله التي كان طيله الوقت ترامب يقول اننا بعيدون عنها. وبالتالي يبدو ان المعادله ستكون ضربه قويه في لايران في بعض الاماكن، ومن ثم محاوله فرض اجنده على المفاوضات واعاده طاوله المفاوضات الى يعني الى المسار الذي كان قبل هذه الضربه.
1: هذه صورة الحال في هذه المرحلة. بروفيسور إبراهيم الخطيب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافية. شكرا جزيلا، أستاذ تسوية النزاعات، في قراءة للمشهد المستمر والذي بات مألوفا، ضربات متبادلة أمريكية إيرانية.

0: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمي 9425.
2: الشمس دائماً.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: نحن إلى قضية أخرى. يوم أمس يتم الإعلان عن اختيار دكتور خليل حي رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس. سمح محمد الرغمي صباح الخير.
1: يسعد الصباح، أهلا بكم.
0: حماس عمليا منذ اغتيال إسماعيل هنيه والسنوار عمليا كان هناك مجموعة قيادة، لم يكن هناك شخص واحد انتدب ليكون رئيسا لهذه الحركة.
1: هذه الحركة تعرضت لسلسلة طويلة من الاغتيالات بحيث أنها عطلت حتى نظامها الداخلي. يعني اغتيل إسماعيل هنيه بصفته رئيس المكتب السياسي، من هو نائب رئيس المكتب السياسي؟ لم يكن هنالك نائب رئيس المكتب السياسي لأنه اغتيل قبله وهو صالح العروري، لذلك فعملوا انتخابات لمجلس الشورى واختاروا يحيى السنوار. اغتيل السنوار فصار فراغ دستوري، لذلك قرروا يقيموا مجلس قيادي من 5 أعضاء بمثل المراكز الرئيسية للحركة. الآن بعد ذلك يعني صار بحاجة مجلس قيادي له منسق اللي هو رئيس مجلس الشورى، صار بحاجة ل يعني لدور أكثر فاعلية دائما رئيس المكتب السياسي له هو الدور الأكثر فاعلية، هو اللي يعمل الاجتماعات وبقود الاتصالات وبأخذ القرارات بعد المشاورات. فاتفقوا أنهم ينتخبوا رئيس المكتب السياسي، فقط رئيس المكتب السياسي، ما يعملوش انتخابات عامة. الانتخابات العامة مستحقة لأنه آخر انتخابات كانت في 2020، فانتخابات مستحقة من العام 2024، لذلك عملوا انتخابات لرئيس المكتب السياسي فقط. وفي الجولة الأولى لم ينجح أحد، لأنه لازم في حسب الأنظمة تبعت حماس أنه لازم يحصل على 50% زائد، كان في 3 مرشحين ما حدا حصل على 50%، فعادوا الانتخابات بمرشحين 2 أعلى 2 حصلوا على أصوات، وكانت النتيجة هذا بفارق صوت أو صوتين فقط عن خالد مشعل فاز خليل الحي.
0: ماذا يعني هذا الاختيار من حيث توجهات الحركة، مواقفها، تعاملها مع القضاء؟

0: هي الإشكالية؟
1: شوف، هو الاختيار يعكس طبيعة الأزمة اللي بتعيشها حماس جراء صعوبة الملفات. يعني بفارق ضئيل جدا من عدد ضئيل جدا من الأصوات، فاز خليل الحية، كان المفروض يفوز بأغلبية ساحقة لأنه هو هذا يعني جاي من غزة وكان نائب السنوار وقاد المفاوضات، كان التوقع أنه يفوز بأغلبية ساحقة. لكن لأنه في أزمة في الحركة، في أزمة بتواجهها الحركة، كان السؤال أنه هل يعني مع كل التقدير اللي بيقدروا له خليل الحية، هل هو قادر في المرحلة القادمة؟ لأنه هذا هو كان نائب السنوار في عهد الطوفان، والطوفان جاء بطوفان على قطاع غزة، دمار شامل. وغزة اليوم محتل 70% منها، غزة اليوم بدون ماء بدون كهرباء. طب كيف يعني من الأفضل أن نأتي بشخص آخر ربما يمتلك مقاربة أخرى، ربما تغيير الوجوه؟ فكان نقاش داخل الحركة، ولهذا السبب يعني كان التوقع أنه خليل حيجيب أغلبية ساحقة، ما جاب أغلبية ساحقة، فاز بشق الأنفس. هذا التعبير عن صعوبة الملفات اللي أمام الحركة وصعوبة وعدم اليقين، ما حدا عارف.
0: رغم الثقل المعتاد لغزة في دوائر الحركة.
1: بالضبط، هذا يعني تقليديا بالسنوات الأخيرة كانت يعني رئيس المكتب السياسي من غزة، لأنه غزة ثقل الأساسي لحركة حماس في غزة، لكن فاز بشق الأنفس بسبب الأزمة الداخلية، بسبب الأزمة التي تواجهها الحركة وعدم يقينها بكيفية الخروج منها. كيف ستخرج من 70% محتلة غزة؟ كيف ستعالج مشاكل مثل ملفات مثل نزع السلاح؟ مين بده ياخذ قرار بنزع السلاح؟ بدون نزع سلاح فيش انسحاب. اذا هل رايحين على مواجهة؟ طيب ما هي المواجهة يومية، اسرائيل من طرف واحد، اسرائيل تقتال يوميا اكثر من 1100 صارت مختليتهم من وقف اطلاق النار، ما في وقف اطلاق نار عمليا، وحماس غير قادر على الرد على اطلاق النار على الاغتيالات. فأزمة حماس كانت انعكست في الانتخابات.
0: تنافس مشعل خليل الحي هو تنافس فقط شخصي، أم أنه تنافس ربما يعكس توجهات سياسية إقليمية؟
1: بالتأكيد يعكس توجهات سياسية، بالتأكيد الشخصان مختلفان عن بعضهم البعض. خالد مشعل ميزته أكثر مرورة، أكثر اعتدالا، أقل قربا من العمل العسكري، أكثر قربا للعمل السياسي. خليل الحي جاي من غزة، غزة كانت القسام عندها جيش يعني يوازي جيش أي دولة، حماس عندها جيش مثل أي دولة مجاورة، وقاتلت سنتين، يعني مين جيش بقاتل سنتين؟ وكان متأثر يعني بالمزاج العسكري والمواجهة في غزة، أبناء الأربعة اغتالتهم إسرائيل، فلذلك هو يتعرض لمحاولة اغتيال. فبالتالي خالد مشعل أكثر سياسي ولديه مقاربات جديدة، لكن طبعا ما كانش في رهان أنه يعني، وهذا أحد الأسباب أنه لم ينتخب كمان، أنه ما كانش في يقين أنه قادر على حل، حتى بكل الاعتدال غير قادر على حل هذه أو مواجهة هذه الأزمات. يعني مثلا موضوع السلاح، ماذا سيفعل؟ إسرائيل لا تترك لهم خيارا، يعني أنا بتحدث معهم بشكل يوم، إسرائيل تقول لهم إما أن تموت وأنت مسلح أو أن تموت بعد أن تسلم سلاحك. إسرائيل لا تعطيهم أي خيار آخر، يعني مش أنه والله سلم سلاحكم وأنا بنسحب وغزة بترجع بتتعمر، لا لا لا لا، إسرائيل ما بتعطيهم أي خيار آخر إلا الموت مسلحا أو غير مسلح.
0: أن تميل الحركة إلى عمليا حتى فكرة أن تعهد لرئاسة المكتب السياسي لمن رئيس هذا المكتب قبل فترة طويلة، ألا يعكس أزمة تعيشها الحركة حتى من حيث القيادات الموجودة؟
1: شوف، الأزمة اللي بتعيشها حماس أزمة كبيرة. حماس، وأنا يعني دارس لحركة حماس، أدرسها، متخصص فيها. حماس كان في غزة عندها 120 ألف عضو، 120 ألف عضو عامل متفرغ، ضيف عليهم أسرهم حوالي نص مليون، لأنه دائما حماس بتكون العيلة كلها مؤيدة للحركة. هاي استهدفت القيادات الأولى والقيادات الثانية والقيادات الثالثة والرابعة والقيادات العسكرية والقيادات الحكومية، ما ضل حدا. يعني حماس جرى اغتيال صف وراء صف، وتواجه يعني أزمة وجودية وغير قادرة على الخروج منها. يعني عندما تسمعهم تسألهم، نحن نسألهم وأنا يعني we challenge them، نتحداهم بالأسئلة، دعم غزة دمرت.

0: عن مخرج، بقول لك اعطيني مخرج، انت اعطيني، لان اسرائيل مش معطيتنا. اسرائيل بتقول لنا انا بدي اغتالك، واذا ما سلمت سلاحك برضو انا بفوت بعتقلك. ما هي في الضفه الغربيه ما سلم سلاحهم بال 2006، واسرائيل هاي بتفوت في نص رام الله بتعتقل بيت بجوار مكتب الرئيس. ما فهم قلقهم حماس انه اذا سلمنا سلاحنا اسرائيل رح تحول غزه زي الضفه استيطان، واذا مش استيطان اعتقالات يوميه وتنصيب حكومة جديدة بمفاهيم جديدة تعيد هندسة المجتمع والاقتصاد، وأي واحد من حماس بتحرك إما بقتلوه أو بيعتقلوه، لأنه من لا يدخلوا من الحدود لأي منطقة في غزة بتاخد 5 دقائق، يعني ما في غزة مساحتها محدودة مدينة عملية. فلذلك الخيارات أمامهم صعبة وتحديات كبيرة، ولذلك ما عندهم خيار إلا الصمود والبقاء ومحاولة يعني الانتظار لحين حدوث تغييرات. ربما الانتخابات الإسرائيلية تأتي بحكومة لديها مقاربة مختلفة، ربما المجتمع الدولي يأتي بمقاربة مختلفة، لكن حلول بين حماس وإسرائيل غير ممكنة. إسرائيل لا تقبل أي عرض وسط أو كومبرومايز مع حماس، تريد القضاء عليها.
1: ولا أظن أنه أهالي غزة الآن ربما أكثر ما شغلهم من سيكون رئيس المكتب السياسي في حماس.
0: ابدا ابدا، لانه هم عارفين حتى لو اجى مشعل يعني اسرائيل مش رح ترحم غزه، غزه مختلفه الوضع فيها، اسرائيل بتحاصرها بتحتل 70% وتريد ان تحتل المزيد وتريد ان تغتال من بقي. يعني كل يوم في اغتيالات، امبارح كان في 8، اول امبارح كان في 7، اللي قبله كان في 6، كل يوم في اغتيالات 1100 وشويه، كمان فوق ال 1100 اغتالتهم اسرائيل منذ اتفاق وقف اطلاق النار قبل اقل من سنه في شهر اكتوبر السنه الماضيه. الغالبيه العظمى منهم من كوادر حماس، 80% منهم من حماس، يعني اغتيالات مركزه. فوضع حماس صعب.
1: يعني هو ايضا وضع الناس في غزه لا شك بانه يدعو الى كثير من التساؤلات. استاذ محمد الرغمي اشكرك على هذا التوصيف، يعطيك العافيه.
0: اهلا بك،
1: شكرا جزيلا لك. اختيار دكتور خليل الحي، انتخابه ليكون رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، وحاولنا أن نقف عند هذا الاختيار وتداعياته وأبعاده، ليست فقط أبعاد شخصية إنها أبعاد تعكس توجهات وتعكس ربما مواقف مختلفة. في نهاية المطاف الحال في غزة يبقى على حاله، وواقع الناس واقع مأساوي وكارثي جداً.

0: نبقى في شأن قريب. بروفيسور طارق الحاج، أسعد صباحا.
1: صباح الخير أستاذ مصطفى وللمستمعين والمشاهدين الكرام.
0: الباحث والخبير في الشأن الاقتصادي، يعني أزمة الوقود في العالم بين مد وجزر، وأزمة الوقود في البلدات في المدن الفلسطينية على حالها بل تتزايد.
1: نعم، هي أزمة الوقود في أراضي الضفة الغربية، طبعا هنا ما بديش أتكلم عن قطاع غزة لأنه هذا كوضع استثناء في العالم كله.
0: هذا مال الزمان وماله.
1: بالضبط. هي ليست وليدة اللحظة وليس نتيجة لما يحدث في الشرق الأوسط من تصادمات ومناكفات وصراعات وحروب، بل هي متراكمة منذ سنوات، يعني مشان أكون دقيق معك، ولكن وتيرتها الآن ازدادت بعد اتخاذ إجراءات محددة في توزيع حصة كل محافظة من محافظات الضفة الغربية، فمن هون أصبح الجميع يعاني، فمن هون أصبح الصوت يعلو، بالإضافة إلى مثل ما تفضلت أنت التوترات التي أثرت على سلوك المستهلك وبالتالي على تكلفة التوريد للوصول إلى أراضي الضفة.

0: الطريقة الشخصية
1: طبعاً.
0: مشان أكون
1: طبعاً.
0: دقيق. أيوة مشان أكون دقيق. هي نعم في هناك احتكار، هي رخصة الكازية بلهجتي بدي أحكيها، اللي هي محطة التعبئة، هي لا تمنح لأي شخص حتى لو مهما كان له وزنه، هذه تمنح لمجموعة من الأشخاص. وفي هناك كم من شخص على عدد أصابعين الإيد الواحد لو أقل، هم اللي بيستأثروا على الحصة الأكبر من هذا الاحتكار. ومشان نتفق على شغلة احنا وياك، بأنه هذا يأتي كل من الجانب من الجانب الإسرائيلي، بمعنى إنه النفط بمشتقاته والغاز هو نعتمد بشكل 100% على الجانب الإسرائيلي. في عنا احنا محطتين صحيح لاستقبال هذا النفط، وهذه المحطات هي التي تزود المحتكرين بصهاريدهم ويقوموا بتوزيعها على المحطات المختلفة. الأمر الثاني نعم، في هناك من هيئة البترول الفلسطينية كل محافظة من محافظات الضفة الغربية في إلها حصة معينة. انت بتتكلم مثلا عن منطقة او محافظة نابلس كان إلها 20 طن يوميا او متر مكعب، 20 ألف متر مكعب يوميا. الآن في الفترة الماضية كانت بتحصلش إلا على 7، وبالتالي هذا الفرد كان يورد إلى محافظات أخرى من ضمنها محافظة رام الله. فكنت أنت تلاحظ قبل 3 شهور و4 شهور حتى يعني أثناء الأزمة مع إيران، كنت تلاحظ بأنه محافظات الضفة الغربية جنين رام الله الخليل أريحة فيها نفط، أما نابلس كانوا الناس يصفوا على الدور. الآن صار في هناك تذمرات، صار في هناك كتابة على السوشيال ميديا إنه ما بيصير يكون هناك خيار وفركوز، فمن هون عادوا النظر أو وضعوا الأمور نسبيا في مسارها الطبيعي. ففي ظل الآن الخلافات، مشان أكون دقيق معك، الخلافات ما بين بعض المحتكرين لهذه السلعة اللي حاصلين على تراخيص مع هيئة البترول الفلسطينية، اتوقفوا عن التوريد أو حردوا أو خزنوا، سميها كما تشاء. فأصبح في هناك نعم أزمة بتلاحظها في كل محطات الضفة الغربية. وما تستغرب يا أخي العزيز يا صديقي يا مصطفى أنه في سيارات بتبات ليلة كاملة، طابور من السيارات، تتكلم عن 100 سيارة و200 سيارة و300 سيارة بيكونوا صافين على الشارع الرئيسي أمام المحطة من شان يجي تهريج نفط من المحتكر وينفذ خلال ساعات قليلة. فالناس أصبح يعني أصبح وضعهم مشلول بالمعنى الحقيقي، لأنك بتعرف في ناس أول شيء بيعيشوا على التاكسي على المواصلات، هذول رزقهم انقطع كلية توقفوا، في ناس بروحوا لأعمالهم أصبحوا الآن يأخذوا إجازات علما أنه في القطاع العام بتعرف بيداوموش إلا يوم في الأسبوع أو يومين. وبالتالي نعم أصبح في هناك مشكلة حقيقية بلمسها وبشاهدها المواطن الفلسطيني، وهي انعكست على السلوك الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية ما بين المواطنين الفلسطينيين
1: وأيضا ما بين المحافظات. الآن بروفيسور طارق، في هذه المرحلة من يشتري من الجانب الإسرائيلي هو جسم واحد، دائرة واحدة، أم أن هناك عدة موردين وكل مورد يستطيع أن يشتري كما يشاء وكم يشاء؟
0: الذي يشتري من الجانب الإسرائيلي حسب الاتفاقيات الموقعة هي هيئة البترول الفلسطينية. السعر الذي يحدده الجانب الإسرائيلي، وأنت أخبر مني كيف بتم الأمر، أنه في الأسبوع الأخير من نهاية كل شهر بتم تحديد السعر في إسرائيل حسب معطيات ما بديش أدخل فيها. وبالتالي الذي يستورد مباشرة هي هيئة البترول الفلسطينية. الآن هيئة البترول الفلسطينية هي لا تملك محطات وقود، وهي لا تملك صهاريج نقل للوقود للتعبئة. الذين يملكونها هم محتكرين، وبالتالي العلاقة الآن أصبحت ما بين هيئة البترول الفلسطينية المستورد الرئيسي والوحيد وما بين هؤلاء المحتكرين كي تصل إلى المستهلك النهائي. فالمشكلة الآن أصبح ما بين هيئة البترول الفلسطينية التي لها حق الاستيراد الوحيد وما بين المحتكرين الذين يمتلكون الكثير منهم برضو صهاريج توزيع.
1: عمليا وهكذا يتحول المواطنون والناس إلى رهائن بشكل أو بآخر لصراعات بين محتكرين.
0: هم المواطنين، نعم هم المواطنين الآن أصبحوا لرهائن، نعم لنمط اقتصادي سائد، ألا وهو الاحتكار فيما يتعلق، مشان أكون دقيق في المفاهيم الاقتصادية، فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية الأساسية. نعم هم ضحية لهذا، وانت بتعرف بأن المحتكر هو الذي يتحكم بالكمية والسعر.

0: والبعض فيهم بيحجبها بيخزنها، وهذا حصل، ومن ضمنها النفط بيحجبها أملا بأنه الأسعار سوف ترتفع،
1: أو ربما زيادة الطلب ربما قد تؤدي إلى استعداد لدفع أسعار أعلى. سؤال، من يمنع هذا المورد أن يستورد مثلا 20% أكثر؟
0: من وين بده يستورد المورد؟
1: من إسرائيل.
0: بعتقد لا، مش هنكون دقيق، انت بتقصد المورد اللي هي هيئة البترول.
1: نعم.
0: ايوه نعم، الذي يمنعها بانه اسرائيل برضو في عندها خطط استراتيجية وفي عندها استهلاك يومي، فالاولوية للجانب الاسرائيلي للمواطنين الاسرائيليين، وبالتالي بيحددوا هذه الكميات. يعني مثلا بنطيك مثال، هم يعني محددين بانه تقريبا المواطن او في فلسطين بيتم استهلاك المحروقات 3 مليون لتر يوميا. هلا 3 مليون لتر يوميا بزيد بنقص، فمن هون في تفاهمات ما بين الجانب الاسرائيلي وما بين الجانب الفلسطيني على هذه الكميه. هلا ليش ما بيقدروش يستوردوا اكثر من هذه الكميه؟ السبب الاول ما حكيت لك انه اسرائيل في لها خططها وفي لها احتياجاتها. رقم اثنين، احنا في عنا في هيئة البترول الفلسطينية في مكانين لتخزين هذا النفط المستورد، وهذول المكانين للأسف انا بحكي بحرقة والله يا صديقي يا مصطفى، انه ما فيش هناك يعني كمية تكفينا لثلاث ايام،
1: يعني مساحات التخزين محدودة،
0: مساحات التخزين محدودة ولم يتم توسعتها ولم يتم التفكير لليوم الأسود. يعني المفروض ان يعني نخبي القرش الابيض لليوم الاسود، فهذه هي المشكله، يعني مشكله فنيه، مشكله اداريه، ومشكله تحكم من الجانب الاسرائيلي.
1: وهذا لم يعد لم يعد هناك قرش نخبيه بروفيسور طارق.
0: كلامك سليم مليون في المية، ونعم هاي الضائقه الماليه والمعاناه هذه بنحكي فيها احنا وياك، نعم في في في حلقات لاحقه اذا الله اعطانا عمر. صحيح كلامك 100%، ما ضلش لا قرش ابيض، بالعكس صارت كل أيام يعني ملونة ليس بالأبيض. بديش أحكي الكلمة الثانية مشان المستمعين على ساعة الصبح مزعجهم مش
1: للأسف. بروفيسور طارق أشكرك جزيل الشكر على هذا التوصيف، نلتقي على خير، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. إذن حتى هذا الأمر، أمور حياتية باتت أمور غير متاحة غير مضمونة، لا أحد يعرف متى قد تأتي هذه الأزمة. واستمعتم إلى التوصيف حتى فيما يتعلق بالمحروقات، وهي أمور أساسية جدا للحياة اليومية وللعمل. إذن هذا ما وصفه البروفيسور طارق الحاج، وهو خبير في الشأن الاقتصادي وباحث في شؤون الطاقة أيضا. استمعتم إلى التوصيف الصعب. نطوي ساعة أولى من يوم جديد، فاصل إعلاني، جولة إخبارية، نلقاكم بعدها في ساعة أخرى. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة، نلتقي بعد الإعلانات والأخبار.

0: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.
1: تولوج معرفتوش بس ضل ايام اخيره وبيخلص ايكيا سيل، الاف المنتجات باسعار خاصه بس حتى 29/7، نستناكو في الحوانيت ايكيا.
2: عالشمس

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قدمت لائحة التهم ضد شاب من طوبة زنجرية بتهمة تهديد وابتزاز مالك مصلحة تجارية. وبحسب لائحة الاتهام، هدد المتهم صاحب مصلحة تجارية افتتح مشروعا في منطقة هضبة الجولان مطالبا إياه بمغادرة المصلحة بحجة أنه يريد الدخول شريكا في المشروع بدلا منها. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية في شارع 30 جنوب مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن ارتقاء 4 من أبنائها. أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشباك القضاء على أدهم نسمان رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة. وقال الجيش في بيانه إن نسمان وجه عملية الاقتحام من لواء مدينة غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية خلال مجزرة 7 أكتوبر، وشارك في احتجاز عدد كبير من المختطفين. أعلن الجيش اللبناني بدء انتشار وحداته في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان ضمن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان. وأفادت تقارير لبنانية بأن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني تعمل على مسح شوارع زوطر الغربية من المتفجرات ومخلفات قوات الجيش. يشار إلى أن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان والمدعوم من الولايات المتحدة ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين، وانتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق شريطة نزع سلاح حزب الله من هذه المناطق. في غضون ذلك، يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بعد لقاء جمعه مع وزير الخارجية ماركو روبيو. ومن المقرر عقد قمة حاسمة لبحث مستقبل لبنان وسط ترقب لنتائجها بشأن استعادة السيادة وتجنب التصعيد في إسرائيل. ذكر تقرير أوردته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن إسرائيل تعتقد أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى أنفاق عميقة داخل جبل الفأس في إيران خشية تدميرها. وأعربت أوساط إسرائيلية عن قلقها من استمرار الأنشطة النووية الإيرانية، معتبرة أن الضربات التي استهدفت المنشآت النووية لم تكن كافية. أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض بأن مراسم نقل جثامين 4 جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب مع إيران ستجرى غدا الأربعاء قبل نقلها إلى قاعدة دوفر الجوية. ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية سابقا عن مقتل 3 جنود، 2 منهم في قاعدة عسكرية في الأردن والثالث في شمال العراق، فيما عثر لاحقا على رفات مجهول الهوية في الأردن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة إلى 5 في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أستاذتم أوقاتا ساعة ثانية من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 98.1 FM، موقعنا الشمس.com وتطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، ومحدثكم مصطفى شلاطة. نحن وإياكم في ساعة ثانية لهذا الصباح.

إذن استمعنا إلى أوصاف صعبة لواقع الحياة في الضفة الغربية، ما يقوم به المستوطنون بحماية من الجيش، لا أحد في نهاية المطاف يحمي بشكل حقيقي، لا أحد يمنع، ونحن نتحدث عن سنوات من المعاناة التي لا تتوقف.

إذن هكذا ننتقل تباعا ما بين محور ومحور. في الساعة الأولى كنا في الواقع الإقليمي وكنا في الواقع السياسي الحزبي بعد انتخابات تمهيدية لحزب العمل، والآن كنا تحدثنا عما يحدث في الضفة الغربية من ظلم وقهر، من سرقة ومن محاولات الاستيلاء وضرب كل مقدرات الحياة بما في ذلك مصدر المعيشة.

0: ونحن نعود إلى لبنان لنتساءل ربما عن حجم التوقعات في ظل لقاء مرتقب ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني. أستاذ علي الأمين، نتحدث وإياك من بيروت، صباح الخير.
1: صباح النور، تحياتي.
0: إذن زيارة للرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة، ماذا يمكن أن نتوقع من هذه الزيارة؟
1: يعني كما هو متداول ومعلوم أن البحث الأساسي هو بمسألة الانسحاب الإسرائيلي، مبدأ الانسحاب انطلاقا من المناطق التجريبية التي جرى الحديث عنها. وإسرائيل أعلنت أنه ستبدأ اليوم الانسحاب من قرى أو من مناطق محتلة، لكن السؤال الذي يطرح هو أساساً المناطق التجريبية التي يجري الحديث عنها هي في معظمها وخاصة المنطقة المتداولة أي مناطق مش موجود فيها الاحتلال الإسرائيلي كبلدة فرون، الغندورية، الصريفة، برج ألوي، ضوطر الغربية اللي هي موجود الإسرائيلي على أطرافها، يعني هذه البلدة التي يجري الحديث عنها ووضع ملتبس بين من يقول أنه محتل وغير محتل. لكن بكل الأحوال النقطة الجوهرية الأساسية التي ذهب رئيس جوزيف عون للإصرار عليها هو أن لابد من تقديم أوراق قوة للحكومة اللبنانية لتستطيع من خلالها تنفيذ المتطلبات المتعلقة بسلاح حزب الله، وبالتالي لابد للرئيس الجمهورية أن يأتي من واشنطن ليقول للبنانيين ولبقية المعترضين على هذا الاتفاق بأنه نجحت في فرض انسحاب ما على إسرائيل، وبالتالي هي تعطي نقطة قوة. أما إبقاء الأمور ملتبسة ومعلقة فهذا برأيي يضعف الموقف الرسمي اللبناني في تعامله مع مسألة سلاح حزب الله. واضح أنه الأراضي الأمريكي الإسرائيلي خاصة فيما يتصل بالمناطق التجريبية في إصرار على التأكيد على أن السلاح أولا ثم الأرض، يعني معادلة السلاح مقابل الأرض هي التي يجري الضغط باتجاهها. في جملة أمور معقدة تتصل بكيفية تنفيذ هذا الخطوات العملية، لا سيما في مسألة مثلا اللي جرى الحديث عنها في روما وكانت محل نقاش هي تفتيش البيوت يعني أو الأملاك الخاصة. لبنان رفض فكرة تفتيش 100% بمعنى أنه أن يدخل إلى هذه البيوت بشكل كامل، انطرح نسب معينة لا أدري كيف يمكن تطبيقها، يعني كمان في أسئلة 40% أن يتم التطبيق من خلال وجود رئيس البلدية أو المختار المنطقة، في تفاصيل عدة تطرح تساؤلات في حال نفذت بدأ تنفيذ المنطقة التجريبية كيف سيتم هذا التنفيذ وكيف سيكون تعامل الجيش اللبناني مع موضوع حزب الله، كيف سيكون هناك الموقف الإسرائيلي بمعنى أنه إلى أي مدى فعلا إسرائيل جادة في تنفيذ انسحابات في وقت يقال بأن إسرائيل ليس في وارد أن تنسحب بعد كل الأعمال التي تقوم بها في المناطق الحدودية
0: وقبل الانتخابات. الآن أستاذ علي تحدث عن أوراق قوة يحتاجها الرئيس جوزيف عون، ولكن أوراق القوة نحن نعرف في السياسة لا تأتي مجانا، وقد يعني تقتضي أوراق القوة هذه ربما خطوات لبنانية تجاه إسرائيل.
1: لكن أيضا يجب أن ننتبه إلى أنه مسألة نزع سلاح حزب الله لو كانت إسرائيل قادرة على إنجاز هذه المهمة بشكل كامل لا أنجزتها، هي تدرك أيضا أن هناك مسؤولية على الحكومة اللبنانية في هذا المجال، ويجب أن يظهر الشريك أو الطرف الأمريكي بأنه مهتم بأن يوفر شروط النجاح للحكومة اللبنانية أو للجيش اللبناني بتحقيق مسألة تنفيذ القرارات اللبنانية هي بالأصل حصرية السلاح. هذا يتطلب يعني كما قلنا بنوع من إشعار اللبنانيين أكثر فأكثر بأنه هذا المسار الذي تذهب به الحكومة يحقق مكاسب للبنانيين من خلال يعني الانتقال من مرحلة الاحتلال وتمدد الاحتلال إلى مرحلة جديدة في مرحلة الانسحاب والانكفاء الإسرائيلي بمعزل عن الوقت والزمن الذي يمكن أن يتحقق من خلاله هذا الهدف. لكن على الأقل المعادلة انقلبت، يعني بمعنى من جهة أنه النقطة المحورية أو المسألة المحورية هي مسألة الانسحاب الإسرائيلي، وليست يعني نحن في وليس نحن في مرحلة التمدد الاحتلال. لكن هذا يتطلب كما أشرنا نوع من خطوات تظهر الجدية الإسرائيلية أو الاستعداد الإسرائيلي للانسحاب.
0: ولكن ترامب قد يطلب أستاذ علي، قد يطلب من الحكومة اللبنانية ومن الرئاسة اللبنانية خطوات لا أقول تطبيعية ولكن خطوات تفاهمية نحو إسرائيل.
1: أكيد لا شك بأنه سيقول برأيي، سيطلب بذلك، وسيطلب من الجيش من لبنان أن ينفذ القرارات المتصلة بحصرية السلاح، وهذا أمر يعني غير مستغرب ومتوقع. لكن أيضا أقول لإنجاح هذه الخطوة لابد من أن تظهر الحكومة أنها حققت شيء في المقابل الإسرائيلي، يعني هذا في سياق إنجاح خطوات الحكومة اللبنانية في حال أرادت تنفيذ المطالب المتعلقة سواء بموضوع السلاح أو بموضوع خطوات أخرى تتصل بما يمكن أن نسميه تنسيق وفيما يعني بين إسرائيل ولبنان فيما يتصل بالخطوات المقبلة، سواء كانت يعني إلى طابع تطبيعي أو إلى طابع عسكري وأمني فيما يتصل بالمناطق التجريبية.
0: وهذا سيعيدنا إلى ما كان قبل ذلك، لأن إسرائيل تشترط بأن تكون لديها القدرة أن تتدخل في حالة رأت أن هناك خرقا لهذه التفاهمات، وهذا يعيدنا إلى ما كان.
1: هذا ما ترفضه الحكومة اللبنانية وتطالب بأن يكون هناك جهات مراقبة. يعني جرى الحديث، وهذا كلام طبعا من الإسرائيليين، عن أنه إيطاليا تلعب دور ربما رقابي أو يعني غير واضح اليوم. لذلك نعود إلى القول أنه كيف آلية المراقبة وآلية التنفيذ، من هي الجهة؟ وخاصة إذا كنا نتحدث عن الأمريكيين، ليس هناك من أي مؤشر أو ما في جنود أمريكيين أساسا، ما في قوة أمريكية موجودة في هذه المناطق أو ممكن تكون موجودة.
0: ماذا بشأن قوة الطوارئ الحالية الموجودة في لبنان؟

0: بين هذه القوات ليست محل ترحيب، يعني على الأقل من نحن نعرف أنه خلال نهاية العام ممكن تنتهي مهمة الطوارئ، ويجري الحديث عن قوة أوروبية مشتركة، ممكن تكون إيطالية ألمانية فرنسية مثلا. لا، واضح أن التعامل مع دور اليونيفيل غير مطروح بشكل جدي على المعادلة الجاري تنفيذها اليوم. يعني على الأقل الطرف الأمريكي والإسرائيلي لا يطرحون هذا الاحتمال. هل يعني ممكن أن تفرض الوقائع تدخل هكذا، يعني دخول اليونيفيل؟ بعتقد يعني ما بعرف إلى أي مدى، يعني هذا يمكن يتطلب نوع من ممكن قرارات تصدر عن مجلس الأمن لتحديد المهمات جديدة لليونيفيل مثلا، أو أنه الانتقال إلى فكرة أخرى تتعلق بوجود قوى يعني أوروبية أو غير ذلك، علما أنه الأمريكيين غير متحمسين لأي، واضح أنه في نوع من عزل الفرنسيين، وهذا إسرائيل كمان تحبذه على الأقل يعني فيما يتصل بالجانب الفرنسي. هل ممكن أن تدخل أطراف أخرى؟ برأيي المنطقة التجريبية ستفتح الباب أمام كل هذه الأسئلة، كيف يمكن التعامل مع هذه التحديات. لذلك نحن يجب أن نترقب ما يمكن أن ينتج عن هذه القمة بواشنطن، إلى جانب كيف سيجري تنفيذ كيف يمكن تنفيذ هذه المناطق على الأرض، وما هي العوائق والعقبات التي تحول دون تنفيذها، والتي ستبرز وستكون مؤشر على مدى جدية الدخول في هذا المسار، أو أنه سنعود إلى يعني وضع إلى المراوحة، وتبقى المنطقة التجريبية الأولى منطقة مفتوحة زمنيا إلى مدى يعني بعيد، بما لا يؤدي إلى الانتقال إلى المنطقة التجريبية الثانية. وهذا برأيي خاضع يعني لمدى جدية واشنطن بدفع الأمور إلى تحقيق خطوات ناجحة على هذا المستوى.
1: أستاذ علي، أشكرك جزيل الشكر على هذا التوصيف.
0: هلا يا هلا.
1: ليس لنا إلا أن ننتظر ونرقب. شكرا جزيلا لك، حدثتنا من بيروت اليوم. لقاء أو زيارة جوزيف عون للولايات المتحدة، لقاء القمة المرتقب، نحن ننتظر لنرى هل كم سيؤثر فعلا على ما يحدث على أرض الواقع.
2: معرفتوش بس ضل ايام اخيري وبيخلص ايكيا سيل، الاف المنتجات باسعار خاصه بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
4: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.

إذن الحال في لبنان، وتابعنا هذا الصباح بدء العمل أو التعامل مع المناطق التجريبية، ونحن لا نتحدث عن مناطق كبيرة. ترامب يقول أن عون لن يعود خالي الوفاض من

إذن هذه صورة الحال في لبنان، وسنتابع ما قد يرشح ويحدث خلال الأيام القادمة في ظل، لا نتحدث عن توقعات كبيرة في ظل هذه الزيارة. نحن بعض النغمات قبل أن نتحول إلى وقفة رياضية.

0: زميلي بسلامة، تحياتي.
1: تحياتي يا مصطفى، يسعد صباحك.
0: كيف بر عليك يوم بدون مونديال؟
1: أبدا أنا نشعر بالملل، صرنا نتفشش هيك بأخبار صغيرة هيك، قضية التنقلات والميركاتو واستعداد كمان

0: تمهيديات الشامبيونز ليج، ولكن لا لا مد انه من فتره الان هيك شوي رواق يا مصطفى، انتهى المونديال ويعني وفى بتوقعاتي انا على الاقل، وكان مثير ومهم والحق اخذوه اصحابه.
1: الحق اخذوا اصحابه، احتفالات يعني كبيره
0: وعارمه
1: في اسبانيا،
0: عارمه وفيها كثير من التواضع. يعني بتشوف الملك مع الصبايا بناته اللي يعني بلباس متواضع ببساطه بعفويه، حوالي مليونين شخص كان بمدريد امبارح. طبعا الاحتفالات باسبانيا تختلف من موقع لاخر يا مصطفى، وانت سيدي العارفين بذلك، قضية الفوارق الإثنية والعرقية
1: طبعا إذا في مدريد ولا في برشلونة ولا في الباسك.
0: طلع بمدريد بيحتفلوا وببرشلونة بيحتفلوا، بس شتانا بين هنا هنا. في برشلونة بيحتفلوا أنه كادر المنتخب هو أساسه برشلوني، وأكاديميتنا تبعتنا الماسيا اللي هي عملية بتخرج هؤلاء اللاعبين الثمانية التاسع، دير بالك التاسع كان موجود بس اتصاب بفترة الإعداد هناك في أمريكا، نحكي عن فيرمين لوبيز إذا بتذكر. فالاحتفال الكتالوني يختلف عن الاحتفال الإسباني في مدريد أو عن الاحتفال الباسكي، ولكن بشكل عام بشكل عام إسبانيا استاهلت واستحقت مصطفى، وكثير في استخلاصات وعبر من هذا المونديال. يبدو لي بنظرة الفيفا، انتبه بنظرة الفيفا، إنه هذا المونديال كان ناجح 100% هيك بكل المقاسات، عشان هيك بفكروا بالفعل وبشكل جدي عن أن المونديال القادم يكون 64 منتخب.
1: زي شو رأيك 64؟
2: صباح الخير. أنا صباح الخير مصطفى، صباح الخير نبيل وجميع المستمعين. أكيد أنا بعتقد 64 يعني صار مبالغ فيه.
1: يعني 64 يعني شو ربع العالم يعني؟
2: بالضبط
1: يعني ثلث.
2: يعني هاي فرصة كبيرة لمنتخب إسرائيل إنه يوصل للمونديال بعد سنين طويلة.
1: يمكن حتى هاي ما ياخذوهاش.
2: ما بنقدرش نعرف، ممكن يكبروها. عشان
0: الأردن راح تشارك مرة ثانية وإسرائيل عليها علامة سؤال.
2: أنا بتعدي يعني 64 فريق كتير، يعني هذا بأخد وقت كتير وتطلبات كتيرة، و راح تكون إجابة المشجعين بالأساس هي اللي راح تفضى يعني بالأساس من ناحية مشاهدات المباريات بالحي المباشر أو
0: والحجة زي الحجة والدعاء إنه بدنا نعملوا احتفال بالمئوية، يعني مرور 100 عام على المونديال الأول 1930 2030، فبفكروا أن يشاركوا يعملوا عرس عالمي، بس برضو صعب يعني.
1: صعب في فترة الصيف، نحتاج إلى كثير من الوقت يعني. لا يعني في حدود لأطماع إنفانتينو بأمل.
0: مصطفى التفكير أنه يكون 44 يوم المونديال، صور أنت 44 يوم، مش معقول كثير. لا لا كثير يعني.
1: لا صعب.
2: حتى الإجازات هي قليلة عند، يعني إحنا بنعرف إنه كل الجماهير هي جماهير اللي بتعمل بتشتغل، وبدك تأخذ شهر وإشي يعني شهر ونص لتروح على المونديال. أنا بعتقد هاي راح يكون مصروف كبير جدا على كل مشجع لأي فريق.
1: زي بعد شهر يعني بعد شهر من الآن ستبدأ الدوريات، دوريات أوروبا راجعة.
2: أكيد، بس كمان بالنسبة لقضية إسبانيا، أنا ابني عايش في برشلونة هناك، وأنا بعت فيديوهات بعد الفوز على الأرجنتين، المشجعين بالشوارع بكل محل، فرحة كبيرة، فرحة عامة يعني بتيادي لإسبانيا. بس كانت زي ما قال نبيل بوضعية مناسبة جدا للفرح والابتهاج في هذه المباراة.
0: بالنسبة يفرحوا بس بعكس الأرجنتين مصطفى، وزي انا واحد من استنتاجات، انا كنت واحد من المشجعين ومحبين المنتخب الارجنتيني جاي وبحب انتماء جمهورين، ولكن شفته امبارح او اول امبارح بعد الخساره، جمهور غير رياضي عملوا مشاكل ببوينس ايرس، ومش بس غير رياضي، وانا شفت كمان مره عشرات الفيديوهات يمكن زي شفته مصطفى، تصرفات لاعبي الارجنتين من باريديس من فرنانديز، كيف تعاملوا مع لاعبي الارجنتين
1: مع اسبانيا بشكل مقزز عنيف.
0: نعم الفيفا بدرس، طلع بهدل عيب يعني، اولاد مدرسه ابتدائيه بيعملوش اللي عملوه. الفيفا بدرس كل الفيديوهات وعمال بيشوفها، راح يقدم تقرير وراح يكون في عقاب صارم بحق المنتخب الارجنتيني. وانا بقول لك منتخب الارجنتين من الان سجلها علي، راح يدخل بفتره ازمه كبيره.

0: وفرح
1: 10 ايام وحزن. بكفي راحه يعني مع العيله وعلى
0: انا ما اعتقدش بالضبط. انا باعتقادي اللاعبين المهنيين مش بحاجه اكثر زي ما نبيل 10 ايام بنظف راسه بنظف حاله وبرجع للفتره جديده للسنه جديده ما فيش فيها مشكلة. يعني
2: أنا أتوقع الكثير من الإصابات العضلية. اللاعب يحتاج يعني هو إنسان وجسم يحتاج إلى راحة حقيقية. يعني هذا الضغط المبالغ فيه سنة بعد سنة أنا برأيي أنه السنة الجاي رح نسمع كثير إصابات.
0: أكيد أنا متأكد رح يكون في إصابات رح يكون في غياب نجوم من
1: لا يا جماعة ليش التشاؤم هذا ليش التشاؤم
0: هذا طبيعي نبيل هذا طبيعي نبيل هذا موجود
1: هذا المونديال هذا المونديال مر بخير وبسلام ما شفناش ولا أي إصابة تقريبا كمان أنا مستغرب يعني من عدم وجود إصابات قاتلة أو صعبة بهذا المونديال
2: ما عدا يعني كان في هنا هناك ولكن مش إصابات جدية ما عدا اللاعب اللي انكسر إجره في لعبة قطر كوني اللاعب الكندي. لو سألتكم رجل المونديال ميسي ولا رودري؟
1: يا الله ترى في خلاف يعني عليها هو
2: في خلاف خلاف كبير في جدل كبير على هاي المسألة.
1: طلع هو رودري عشوبه عودته لكامل اللياقه صخره بالدفاع بعد ما اجتاز الرباط الصليبي وميسي 39 سنه يحضر 10 اهداف ويسجل 8 ما فيش مجال للتساؤل. انا بقول الاثنين مع بعض وبتعرف انا بحط انا كنت بختار ميسي بهذا اللقب ان يكون هو الافضل
2: زي
1: مش رودري ما انا بحب رودري وممتاز كان
2: ميسي ولا رودري.
0: احنا بنقول انه بنهايه الامر نبيل صادق انه ميسي كان لازم ياخذ لانه هو الفعال اللاعب الاكثر كان فعاليه في المونديال هذا لكن بنهايه الامر بيطلعوا على الفريق اللي فاز الكاس واللي فاز المونديال
1: زي احتمال انه لولا ميسي بعد ما شفنا اللي شفناه الارجنتين لولا ميسي كان يمكن الارجنتين غادرت من دور بديش اقول مجموعات
0: من دور الاول
1: 32
0: مضبوط دون ميسي الأرجنتين غايبي حتى تقول هيك يعني أنا باعتقادي هذا الشيء اللي كان كما كان ممكن يكون ميسي هو الفعال هو اللعيب هو اللي بيدير اللعبة هو اللي بيرجع هو اللي بخطط هو اللي بسجل هو اللي بطبخ كل إشي مربوط في لاعب كرة قدم كان عند ميسي لكن كما مرة الإشي بتطلب إنه الفريق اللي فاز في المونديال هو اللي بيختاروا اللاعب هناك رودري
1: انت لاعب كرة قدم وبتعرف ومصطفى انت بتابع انت بتخيلين انه لاعب جيل 39 بحضر في مونديال في 6 7 مباريات 10 اهداف اسيست تعمل انا بتطلع على الارقام
2: أربعة
1: مش قادر استوعب
2: لا اربع يعني اهداف وثمان يعني اربع يعني اهداف وثمان يعني
1: هو طالع ب 12 هدف
2: صحيح.
0: انا بذكركم شغله واحده بعشكركم تذكروها بال 1983 انت قلت لمكابي حيفا في الدوري العاشر وفزنا في البطوله تذكروا؟ مين كان لازم ياخذ مين كان
1: لازم ياخذ رمات عميدار
0: مين كان لازم ياخذ احسن لاعب باسرائيل؟
2: حضرتك
0: ومين لبسوا علي؟
2: سيلكتر
0: لا
2: لا
1: لا لا
0: لا لبسوا لي ايلي اوحانا
2: اوكي
1: ايلي مضبوط لا ينسى التاريخ
2: بيعيد نفسه. خذنا للميركاتو خلاص خلصنا مونديال طويناه الان تنقلات وفي تنقلات
1: بالميركاتو اول شيء بدي ابارك لك انت ولزاهي انه ريال مدريد الصفقه اللي عملها مع كوكوريا راح تغير وجه ريال مدريد صراحه
2: ظهير ايسر ممتاز
1: وشايف لك وشايف لك الفلوس عمال تدفع من تشيلسي عمال يختار لاعبين مكلفين بشكل مش طبيعي وتنساش كمان هذا روجرز اللي انشرى ب 117 مورغان روجرز اخذوه استون فيلا
2: 117 مليون ستيرلينج
1: 117 مليون جنيه سليم
2: على شو
1: جنوني
2: على شو يعني على ايش
1: على طبخ هدفين مصطفى بالمونديال بس طبخ هدفين اعتقد من 6 7 مباريات هذا كمان طبعا صفقه منزيمبي اللاعب الرائع وانا في ايولا او ايمور ايولا اعتقد من سهل العاج لاعب موهوب بشكل مش طبيعي ومفاوضات كمان لعدي أيوب وعدي المغربي الحديث عن 60 إلى 70 مليون بعده قبل 18 سنة مع طريق ليل. هاي أهم وأبرز أعتقد النشاطات
2: المركزية. ويبدو دياماندي لباريس.
1: دياماندي نعم مظبوط صح للعاش كمان هذا لاعب موهوب جدا جدا. أنا بتصور أنه خلال أسبوعين القادمين

0: راح يكون في كثير صفقات ومدوي قد تكون. أوليسي الآن ما بعرف بايرن ميونخ بطالب ب 200 أو 250، بعرفش إذا الريال مدريد عاود دفع ال 200 ممكن بال 200 يحرروه، مع أنه شوي كان فاتر بهذا المونديال بس
1: هو لا وكان وكان فاتر بالنصف نهائي والنهائي بباقي المباراة، يعني هو طبخ 7 أهداف كان ممتاز. 200 ريال بدفع
0: انا متاكد انه راح يدفع ال 200 من جن وداير، لانه البطوله راحت منه ووضعه مش كثير مريح لا بالدوري الاسباني ولا بالدوري الاوروبي. انا بتصور انه ممكن يدفع ال 200
2: مضبوط. بسوى المبلغ بعتقد، وانا بعتقد راح يغير كمان وجهه نظر او اللعب اللي بنص الملعب، يعني بالاعتماد من خط الدفاع لخط الهجوم لخط الوسط لخط الهجوم. هو اللاعب اللي بيقدر يهندس زي ما بقول يهندس المباراة بشكل رائع جدا، ويقدر يحضر لها أهداف ويقدر يسجل أهداف. أنا بعتقد أنه بيستحق المبلغ
1: يعني بيحيي كل الجانب اليمين لريال مدريد في حال حضر
0: مصطفى. بدي أرجع للقطة الأخيرة من المباراة النهائي، خيبة الأمل كانت على لعبة الأرجنتين بالمقابل فرحة لاعبي إسبانيا. بتخيل أنه ممكن شفتوها كل لاعبي المنتخب الاسباني ما حيوا اللاعبي الارجنتيني، طبعا هلك محترمهنش كمان، ولكن شفتن بالدور توافدوا من شان يعبطوا ويضموا لصدرهن ميسي. بمعنى اخر يعني هذا العلاقه بين ميسي واسبانيا هي علاقه اعتقد مولود، يعني لا يمكن ان تنتهي. ميسي رغم انه خصم ولكن كان موقفه كثير مؤثر من انه كل اللاعبين، يعني حتى ميسي كان على الارض ومطروح لما انتبه انه جمال او امين يامال جاي لعنده فز
1: صحيح
0: حضن وعبطوا. هذا الموقف اللي احنا منفتش عليه مندور عليه بالرياضات،
1: مش يلبسونا
0: إلي وحدا زي
1: هارم. نريد رياضة مع روح رياضية حقيقية
2: يعني كمان مصطفى بذكر شغلي واحدة انه بتذكر في المونديال 22 بقطر لما الارجنتين فازت بالكاس والعمل اللي عملها حارس المرمى مارتينيز
0: تخزي
2: كانت تخزي. وانا بعتقد اسا في الفترة لهاي المونديال هذا انا شفت اشياء غريبة من لاعبين الارجنتين، لاعبين عندي
0: بلطجية
2: بيستعملوا القوة والصياح والصراخ وضرب ما عجبني كل التصرفات تاعون اللاعبين،
1: سلوكيات كثيرة غير رياضية. زاهي شكرا جزيلا زميلنا نبيل سلامة، أيضا شكرا جزيلا. الوقت يدركنا ونحن نطوي للتو ساعة ثانية عدد آخر من يوم جديد. نشكركم على المتابعة، شكرا للزملاء ياسمين عابد عدي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة أطيب المنى، كونوا بخير.
3: 20 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: تولوج ما عرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت إيكيا.
5: بدك تعمر او عم بتعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات واحيانا مئات الاف الشواكل. كسبون الطريق الامن لاموالك. نجمة 9425.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الامين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة امامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. علم أن ضحية حادث الطرق الذي وقع ليلة الماضية على شارع رقم 6 قرب مفرق كريات جات باتجاه الشمال هو الفتى سليم وائل شريف في 17 من عمره من بلدة الريني. وفي التفاصيل، وقع الحادث بين مركبتين وشاحنة ما أدى إلى وفاة الفتى في مكان الحادث وإصابة شاب آخر في 27 من عمره بجروح متوسطة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في المستشفى. اعتقلت الشرطة شاباً ثلاثينياً من طرعان بشبهة إطلاق النار خلال حفل زفاف في البلدة. هذا ومن المقرر أن تطلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيق. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية في شارع 30 جنوب مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن ارتقاء أم وأربعة من أبنائها. أحرق مستوطنون فجر اليوم مساحات من الأراضي الزراعية وعشرات أشجار الزيتون في منطقتي الجدير والخنادق في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. وقالت مصادر محلية أن المستوطنين رشقوا 8 مركبات بالحجارة، كما أغلقوا مفترق الجدير واعتدوا على موظفي مكب نفايات بيت عنان وأعطبوا آلية جمع النفايات داخل المكب. أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشباك القضاء على أدهم نسمان رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة. وقال الجيش في بيانه إن نسمان وجه عملية الاقتحام من لواء مدينة غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية خلال مجزرة 7 أكتوبر، وشارك في احتجاز عدد كبير من المختطفين كما جاء في البيان. أعلن الجيش اللبناني بدء انتشار وحداته في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان عبر اتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة في لبنان. وأفادت تقارير لبنانية بأن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني تعمل في هذه الأثناء على مسح شوارع زوطر الغربية من المتفجرات ومخلفات قوات الجيش الإسرائيلي. في غضون ذلك، يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم نظيره الأمريكي ترامب في واشنطن بعد لقاء جمعه مع وزير الخارجية ماركو روبيو. ومن المقرر عقد قمة حاسمة لبحث مستقبل لبنان وسط ترقب لنتائجها بشأن استعادة السيادة وتجنب التصعيد مع إسرائيل. أعلن الجيش الأردني صباح اليوم عن تحييد 5 مسيرات إيرانية ليلة الماضية وصباح اليوم دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأكد الجيش أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إن عدم انضمام إسرائيل إلى المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي هو الخيار الأفضل لها، وأضاف أن الوضع الراهن يصب في مصلحة إسرائيل وأنه لا مصلحة لها في زج نفسها في المواجهة، مشيرا إلى أنها مستعدة لجميع السيناريوهات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صباح الخير. المونديال لم يكن مجرد بطولة لكرة القدم، بل مرآة تعكس ما يجري كل يوم على منصات التواصل الاجتماعي. انقسام حاد إلى معسكرين، مواقف متطرفة لا تعترف بالمنطقة الوسطى، ومناظرات تحولت إلى مناكفات شخصية وشتائم ولغة تزداد ركاكة كل يوم. لم يعد الهدف إقناع الآخر بل إسقاطه، ولم يعد الاختلاف مساحة للحوار بل ساحة للاستعراض. ما يحدث في كرة القدم ليس سوى صورة مصغرة لما يحدث في كل قضية عامة، فسرعان ما ينقسم الناس إلى فريقين، يختفي التفكير الهادئ، يغيب التعمق في الحقائق لتحل مكانه الشعارات الرنانة والعناوين السريعة والأحكام الجاهزة. نقرأ أقل ونحكم أكثر، ونردد ما يوافق عليه معسكرنا. وكأن الزمن لم يعد يحتمل التعقيد والتعمق، لا يقبل فكرة أن الحقيقة قد تكون أوسع من المنشور وأعمق من تغريدة، وأن الإنسان ليس مضطرا أن يكون مع هذا أو ضد ذاك في كل قضية. ربما تكون أكبر بطولة في العالم لعبة المونديال، ولكن من الممكن أن المباراة الأكبر ليست في الملاعب، بل في قدرتنا على الإنصات واحترام الاختلاف والبحث عن الحقيقة قبل البحث عن الانتصار الوهمي. صباح الخير.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعين، أهلا بكم في بيت العيلة، برنامج الأسرة والمجتمع. من اللحظات وحتى الساعة الواحدة نترافق سويا. الآلاف معظمهم ما فوق جيل 65 توفوا بسبب موجة الحرارة في أوروبا. سنتحدث لنائب عميد كلية الطب في التخنيون بهدف التوعية عن أعراض الحالات وكيف نتعامل معها. يصبح يعني هذا الموضوع هام جدا، ليس في أوروبا بل في العالم بأسره. بحث جديد تناول موضوع محركات البحث في الذكاء الاصطناعي، قارن بين جروك وتشات جي بي تي وجيميني وكلود، وذلك باستعراض سيناريوهات تخص التحرش الجنسي في أبناء الشبيبة. سنتحدث عن هذا البحث ويعني النتائج التي من المفروض أن تثير القلق. تقرير جديد يتحدث عن إنتاج الكهرباء من الطاقة البديلة. يبدو بأن ثلث، وفق البحث ثلث ما يقوم بإنتاجه من كهرباء اليوم يتم بطرق بديلة وخضراء.

هل هناك ما يجب الانتباه إليه في كل ما يتعلق بتعاملنا مع الخس؟ خاصة وأن في الولايات المتحدة تم يعني اكتشاف الكثير من حالات سببها الطفيليات التي تتواجد في الخس. سنتحدث عن هذا الموضوع. إذن هذا وبعد في بيت العيلة مواضيع عديدة معنا، فقرات مميزة وخاصة ومحطات غنائية حتى الساعة الواحدة برنامجنا. أهلا بكم.

0: بعد الفاصل رح نتابع أولى فقرات بيت العيلة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت إيكيا.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

رجعنا تبع بيت العيلة. بتعرفوا انه في كثير اطفال بينتظروا تفتحوا لهم قلوبكم وبيوتكم، اطفال بسبب خلفيات معينة طلعوا

بيوتهم وبيستنوا بيت بديل. تعرف انك انت ممكن تكون هاي العيلة وتوفر بيت يحميه وينقذه ويكون جزء من عيلتك. العائلة الحاضنة بتمنح هذول الأطفال فرصة يعيشوا باستقرار ومحبة وبتكون جزء من تغيير حقيقي بحياتهم، وبنفس الوقت هي تجربة بتترك أثر جميل على كل أفراد العيلة وبتزرع بقلب أولادهم قيم العطاء والتكافل والمسؤولية. المهم تعرفوا انكم مش لحالكم، من اول الطريق لاخره في مرافقة مهنية، ارشاد ودعم مادي من قبل الوزارة لتأمين احتياجات الطفل. اذا بتؤمنوا انه كل طفل بيستحق فرصة ويمكن بيت واحد يغير حياة كاملة، يمكن العيلة اللي عم يدور عليها طفل هي عيلتكم. للمزيد من المعلومات اتصلوا على 118.

0: في الفقرة الأولى سنتحدث عن موجة الحر في أوروبا، والتقديرات بأن الآلاف توفوا بسبب هذه الموجة من الحر، معظمهم من جيل 65 وما فوق. والسؤال يعني لماذا، وهل هذا حصرا على فرنسا أم أن من الممكن أن تكون حالات مماثلة في أنحاء العالم وبضمنها البلاد؟ تعالوا نتحدث لنائب عميد كلية الطب في التخنيون والباحث في العلوم الطبية في مستشفى رامبام بروفيسور زيد عباسي، تحياتنا.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: صباح الخير. يعني أوروبا تشتعل، يعني الكثير من عناوين من هذا النوع، ولن نتحدث يعني عن الجانب يعني الخاص بالمناخ وإنما عن الجانب الطبي. كيف يحدث بأن لدرجات حرارة من هذا النوع تسبب بالوفاة بروفيسور؟
1: صحيح، هناك في السنوات الأخيرة هذه الأخبار تتواتر من أوروبا وليس من فرنسا وحدها، أيضا من ألمانيا، والحديث يدور عن عشرات الآلاف من الوفيات في أوروبا في خلال موجة الحر الأخيرة، ومعظم الوفيات تحصل بين المسنين وبعض أيضا الأطفال. ولماذا المسنين؟ المسنون أكثر عرضة من غيرهم لمضاعفات ارتفاع درجات الحرارة لسببين. الأول أن نسبة السوائل في جسم المسن تنخفض مع التقدم في الجيل لتصبح 45% من وزن الجسم، بينما عند الشباب تكون النسبة 60%، أي هن يبدأون من كمية ماء أقل من غيرهم. السبب الثاني وهو الأهم أن مركز الظمأ اللي بنبهنا روح اشربه موجود بالدماغ عند الشيوخ يصاب بالتلف مع التقدم بالسن مثل بقية خلايا الدماغ الأخرى،
0: يعني لا يشعر بالعطش عملية.
1: طبعا هاي كلمة جوهرية، يؤدي إلى عدم شعورهم بالعطش، ولذلك كل من عنده شيخ في المنزل أو في محور حياتي يجب تذكيره بالشرب قبل أن يقول لك بأنه عطشان، لأن المسن حين يقول بأنه عطشان فهذا يعني أنه قطع شوط طويل من الجفاف. الفئة الثانية أيضا العرضة للجفاف هي الأطفال، ولأسباب أخرى أن الأطفال لا يملكون من زمام أمرهم الكثير مثل كيف يبردوا حالا، ولا يستطيعون أحيانا الذهاب إلى الحنفية أو فتح البراد والشرب، ويعتمدون على وعي الأهل وليس دائما متوفر.
0: نعم. أنا بروفيسور يعني نعتقد دائما بأنه يعني التعرض المباشر للشمس يعني يسبب الجفاف. السؤال، هل هذا اعتقاد خاطئ؟ يعني هل من الممكن أن نتعرض للجفاف حتى لو ما تعرضنا للشمس؟
1: صحيح، هناك نوعين من الجفاف أو من ضربة الحرارة. قد تحدث النوع الشائع اللي تفضلت فيه هو حين يقوم شخص معين بفعالية جسمانية في درجة حرارة عالية في الخلاء، مثل عامل بناء أو من يمارس الرياضة في يوم حار جدا، تسمى هذه ضربة الحرارة الإجهادية. ولكن هناك نوع آخر وهو ليس أقل خطورة وليس أقل شيوعا، وهو ضربة الحرارة حين نكون أيضا بالمنزل، وذلك بسبب مثلا رداءة التهوئة، رداءة التكييف المنزل من ناحية تبريد. وإحدى المشاكل

0: تواجهها أوروبا هي النوع الثاني وليس الأول. ليه الثاني؟ لأن أوروبا كانت عادة تعد قارة باردة وبيوتها معدة للحفاظ على الحرارة وليس للحفاظ على البرودة. وكذلك معظم البيوت في أوروبا لا تملك المكيفات مما يزيد الطين بلة. فالفئة المسنة هي الفئة الضعيفة في المجتمع من ناحية إمكانياتها المادية وقدرتها على اقتناء الأجهزة الغالية، فلذلك هم يدفعون الثمن. أي يمكننا أن نصاب بضربة حرارة في الإجهاد خارج المنزل ولكن أيضا داخل المنزل في يوم حار.
1: نعم. أنا بروفيسور يعني كل من زار أوروبا في يعني هذا الموسم أو يعني مواسم أخرى يعني يلاحظ بأنه السكان كون يعني لا يوجد مكيفات هوائية في البيوت يلجؤون إلى الشواطئ للبحيرات للبحار، يعني يتزامن هذا أيضا يعني مع عطلة الصيف. السؤال إلى أي مدى يعني هذا أيضا يشكل عامل خطورة؟
0: نعم، قد يكون ملجأ للحل ولكن أيضا قد يشكل سبب أيضا لتفاقم المشكلة. فاللجوء إلى البحر أو إلى أماكن تجمعات الماء قد يبرد الجسم وهذا شيء طبيعي. الإنسان يلجأ بالفطرة إلى الأماكن الباردة أو الأماكن الضليلة، ولكن حين تذهب إلى البحر ولا تلبس قبعة ولا تستعمل مثلا الكريمات اللي بتمنع مثلا تسخين الجلد من قبل أشعة الشمس الحادة، كل هذا قد تفاقم من المشكلة. ولذلك في الأيام الحارة يعني يجب على الإنسان أن يلبس ملابس فضفاضة وشرب الماء الكثير والامتناع عن الجهد. فلذلك إذا أنت رحت على البحر وبتقعد يعني تمارس نوع من السباحة والإجهاد قد يفاقم هذا المشكلة. فلذلك يجب توخي الحذر أنه يمكن أن يكون سيف ذو حدين.
1: طيب لو سألنا يعني عن التوصيات، نحن نريد يعني رفع الوعي لأهمية هذا الموضوع بطبيعة الحال أيضا في البلاد، ونحن يعني نتعرض للشمس ولدرجات حرارة جدا مرتفعة أيضا هذه الأيام. يعني نتحدث عن شرب الماء أو السوائل، عن أي كمية بالفعل يعني دعنا نقول التوصية خاصة لكبار السن؟
0: الكمية الموصى بها من لترين إلى ثلاثة إذا كنت تعيش في غرف يعني داخل المنزل في أماكن ليس حارة. ولكن إذا كنت تعمل في البناء أو تمارس الرياضة أو يعني تعمل أي مزارع مثلا في البر في الخارج وتتعرق فقد تحتاج إلى 10 لترات باليوم لكي تعود عن كمية السوائل التي تفقدها. الإنسان يفقد بالعرق في الإجهاد الكبير أو في العمل الشاق أو في الرياضة المكثفة قد يفقد 10 لترات. لذلك كل إنسان يجب أن يناسب كمية الماء التي يستهلكها بين الكمية التي يفقدها والكمية التي يحتاجها. إذا أنت بتشتغل بمكتب ومكيف وإذا بين لترين لثلاثة أنت مغطى. والشغل الثاني إذا أنت بتشتغل برا وبتشوف كل بلوزتك أو أوعيك أصبحت رطبة من العرق اعرف أن عليك أن تشرب كمية مشابهة جدا. واحدة من المؤشرات اللي بقدر أنصح الناس فيها وهي أيضا طبيا تستعمل، إعطاء البول هو مؤشر عن توازن الماء بالجسم. فالذي لا يدخل إلى المرحاض للتبول خلال ساعات أو أيام أو نهار كامل معناته ناقصه ماي. وينتبه إلى لون البول هل هو أصفر أم هو فاتح. ولذلك يجب هذا منبه، والإنسان يجب الدخول إلى المرحاض وإعطاء البول كل 3-4 ساعات. إذا بدخل كل 8 وكل 10 أو مرة بالنهار
1: هذا مؤشر للمياه. أخيرا الأطفال بروفيسور، يعني ذكرت يعني أيضا أنه في المقدمة بأن الأطفال ممكن أيضا عرضة لهذا الجفاف أكثر من غيرهم تماما كما يحدث ما فوق جيل 65، هل هناك توصيات خاصة للأطفال؟
0: طبعا دائما مثل الكبار اعرض على الطفل الشرب، لانه الشرب الطفل مرات بسبب الجيل بيعرفش يعبر عن مشاعره بيقولكش انا يعني عطشان، يعني بيصير هيك يعني بيقولوا يعني انه

0: غير هادئ، يعني يصبح معرض إلى تعرف بخسار شيكت، يعني بسموها بالعبراني. هيك حالي أنت لازم تنتبه أنه ممكن يكون هاي الحالة هي بسبب نقص بالمياه، فلذلك أعرضوا على الأطفال عن المياه، وأيضا ألا تذهبوا بهم إلى البحار والأماكن المكشوفة دون أي غطاء، أو دون استعمال مثلا الشمسيات أو المظلات، لأنهم أيضا الطفل حجمه صغير، و فقدانه للمياه بالجسم الصغير أكثر من فقدان الجسم الكبير بالنسبة لسطح الجسم، فلذلك هم معرضون لفقدان الماء جسمانيا، وأيضا عدم قدرتهم عن التعبير عن أحاسيسهم، هذا أيضا قد يعيق الحل المشكلة، فلذلك يجب الذهاب إلى الأماكن خارج المنزل أو داخل المنزل، دائما يكون معنا أنينة ماء مطرة، ونعرض على الأطفال والشيوخ وبقية أفراد العائلة دائما ينتبهوا إلى شرب الماء في هذه الأيام الحارة.
1: دكتور بروفيسور آسف زيد عباسي، شكرا جزيلا، يعطيك ألف
0: شكرا لكم،
1: إلى اللقاء.
0: الله معكم.

نتابع معكم مشوارنا مستمعاتنا مستمعينا. تحدثنا عن موجة الحر، توخوا الحذر، الرصد الجوي يؤكد أن موجة الحر مستمرة أيضا في البلاد، درجة حرارة مرتفعة للغاية حتى نهاية الأسبوع.

في الفقرة المقبلة سنتحدث مستمعاتنا مستمعين عن مقارنة بين كل ما يتعلق بمحركات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات في كل ما يتعلق بالتعرض لتحرش أو إساءة أو إساءة جنسية. سنتحدث عن المقارنة التي أجريت مؤخراً

كما شو إذن رح نرجع لهذا الموضوع الهام، يعني كل ما يتعلق بالمحادثات أو التساؤلات حول حالات التعرض لتحرش جنسي، كيف يرد تشات جي بي تي على سبيل المثال أو جيميني أو كلود. كمان شوي رح نحكي عن هذا البحث.

بالأحلام استمعنا لأغنية الفنان نصيف زيتون. رح نتابع مشوار

0: أولا نريد الحديث كما قلنا في البداية حول بحث جديد قارن بين تشات جي بي تي، جيميني، كلود وجروك عندما نتحدث عن محادثات تخص الإساءة أو التعرض للتحرش جنسي بين صفوف الشباب. نتائج مختلفة منها أيضا نستطيع القول مقلقة عن هذا البحث. نريد الحديث مع باحث ومحاضر في التخنيون في مجال الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الدكتور هشام عبد الحليم، تحياتنا.
1: أهلا، صباح الخير،
0: نحييك. يعني أولا دعنا نبدأ بالتعرف أو بأن كل الموديلات أو التطبيقات عمليا كانت لصالح أبناء الشبيبة، بحيث أنه قالوا بأنه هذا يعد تحرش جنسي. نحن نتحدث طبعا عن إمكانية محادثة أو شرح لهذا الموديل ما حدث، وعمليا كل من التطبيقات قالوا بأن أنك تعرضت عمليا لإساءة جنسية، وهذا الجانب الجيد، صحيح؟
1: أكيد طبعا. بالآخر إحنا بدنا يكون في عنا نوع من الموافقة على عمل اللي هو مش أخلاقي من قبل كل التطبيقات أو أي نوع نموذج.
0: الآن نحن نتحدث عن دعنا نقول الموقف من الضحية، كوننا نتحدث عن أبناء الشبيبة من المراهقين، وهناك فرق. هناك دعنا نقول مثلا جروك، بطبيعة الحال كان هناك نوع من تذنيب للضحية. وسؤال، كيف يظهر هذا؟ نحن نقول بأنه هذا الاستنتاج، كيف يظهر هذا؟
1: بالآخر احنا دائما اللي انا بحكي بجميع مقالاتي ورأيي دائما بالتطبيقات المختلفة، هو احنا لما بنحكي على شركة معينة اللي بتاخذ نموذج وبتمرنه وبتاخذ الماكينة وبتعلمها اشياء معينة حسب حضارة معينة، حسب معتقدات معينة، حسب أخلاقيات معينة، فالماكينة بالآخر بدها تتصرف أو بدها تحكم بنفس الطريقة. هذا الإشي أنت بالآخر ممكن تأخذه وتقول أوكي، إذا أنا بدي أطلع العالم والمجتمعات والحضارات، في الشك إذا أنت تأخذ نفس الكيس، نفس الحالة، وبتعطيها لحضارات مختلفة، في احتمال إنه الاحتمال الكبير ان الكل يوافق انه هنا في عمل غير اخلاقي، زي ما احنا عم نشوف حتى بالتطبيقات المختلفين. والاحتمال في كمان احتمال موجود انه كل حضاره وكل مجتمع ممكن يطلع ويحلل الحاله بطريقه مختلفه ويحكم عليها بطريقه مختلفه. هذا بالضبط احنا نقول دائما بالاخر كل المعطيات اللي النموذج باخذها وبتمرن عليها بده بالآخر يتعلم شو احنا بنحكي له. فلذلك مهم جدا انه النموذج يتعلم ويكون او احنا نكون واعيين كمان.
0: ذكرت بانه هذه الشركات تعلم، دعنا نقول هذا النموذج،

0: يعني هذا يدل أيضا على يعني اختلاف دعنا نقول الثقافات من وراء هذه النماذج؟
1: طبعا أكيد، لأن كل يعني تخيل أنت لما أنت بتأخذ مدارس مختلفة في العالم، نأخذ على يعني نبسط المثال، نأخذ مدرسة معينة موجودة بدولة X ودولة ومدرسة تانية موجودة بدولة أخرى، بالآخر في احتمال كبير إنه المدارس هاي بتعلم طلاب بطريقة مختلفة وعلى معايير مختلفة وعلى على نقول أجندة مختلفة. فأنا مش عم بقول إنه يعني الشركات هاي عم تعلم النموذج إنه يوقف مع الضعيف أو يوقف مع القوي أو إنه يعني يحلل الأشياء بطريقة مش أخلاقية، لا، ولكن ممكن إنه في عدة حالات اللي النموذج تعلم عليها وفهم إنه ممكن باحتمال مش بطال يكون في حق على X أو Y لما إحنا نحكي عن حالات من هالشكل من تحرش جنسي اللي هي ممكن تكون مختلفة عن المعتقدات اللي إحنا نفكر فيها اللي هي أكثر مناسبة لحضارتنا وثقافتنا.
0: نعم، ولكن نحن لا نتحدث يعني عن دول مختلفة أو ثقافات مختلفة يعني من وراء هذه النماذج، يعني كل هذه الشركات من المفروض أن تأتي أو تأتي من نفس الثقافة عملية.
1: ممكن لا، مثلا أنت ممكن تأخذ نموذج التعلم في على كمية معطيات الموجودة بالصين أو حتى بقلب يعني قلب الغرب، ممكن يكون ثقافات مختلفة بحالات معينة. مش بس هيك، ممكن بالآخر يعني كمية المعطيات اللي النموذج هذا أخذه ممكن تكون مختلفة، كمية المعطيات مختلفة، كمية الحالات المتنوعة مختلفة. وممكن يكون بالآخر التحليل اللي النموذج عمله يكون مع رؤية مختلفة عن النماذج المختلفة.
0: الآن إلى أي مدى أيضا يعني هناك دور للمستخدم؟ لماذا نقول هذا؟ بأنه يعني نماذج الذكاء الاصطناعي تجمع بطبيعة الحال الكثير من معلومات وتتعلم، يعني هذا ما يميز الآلية هذه. إلى أي مدى يعني هذا يعود أيضا لمن يستخدم هذه الآلية؟
1: نعم، وسؤال يعني شوي مركب، جوابه شوي مركب، لأنه من ناحية نظرية لا شك أنه الماكينة عم تتعلم منا من كل جواب من كل سؤال إحنا نعطيه، ولكن بالآخر التعليم الكبير اللي عم بصير هو بالأساس من الشركة. يعني بالأول النموذج لما بيطلع على العالم يكون متعلم،
0: يعني جاهز دعنا نقول يعني لديه كل المعلومات اللي يحتاج.
1: مظبوط، احنا من ناحية نظرية ممكن كل مستخدم اللي بيشوف إيش اللي هو مش مناسب بنظره، على القليل بنظره، يعني بالآخر مين بقرر شو صح وشو غلط؟ فيش بالضبط، فيش بني آدم واحد وفيش شركة واحد وفيش ثقافة واحدة، ولكن احنا ممكن نوصل لوضع اللي احنا نحكي عن نموذج معين واحنا بنصححه حسب شو ما احنا شايفين صح. ممكن مع الوقت اذا بيصير في كمية كبيرة تبعت الفيدباك اللي بيجي من المستخدمين اللي بيقول انه هذا التحليل تبعك هو خاطئ او هذا التحليل غلط او هذا التصريح مش دقيق، ممكن مع الوقت النموذج يعني يتعلم. ففي الشك اذا احنا بنشوف انه بالنسبة لنا في غلط النموذج نجرب نصلحه،
0: نعم. الآن يعني في البحث هذا مثلا قلنا أنه جروك يعني قام بإلقاء اللوم على الضحية، يعني كل ما يتعلق بتشات جي بي تي كانت يعني كان موقف محايد إلى حد ما، أما يعني جيميني وكلود ألقوا اللوم دعنا نقول على من قام بالاعتداء وليس على الضحية. هل هذا أيضا يعني من ناحية أخلاقية دعنا نقول يقول شيء عن ترتيب هذه النماذج؟
1: أكيد طبعا، بالآخر يعني في الشك إن إحنا بال كمان ممكن تفكر أنت النماذج هاي من أي، يعني من وين تأخذ معلوماتها؟ هل من الشركة فقط؟ هل تأخذ المعلومات والحالات هاي من العالم؟ هل في كتير مستخدمين اللي بفوتوا نظريات أو بفوتوا تحليل على هاي النماذج؟ ففي الشك انه بالاخر احنا ممكن نشوف هذا الاشي بطريقة جدا واضحة. والنقطة اللي ذكرتها هي اشي اللي في الشك ممكن بالاخر يأثر على الاستخدام الواسع تبع النموذج هذا، وممكن نشوف انه يعني ممكن يكون له عدة مش بس استخدامات

0: الناس أيضا الذين يلجؤون للذكاء الاصطناعي، دعنا نقول يستخدمونه كنوع من شريك صديق يستشيرونه في كل شيء حتى في الأمور البسيطة والخاصة جدا. كيف علينا كأهل التصرف في مثل هذه الحالات؟ ويعني أي إشارة دعنا نقول تعطينا أبحاث من هذا النوع؟
1: احنا بالاخر يعني انا دائما بقول التوعيه، هذا يعني صرني كذا سنوات بحكي على هذا الموضوع. بالنسبه للاهل يعني احنا لازم كل مستخدم يعرف انه اي ماكينه اليوم اللي واصله على الاونلاين، اللي هي يعني واصله على الانترنت، كل معلومه بتفوت على هاي الماكينه، ان كان صوره ان كان كلمه ان كان جمله. في كمية تطبيقات كتير كبيرة اللي ممكن هذا الاشي يطلعها بالآخر، وكل اشي احنا خاص شخصي بنشاركه مع الماكينة بالآخر هذا الاشي ممكن يكون موجود ومتاح لكل العالم. من ناحية يعني من ناحية نظرية بالآخر يعني كل حدا مقدر يصل لكل اشي موجود بالانترنت بكل محل بالعالم. ولذلك انا اللي دائما بحكي للأهل ان توعوا اولادكم وبناتكم على الاستخدام تبع التطبيقات هاي بطريقة أكثر مسؤولي، يفهموا الحدود، تعالوا نقول هيك شو الماكينة ممكن تساعدنا. الماكينة بالآخر يعني كل التطبيقات الذكاء الاصطناعي هي تطبيقات جدا ممكن تساعدنا باليوم يوم، وممكن تهون علينا أشياء وتسرع علينا أشياء، ولكن إنها طبعا تحديات اللي الماكينة بحالها تعترفش فيها. فلذلك احنا مجبورين نكون اكثر واعيين ونوعي اولادنا
0: عنها. وبطبيعة الحال ان انت تقول ان هذه الكلمة ويجب استخدامها دائما بانها ماكينة في نهاية المطاف حتى لو كانت ذكية. ويعني نتحدث هنا عن التحرش الجنسي، ولكن يعني الحالات من الممكن أن تكون مختلفة وواسعة جدا. فيعني أعتقد بأنه النصيحة اللي ذكرتها هامة جدا بروفيسور أو دكتور هشام عبد الحليم. شكرا جزيلا،
1: ويعطيك العافية.
0: إلى اللقاء.

0: لو نقترب من نهاية الساعة الأولى من بيت العيلة، في الساعة الثانية رح نحكي عن الطاقة البديلة وإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة البديلة. هناك أبحاث تؤكد بأن لا يقل عن 30% من إنتاج الكهرباء يتم بهذه الواسطة. سنتحدث عن إمكانية إنتاج الكهرباء بطرق بديلة وخاصة الطاقة الشمسية. وسؤال آخر، كيف يسبب أو تسبب الخس في آلاف الإصابات في الولايات المتحدة؟ سنتحدث عن الطفيليات المتواجدة في الخس. كل هذا بعد النشرة الإخبارية انتصاف النهار. نواصل معكم مشوارنا، جزء ثاني من بيت العيلة، كونوا معنا.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: الشمس دائماً

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. علم أن ضحية حادث الطرق الذي وقع ليلة الماضية على شارع 6 قرب مفرق كريات جات هو الفتى سليم وائل شريف في 17 من عمره من بلدة الريني. وفي التفاصيل، وقع الحادث بين مركبتين وشاحنة ما أدى إلى وفاة الفتى في مكان الحادث وإصابة شاب آخر في 27 من عمره بجروح متوسطة. اعتقلت الشرطة شابا ثلاثينيا من طرعان بشبهة إطلاق النار خلال حفل زفاف في البلدة. هذا ومن المقرر أن تطلب الشرطة تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيق. أعلنت الشرطة عن اعتقال شخص مشتبه بإطلاق النار تجاه مصلحة تجارية لعائلة رئيس مجلس عرعرة عرى الدكتور نزار عقل، والتي تقع بمحاذاة منزل رئيس المجلس، وذلك يوم 25 من حزيران الماضي. وأشارت الشرطة إلى أن المحكمة استجابت لطلب الشرطة ومددت اعتقال المشتبه به حتى يوم الخميس. اعتقلت الشرطة شابا في الثلاثينيات من عمره من يافا بشبهة إلقاء قنبلة شظايا تجاه مبنى في تل أبيب، وذلك قبل نحو أسبوعين. وقالت الشرطة في بيان صادر عنها إنه سيتم عرض المشتبه على محكمة الصلح في تل أبيب للنظر في طلب تمديد اعتقاله. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية في شارع 30 جنوب مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن ارتقاء أب وأم وأربعة من أبنائها. أحرق مستوطنون فجر اليوم مساحات من الأراضي الزراعية وعشرات أشجار الزيتون في منطقة آل جديرة والخنادق في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. وقالت مصادر محلية أن المستوطنين رشقوا 8 مركبات بالحجارة، كما أغلقوا مفترق آل جديرة واعتدوا على موظفي مكب نفايات بيت عنان وأعطبوا آليات جمع النفايات داخل المكب. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشباك القضاء على أدهم نسمان رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة. وقال الجيش في بيانه أن نسمان وجه عملية الاقتحام من لواء مدينة غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية خلال هجوم 7 أكتوبر. أعلن الجيش اللبناني بدء انتشار وحداته في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان عبر اتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وأفادت التقارير اللبنانية بأن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني تعمل في هذه الأثناء على مسح شوارع زوطر من المتفجرات ومخلفات قوات الجيش الإسرائيلي. أعلن الجيش الأردني عن تحييد 5 مسيرات إيرانية ليلة أمس وصباح اليوم دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأكد الجيش أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية. وفي خبر آخر، أعلن الجيش الأردني عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق. قال الجيش الأردني في بيان أن وحدات حرس الحدود رصدت البالونات فجر اليوم قبل التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية. قال وزير المالية بتسليل سموتريتش إن عدم انضمام إسرائيل إلى المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي هو الخيار الأفضل لها، وأضاف أن الوضع الراهن يصب في مصلحة إسرائيل وأنه لا مصلحة لها في زج نفسها في المواجهة، مشيرا إلى أنها مستعدة لجميع السيناريوهات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

12 و5 دقائق الساعة باستوديوهات الشمس. رجعنا نتابع بيت العيلة الجزء الثاني حتى الساعة الواحدة يستمر. نحييكم في كل مكان. دعوة لمتابعة برنامجنا، الكثير من مواضيع تنتظرنا أيضا في هذه الساعة. فريق عمل البرنامج الزملاء خليل حداد وابتهال حسن في الإعداد، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. وتحية خاصة لقسم الأخبار لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار.

إنتاج الكهرباء بالطاقة البديلة. الخس والطفيليات والإصابات الكثيرة، الألاف في الولايات المتحدة، سنتحدث أيضا عن هذا وبعد في بيت الليلة.

0: رجعنا نتابع بيت العيلة في الفقرة الأولى من الساعة الثانية. رح نحكي عن الطاقة أو الكهرباء الذي ينتج بالطاقة البديلة وفق وكالة الدولية لطاقة المتجددة. الكهرباء من الطاقات البديلة أصبح أرخص من حيث عملية الإنتاج مقارنة بالوقود، وال يعني الاتجاه هو للطرق البديلة والخضراء في كل ما يتعلق بإنتاج الكهرباء. نرحب بالفيزيائي والباحث في الطاقة الشمسية وأيضا صاحب براءة اختراع في مجال الطاقة الشمسية دكتور إبراهيم يحيى، تحياتنا.
1: حياتي
0: الطيبة، أهلا بك. نحيك. يعني هذه المعطيات زي ما ذكرنا دولية، تنطبق أيضا على البلاد؟
1: جزئيا طبعا تنطبق، ولكن في هناك بعض القضايا التي تعيق تطور هذا، يعني تطور زيادة استخدام الطاقة الشمسية بخصوص الريجولاتي، يعني بخصوص الإجراءات القانونية. اللي هي بالأساس بين وزارة الزراعة ووزارة الطاقة فيما يخص استخدام الأراضي الزراعية لإنتاج الطاقة الشمسية.
0: وهذا يعني في كثير من الأحيان نرى حقول عمليا في أنحاء البلاد يتواجد فيها الألواح للطاقة الشمسية. أنت تقول بأنه يعني ومع هذا يعني هناك الكثير من ما بالإمكان فعله في هذا المجال في البلاد.
1: بدون شك في البلاد في إمكانيات هائلة بسبب وفرة الشمس. ومن ناحية اقتصادية الجدول الاقتصادي للمشروع عالي جدا، ولكن بسبب النقص في الأراضي أو في الأسطح تحولت طلبة وزارة الطاقة أن يتم استخدام الأراضي الزراعية لنشر أنظمة شمسية في من خلالها تحت قانون الاستخدام المزدوج دوال يوز أو شموش دوالي للأرض، بحيث يتم استخدام الأرض للزراعة وأيضا لإنتاج الطاقة في نفس الوقت.
0: ولكن هذا ممكن يعني من ناحية عملية، يعني ممكن وضع مثلا ألواح من هذا النوع ومن تحتها يعني زراعة الحقل؟
1: يتعلق بنوع التكنولوجيا. يعني إذا أنت عملت التكنولوجيا اللازمة ممكن، إذا عملت التكنولوجيا فقط من أجل إنتاج كهرباء بغض النظر عن الإنتاج الزراعي ممكن أن تضر بالإنتاج الزراعي بشكل كبير. يعني الحقيقة بجملة مختصرة عندنا الأرض والشمس والاثنين الزراعة والطاقة الشمسية تتبادل عليه. أن الأرض والشمس كمصدر، والزراعة تريد الأرض والشمس، والطاقة الشمسية تريد الأرض والشمس، وهذا التناغم بين الاثنين يجب أن تتواجد تكنولوجيا تلائم الاثنين مع بعض.
0: الآن يعني لو تحدثنا أيضا عن كل ما يتعلق بما يقوله البحث دكتور بالنسبة للتكاليف، نفهم بأنه أيضا يعني كل ما يتعلق بتكلفة إنتاج الكهرباء بهذه الطريقة أصبح اليوم يعني أفضل بكثير ومتاح أكثر، إلى ماذا يعود؟
1: أوكي، هذا سؤال يعني جميل. التكلفة هي يعني إداد لك أو خلق الفونكسيا لقضية الإشي التجاري الكوميرشيال. يعني أنا في هذا المجال صلي على الأقل 30 سنة،

0: وكانت في قبل سنوات بداية الألفية 2000 يعني كان السعر يكلف تقريبا 2 دولار للوات. اليوم نحكي عن 10 سنت للوات. يعني تخيل نزل تقريبا 200% السعر. وهذا بسبب لأنه إن وجدت قوانين داعمة لاستخدام الخلايا الشمسية، إن وجدت إنسنتيف يعني تمريتين يعني باللغة العربية يعني دعم إن وجد دعم حكومي للطاقة الشمسية مما أتاح إنه شركات كبيرة ويدخلوا في هذا المجال، وتم إنتاج كميات هائلة من الخلايا الشمسية اللي أتاحت المجال أن يصبح إشي تصنيع يعني إشي صناعي كبير اللي نزل أسعار كثير. والصين دخلت على هذا المجال من 15 سنة واستطاعت أن تحتل المرتبة الأولى في العالم بدل ألمانيا. يعني فهنا إذا بنقارن إنتاج الطاقة من الخلايا الشمسية مقارنة مع أي مصدر آخر الغاز أو الفحم الحجري، فبنلاقي أن الطاقة الشمسية هي أرخص مصدر لإنتاج الطاقة، أفضل مصدر
1: وعلى مجر. نعم، على فكرة دكتور إبراهيم يعني نستخدم دائما يعني العبارة الشعبية هذا يذكرني بأنه بلة البحر، ويعني في هناك الكثير من صور خاصة في الصين نرى الألواح الشمسية على سطح البحر. أولا لماذا يعني هذه التقنية يعني، وهل يعني دعنا نقول هذا من الممكن أن يكون أيضا حل في البلاد؟
0: نعم صحيح، بدون المشاكل اليوم في البلاد على فكرة كثير يعني مجمعات المياه يعني مأجرين مايم اليوم بغطوها بالطاقة الشمسية من أجل استغلال الأرض يعني استغلال المساحة. بالإضافة إلى ذلك تقوم المي بتبريد الألواح، يعني بيكون عملية نسبية من ناحية كهربائية. فاليوم في كثير من الدول بيستخدم البحر كمكان يعني كمسطح للأرض لنشر الخلايا الشمسية اللي هو فعليا لا يؤثر على إنتاج الكهرباء، بالعكس الانعكاس في البحر بيكون أعلى وكمية إنتاج الكهرباء بتكون أعلى بسبب التبريد. فاستخدام البحر كمكان لإنتاج الطاقة هو مجدي جدا يعني، والتكلفة غير مرتفعة على فكرة.
1: أخيرا دكتور، يعني عندما نتحدث أيضا عن الطاقة البديلة نتحدث عن الرياح، إلى أي مدى يعني دعنا نقول
0: تسمح لي هذا شيء مهم جدا لأنه هذا بخصوص مجتمعنا.
1: صحيح، ولكن يعني عالميا يعني إلى أي مدى يعني دعنا نقول حسم الأمر لصالح الشمس للطاقة الشمسية؟
0: بدون أدنى شك العشر سنوات القادمة هي 10 سنوات للطاقة المتجددة بشكل عام والطاقة الشمسية بشكل خاص، إن كانت طاقة الرياح أو طاقة المياه الساقطة أو طاقة المياه الجوفية. يعني هذا التوجه توجه عالمي في أن تأخذ الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة منحة جديد بدل الطاقة التقليدية. هذا بدون أدنى شك العشر سنوات القادمة توعد بخير كبير للطاقة المتجددة.
1: نعم دكتور إبراهيم يحيى،
0: مهم جدا نحب نقول هذا مجتمعنا يعني مهم جدا. كل أقلاب الأراضي الزراعية إن كان عندهم زيتون، إن كان عندهم بيوت بلاستيكية، إن كان عندهم أراضي مفتوحة، حتى اليوم استخدام الطاقة الشمسية كمصدر دخل إضافي في الأرض الزراعية.
1: نعم.
0: المفضل جدا توجهوا للمؤسسات والشركات في هذا المجال حتى يصبح دخل إضافي
1: للمجتمع. وبطبيعة الحال أن هذا ينطبق أيضا على البيوت الخاصة يعني أسطح
0: البيوت الخاصة. اليوم وزارة الطاقة أطلعت منشور جديد بعد شو تعرف عنه، هو يعني دعم 125,000 بيت في المجتمع العربي أن يأخذوا طاقة للبيوت بشكل يعني تصريح مشاهل جدا. فضل جدا باستغلال هذه الفرصة.
1: نعم طبعا يعني زي ما ذكرنا يعني هذا ينطبق أيضا على ما يحدث عالميا من موجة بديلة. دكتور إبراهيم يحيى شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا، نهارك سعيد.
1: إلى اللقاء.

قبل ما نتابع، بتعرفوا انه في كثير اطفال بينتظروا تفتحوا لهم قلوبكم والبيوت ايضا، اطفال بسبب خلفيات معينة طلعوا من بيوتهم وبيستنوا بيت بديل. بتعرف انك انت ممكن تكون هاي العيلة وتوفر له بيت يحميه وينقذه ويكون جزء من عيلتك. العائلة الحاضنة بتمنح هذول الأطفال فرصة يعيشوا باستقرار ومحبة، وبتكون جزء من تغيير حقيقي بحياتهم. بنفس الوقت هي تجربة بتترك أثر جميل على كل أفراد العيلة، وبتزرع بقلب أولادهم قيم العطاء والتكافل والمسؤولية. المهم تعرفوا أنكم مش لحالكم، من أول الطريق لآخره في مرافقة مهنية، إرشاد ودعم مادي من قبل الوزارة لتأمين احتياجات الطفل. إذا تؤمنوا أنه كل طفل بيستحق فرصة ويمكن بيت واحد يغير حياته الكاملة، يمكن أنه العيلة اللي عم تدور عليها الطفل هي عيلتك. للمزيد من المعلومات اتصلوا على 118.

0: بعد الفصل الإعلاني رح نكون مع موضوع آخر، نحكي عن الخس اللي تسبب بالكثير من إصابات في الولايات المتحدة. تابعونا.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة رسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيري وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.

0: إسرائيليات، آلاف الإصابات ومصدر مجهول. كان هذا في الولايات المتحدة، الآلاف توجهوا إلى المستشفيات، واتضح بأن الطفيليات التي تأتي من الخس هي المسؤولة عن ذلك. وبعد إصدار أيضا مركز السيطرة على الأمراض والوقاية بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء تحذير عاجل للمستهلكين يتعلق بسلامة الأغذية، تحدث عن تواجد هذه الطفيليات في الخس، وأيضا حذروا خاصة شبكات الطعام الجاهزة التي تستخدم بطبيعة الحال الخس يعني تفادي الإصابات بالألف. دعونا نرحب بالممرضة في خدمة الصحة الشاملة التي تقدم أيضا إرشادات صحية في المدارس والنوادي، والحاصلة على دكتوراه في التربية، دكتورة ليلى حجي. تحياتنا.
1: تحيات، الله يسعدك.
0: نحييك. ويعني الأمر دعينا نقول يعني دائما نستمع للتوصيات بغسل الخضروات الورقية، ولكن يعني أين تختبئ هذه الطفيليات دكتورة؟
1: السلام عليكم. هاي الورقيات مثل الخس والبقدونس والنعناع، هاي اللي احنا بنحبها بالطعام دائما، هي بتطلع من الأرض مباشرة. من الأرض لما إحنا بنسقي غاد في عنا رطوبة، والرطوبة غاد بتعيش الطفيليات وبتتربى على الجذع تبع الورقيات هاي. فإحنا عادة لما بناخذ الورقيات وبدنا نشوفها، بنشوف إن الورقة الأولى من برا بتكون فيها حشرات كتير. يعني لما احنا بنشتريها من الدكان بيكون هم منظفين هاي الحشرات، بيكون منظفين هاي الاوراق الخارجيه، بيعطونا اياها يعني كانها نظيفه احنا بنشوفها. لكن اللي بقطف الورقات من الارض بشوف قديش فيها طفيليات وحشرات وبكتيريا، عشان هيك مهم جدا غسلها.
0: طيب
1: والغسل الغسل مش بس بماء جاري. الماء الجاري ما بيغسل الورقيات بشكل جيد، لأنه عندك الطفيليات هاي تبقى ملزقة وما بتتحللش من الورق، بدها نقع، لازم ننقعها لفترة 5-6 دقائق 10 دقائق، وبعدين نغسلها بالماء الجاري، عشان الماء الجاري بتغسل كل الميكروبات اللي بتضلها عالقة على الورقة. وطبعا احنا في اوراق لازم نفتشها كمان.
0: السؤال يعني ماذا من الممكن ان تسبب هذه الطفيليات؟
1: الرطوبة الموجودة بالأرض.
0: لا يعني عند استخدام او يعني اكل الخس وفيها الطفيليات، يعني ماذا يحدث في الجسم
1: لما احنا بناكل الورقيات هاي وفيها ميكروبات وفيها طفيليات؟ طبعا هاي احنا لما بناكلها بتفوت على معدتنا، والمعدة فيها مكان دافي ومكان شو بيقولوا آمن، فممكن انها تكبر، تتغذى على الاشياء الموجوده، تصير عندنا ميكروبات داخل الجسم، حشرات، ممكن تكون طفيليات اللي تمشي مع الجسم، فممكن تؤدي الى امراض. ممكن جدا انها تؤدي الى امراض، وهي الامراض اللي احنا بنشوفها باوجاع بطن، اسهال، استفراغ، ومرات بعرفش حسب وضع الجسم ممكن تكون انه الانسان بيخسر سوائل كتير من جسمه. فمهم جدا غسل الورقيات مثل كل خضروات.
0: نعم، يعني على هذا يعني الأثر أيضا يعني نقلوا الآلاف في الولايات المتحدة إلى المستشفى. الدكتورة ليلى ذكرتي أنه يعني يجب نقع الخس والخضروات الورقية فقط بالماء، يعني لا نحتاج لاستخدام أي مواد؟
1: ممكن في ناس بتحب أنها تنقع مثلا بخل أو بملح، ممكن خل عادي أو خل تفاح، لأنه هاي الخل بقتل الميكروبات الموجودة. طبعا إحنا لما ننقع بخل مش لازم تكون لفترة طويلة، لأنه بيؤدي إلى ضرر الورقيات، فبننقع بين 5 إلى 15 دقيقة مش أكثر، وبعديها لازم نغسل بماء جاري.
0: هناك يعني أيضا يعني في الولايات المتحدة كان هناك يعني الكثير من الإصابات حتى عند استخدام الخس المعلب، يعني ما يسمى بالآيسبرغ. إلى أي مدى أيضا يعني هذه النوعية حتى لو كانت مغلفة يجب أيضا نقعها وتنظيفها؟
1: كل إشي إحنا بدنا نأكله حتى لو بدنا نعلبه أو حتى بدنا نخلله، يعني إحنا شوف المخللات تبعتنا بنغسلها نظيف، بنغسلها منيح قبل ما نخللها. وأنا بدي أحكي لك على تجربة شخصية بالنسبة للطفيليات هاي اللي بتكون على الأوراق. نعم. بالشتاء لما إحنا بنقطف هاي الأوراق بالشتاء بتكون نسبة الطفيليات والميكروبات كتير مضاعفة أكثر من الصيف. الصيف فيه بس بالشتاء أكثر. ليش؟ لأنه الرطوبة بتبقى كبيرة. فإحنا بدنا ننتبه لما منجيب هاي الأوراق ننقعها منيح، لأنه هاي الطفيليات بتتحللش عن الأوراق بدون نقع. لازم ننقعها وبعدين نغسلها بماء جاري.
0: أنا كوني أنا ذكرتي يعني بأنه يعني تحب أكثر الرطوبة والشتاء، معنى ذلك أنه يعني تواجدها عمليا في البراد في البيت يسبب أيضا تكاثر هذه الطفيليات؟
1: صح. هاي عشان إحنا نخزنها بالبراد لازم ننظفها قبل ما نخزنها، لأنه إذا خزناها بدون تنظيف إحنا بنشوف إن هاي الأوراق بتخرب بسرعة أكتر. يعني إذا بنجيب خسة ونحطها مثل ما هي بدون ما ننظف الأوراق الوسخة منها، بتعرف عادة إحنا لما بدنا نغسل الأوراق لازم أول إشي نقيم الورق الخربان ونقيم الطفيليات وننظف الإشي الخربان وبعدين نغسله. ولما ننفوته بالبراد لازم يكون مغسل ونظيف وناشف، مش يعني انه مش ناشف، لازم كمان يكون منشف وحاطينه على مصفاي ومنشفينه من المي، لانه كمان الرطوبة لما نخليها من داخل بالبراد داخل كيس ممكن يتكون كمان ميكروبات جديدة.
0: نعم. ألا هذه توصيات يعني تتعلق بكل الخضروات الورقية أم يعني بالخس أكثر؟
1: عادة كل الورقيات، كل الورقيات، لأنه هي الورقيات حساسة جدا طرية، وهذا الإشي اللي بيجذب الطفيليات لإلها، لأن التغذي عليها بيجي بسهولة. يعني بتيجي الطفيليات يعني بسهولة بتاكلها، وشو بقوله بتحتمي فيها، تحتمي بالورقة هاي. فعشان هيك إنه بتلاقي بكل الورقيات هاي الطفيليات، ومش يعني ورق أو ورق لا. يعني حتى يعني مثلا بتطلع على الملوخية بتلاقيش فيه هاي الطفيليات، لكن بتلاقي عليه إشي تاني مثل الغبرة بيحتاج انه نغسله، ما بنقدرش نطبخه من دون ما نغسله.
0: نعم. اخيرا اذا يعني اكلنا الخس او الورقيات وبالفعل يعني شعرنا بالاعراض اللي ذكرتيها، ماذا علينا القيام به؟ يعني اي اسعافات اولى ممكنه؟
1: طلع لما الانسان ياكل اشي وصار عنده اعراض، اول شيء لازم يتوجه لمركز طبي. ممكن انه احنا نفحص نعوضه بسوائل، لانه بده يخسر سوائل نعوضه بسوائل، وممكن ياخذ ادويه انه تمنع الاستفراغات. ممكن يكون يعني اذا في اسهال يكون في اسهال على اساس ينظف المعده، اما ما يضلوش بدون علاج. لازم يبقى عندي كمان ملاحظه. انه مش انه الغسيل لازم يكون غسيل بمعنى غسيل حمام، يعني مش صابوني. احنا ما بنقول ما لازم نغسل بصابوني، انما النقع ممكن واحد ينقع بماء بخل او بشويه ملح لقتل الميكروبات، وبالغسيل بالماء الجاري البارد. اما اذا بدك نستعمل صابونه او يعني اشياء المستعمله بالحمام بحاجة، لانه في ناس عندهم كثير وسواس من النظافه ونظافه الاوراق. هذا الشيء بيؤدي الى ضررها وبكسرها وبتكونش صالحه للاكل، لانه الصابونه بتفوت بداخلها.
0: وطعم الصابون مع الخس يعني مش مثالي. خلينا
1: لا، قد ما بدنا نشطفها بالماء بضل طعمه الصابونه فيها. ننتبه انه صابوني مش لتغسيل الورقيات.
0: الدكتوره ليلى حجي شكرا، يعطيك الف عافيه.
1: اهلا.

المذاق. الآيس كريم يعني واحدة من الأطعمة القليلة التي تستطيع اختصار الصيف كله في قضمة واحدة. مع أول موجة حر تمتد الأيدي تلقائيا، وكأن بينه وبين هذا الفصل علاقة لا تنفصم. ولكن هل السبب أنه يصبح ألذ فعلا، أم أن أجسامنا وأدمغتنا هي التي تتعامل مع الآيس كريم بطريقة مختلفة عندما ترتفع درجة الحرارة؟ يعني مع الاحتفاء باليوم العالمي للآيس كريم يتجدد السؤال الذي يرافق كل صيف: لماذا يبدو الآيس كريم ألذ في الأيام الحارة؟ والإجابة كما تشير أبحاث في علوم التغذية والإدراك الحسي ليست في وصفة الآيس كريم نفسها، بل في الطريقة التي يستقبل بها الجسم والدماغ هذا النوع من المثلجات عندما يكون الجو حارا. يعني نتساءل لماذا نشتهي الآيس كريم أكثر في الصيف وترتفع درجات الحرارة؟ طبعا يعمل الجسم باستمرار الحفاظ على درجات حرارته الطبيعية عبر التعرق وتوسيع الأوعية الدموية وفقدان الحرارة. وفي هذه الظروف يميل كثير من الناس تلقائيا إلى شرب مزيد من السوائل واختيار الأطعمة الخفيفة والإقبال على المشروبات والمثلجات الباردة. تشير مراجعات علمية حول علاقة الفصول بتفضيلات الطعام إلى أن المثلجات تصبح أكثر جاذبية في الصيف، ليس لأنها تتغير، بل لأن الجسم يبحث عن الإحساس الفوري بالانتعاش. السؤال: ماذا يحدث في الدماغ مع أول يعني قضبة حين يلامس الآيس كريم الفم؟ لا يتعامل الدماغ مع الطعام وحده، فمستقبلات البرودة ترسل إشارة سريعة تؤكد أن الجسم حصل على شيء بارد في لحظة يحتاج فيها إلى الإحساس بالانتعاش. في الوقت نفسه تستجيب مستقبلات الطعام للسكر والدهون والنكهات، فينشط نظام المكافأة في الدماغ، وهو النظام المرتبط بالشعور بالمتعة. لهذا لا نتذوق نكهة الآيس كريم وحدها، بل نتلقى تجربة كاملة تجمع بين الطعم والبرودة والإحساس الفوري بالانتعاش، وهذا ما يجعل التجربة في الصيف مختلفة عنها في الشتاء. السؤال: ماذا عن الطعم؟ هل يتغير فعلا؟ الإجابة المختصرة: لا. الوصفة نفسها لا تختلف بين يوليو تموز ويناير كانون الثاني، ولكن الذي يتغير هو طريقة استقبال الحواس لذلك. والسؤال الأهم: هل يبرد الآيس كريم الجسم؟ والإجابة يعني ليست ببسيطة نعم أو لا. الإحساس بالبرودة الذي يمنح الآيس كريم حقيقي، ولكن يحدث أساسا داخل الفم والحلق ويمنح شعور سريع بالانتعاش. أما درجة حرارة الجسم الأساسية فلا تنخفض بصورة ملحوظة بسبب تناول المثلجات وحدها، لأن الجسم يواصل إنتاج الحرارة ويعيد التوازن الحراري سريعا. تنظيم حرارة الجسم يعتمد أساسا على التعرق وتبخر العرق، وهي الآلية الرئيسية التي يستخدمها الجسم للتخلص من الحرارة، وليس على تناول أطعمة أو مشروبات باردة. لذلك يعني يمنح الآيس كريم شعور فوري بالانتعاش، ولكن ليس وسيلة فعلية لخفض حرارة الجسم كما يعتقد البعض.

في الفقرة المقبلة سنتحدث عن سائقي الباصات وتحديدا عن شركة دان للمواصلات.

0: الغامة سيدة مجد الرومي. نقترب بنهاية بيت العيلة. نشكر حسن المتابعة مستمعينا. شكر خاص لضيوفنا اللي بيشاركونا دائما في مقابلات خاصة ومهنية. خليل الحداد وابتهال حسن عدوا لكم اللقاء. عدي ياسين في إنتاجه، وكنت معكم إيال حميد حديد. نتمنى لكم نهار موفق. للسائقات السائقين، رفقتكم السلامة، إلى اللقاء. في عائلات بتحب تطلع وتتمشى سوا، وفي عائلات ما بتفوت وجبة الجمعة إلا وكلها حوالين الطاولة، وفي عائلات تختار تفتح قلبها. العائلة الحاضنة بتعطي طفل ما بيقدر يعيش مع أهله بيت دافئ، أمان، وإحساس إنه مش لحاله. بس الحقيقة التغيير مش بيصير بس بحياة الطفل، هو كمان بيصير بحياة العيلة وبحياة الأولاد اللي بيتربوا على العطاء وعلى المسؤولية وعلى محبة الناس. في عائلات بتغير حياة، يمكن العيلة الجاي تكون عيلتكم. للاستفسار اتصلوا على 118.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال شخص مشتبه بإطلاق النار تجاه مصلحة تجارية لعائلة رئيس مجلس عرعرة عارة الدكتور نزار عقل والتي تقع بمحاذاة منزل رئيس المجلس وذلك يوم 25 من حزيران الماضي. وأشارت الشرطة إلى أن المحكمة استجابت لطلب الشرطة ومددت اعتقال المشتبه حتى يوم الخميس. في خبر آخر اعتقلت الشرطة شابا من يافا بشبهة إلقاء قنبلة شظايا تجاه مبنى في تل أبيب وذلك قبل نحو أسبوعين. وقالت الشرطة في بيان إنه سيتم عرض المشتبه به على محكمة الصلح في تل أبيب للنظر في طلب تمديد اعتقاله. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية في الشارع 30 جنوب مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن ارتقاء أب وأم وأربعة من أبنائهما. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن توقف خدمات قسم المخيطة بسبب نفاذ الأقمشة الطبية. وأوضحت الوزارة أن القسم مسؤول عن إنتاج الأقمشة المستخدمة في غرف العمليات والعناية المكثفة والأقسام الطبية المختلفة إضافة إلى أكفان الموتى. وأكدت الوزارة أن نفاذ الأقمشة يهدد بتوقف بعض الخدمات الصحية والعمليات الجراحية محذرة من كارثة إنسانية.

0: في سياق أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بالتعاون مع الشباك القضاء على أدهم نسمان رئيس قسم العمليات في لواء مدينة غزة. وقال الجيش في بيانه إن نسمان وجه عملية الاقتحام من لواء مدينة غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية خلال مجزرة 7 أكتوبر، وشارك في احتجاز عدد كبير من المختطفين كما جاء في البيان. أحرق مستوطنون اليوم مساحات من الأراضي الزراعية وعشرات أشجار الزيتون في منطقتي الجدير والخنيدق في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. وقالت مصادر محلية أن المستوطنين رشقوا 8 مركبات بالحجارة، كما أغلقوا مفترق الجديرة واعتدوا على موظفي مكبي نفايات بيت عنان. أعلن الجيش اللبناني اليوم بدء انتشار وحداته في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان عبر اتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وأفادت تقارير لبنانية بأن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني تعمل على مسح شوارع زوطر الغربية من المتفجرات ومخلفات قوات الجيش الإسرائيلي. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية قالت إنها كانت تستهدف أراضي المملكة. كما أعلن الجيش الأردني في وقت سابق عن تحييد 5 مسيرات إيرانية ليلة أمس وصباح اليوم دون تسجيل أي إصابات. في خبر آخر، أعلن الجيش الأردني عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق. وقال الجيش الأردني في بيان إن وحدات حرس الحدود رصدت البالونات فجر اليوم قبل التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات الواحدة وست دقائق السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في محاور محلية وكذلك تطورات من الساعات الأخيرة في جبهة لبنان التركيز على بدء انسحاب جزئي وتدريجي جدا للجيش الإسرائيلي من بعض المناطق أو من ثلاثة مناطق، ولكن سؤال كبير يطرح، هل هذه مناورة أم فعلا البدء بالتحضير لانسحاب قد يكون أوسع في مرحلة لاحقة؟ حتى الآن لا أجوبة واضحة، تجاهل يمكن أن نقول إسرائيلي لأي تطورات في هذا المشهد. واليوم مساء لقاء بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي، سنعود إلى هذا المحور. وكنا قد بدأنا هذا الصباح أيضا بالبلاغ المؤلم الذي ورد إلينا من بلدة دير حنة، إطلاق نار هناك أدى إلى إصابة طفلة في 8 من عمرها. الشرطة قالت إن إطلاق النار تم باتجاه يعني والدها

0: كان هو المستهدف لربما، ولكن جاءت الإصابة بهذه الطفلة ونحن نريد أن نطمئن على صحتها. ما على الخط الهاتف دكتور صالح خطيب مدير قسم طوارئ الأطفال في المركز الطبي تسافون. أستاذ دكتور صالح أهلا بك معنا، تحياتي.
1: يا أهلا بك، شو الأخبار؟
0: الأخبار سيئة للأسف، عندما نتحدث عن طفلة بهذا الجيل وتعرضها لإطلاق نار، ماذا يمكن أن تقول عن حالتها للأسف؟
1: صحيح، بالنسبة للطفلة اللي وصلتنا عمر حوالي 8 سنوات، بتعاني من إصابات بالقسم العلوي من جسمها نتيجة إطلاق نار. طاقم الطبي الحمد لله قدرت أنه تقدم العلاجات المطلوبة، حالتها مستقرة وان شاء الله بالايام القريبه ممكن انه تغادر المشفى للبيت.
0: نعم، انت عم تحكي على حاله مستقره بما معناه لا خطر على حياتها، هل في مرحله من المراحل كانت في حاله خطوره ولا كيف من ناحيه الاصابه؟
1: كانت متوسطه، اذا بدنا نحدد الاصابه كانت متوسطه بالطرف العلوي من جسمها.
0: نعم، وبالطرف العلوي نتحدث عن اكثر من اصابه، بمعنى اكثر من رصاصه اخترقت جسد هذه الطفله.
1: رصاصه مع شظايا اللي كانت موجودة.
0: نعم، وهل هي خضعت لعملية جراحية؟
1: عمليات جراحية ما كان فيه، بس كان فيه علاجات أولية بقسم الطوارئ.
0: نعم، علاجات أولية في الطوارئ وهي الآن بحالة مستقرة وتقول أنه لا خطر على الحياة، هذا مهم. دعني أسأل دكتور صالح، إلى أي مدى تعاملت مع إصابات نتيجة إطلاق نار وعنف لأطفال عندك في المستشفى إذا أخذنا خلال العام الأخير أو في السنتين الأخيرتين؟
1: الحقيقة في إصابات عم نشهدها وفي تزايد فيها إذا بدنا نحكي.
0: عم بحكي على عنف، مش حوادث بيتية وإصابات نتيجة سقوط، نتيجة عنف.
1: مظبوط. في بالفترة الأخيرة كطواقم طبية عم نشوف إنه فعلا في تزايد، اللي هو تزايد مقلق بالإصابات اللي عم تكون كمان بالنسبة للأطفال. منها كتير عم ينجم نتيجة إطلاق نار، إن كان مباشر أو إن كان طريقة غير مباشرة اللي عم بتصيب الأطفال.
0: نعم، بما في ذلك إصابات نتيجة إطلاق نار.
1: مظبوط.
0: لأطفال، وهذا يعني أسألك أنت كطبيب من مجتمعنا العربي، لما بتوصلك هيك حالة يعني أنت بتعالج حالات، ولكن بتشعر بغضب إنه ليش طفلي أو أطفال بهذا الجيل إطلاق نار، شظايا، قنابل.
1: أكثر شيء ممكن يوجع الشخص الإنسان الطبيب هو فعلا أنك تشاهد طفل مصاب اللي هو ما له أي ذنب، وخاصة أنك تطلع على المدى البعيد، غير الأثر الجسدي اللي راح تتركه هاي الإصابة، هي الأثر النفسي اللي ممكن يضل مدى الحياة مع الطفل.
0: يعني وأنا أسألك، إحنا بنحكي على الإصابات المباشرة، الإصابات الجسدية، ولكن أنت عم تحكي لي على الأثر النفسي، إنه في كتير حالات بتوصل نتيجة هلع، يعني انفجار قنبلة في محيط بيت، يمكن ما في إصابة شظايا ولكن في حالة نفسية وأكيد لها تداعيات.
1: أكيد لها تداعيات، لها أثر اللي ممكن يضل مع الطفل ويرافقه للمدى البعيد.
0: على كل إن شكرا لك وشكرا لتعاونك، يعطيك ألف عافية. تحياتي، إلى اللقاء.
1: شكرا. باي.

إذن هذا بالنسبة لحالة الطفلة من دير حنة، طرأ تحسن على حالتها، الإصابة متوسطة، ولكن كما استمعنا من الدكتور صالح خطيب مدير قسم طوارئ الأطفال في المركز الطبي تسافون بورية، يقول هذا الأمر يعني يترك أيضا أثر نفسي عندما نتحدث عن الأطفال في مجتمعنا العربي. للأسف الشديد نحن نذكر الإصابات نتيجة إطلاق نار، نتيجة شظايا، نتيجة إلقاء قنابل وعبوات ناسفة، ولكن لكم أن تتخيلوا هذه الأصوات وهذه الحالات عندما نتحدث ونتابع الأمور بالنسبة لأطفالنا في مجتمعنا نتيجة مثل هذه الحوادث. إذن هذا بالنسبة لهذه الطفلة. نتابع في ملفات العنف بمساراته المختلفة، ونحن نتابع أيضا بيان صدر عن المجلس المحلي في كفر مندا. يقول رئيس المجلس السيد علي خضر زيدان: تابعنا خلال الأيام الأخيرة ببالغ الخطورة عدد من التوجهات التي وردت من أصحاب المصالح والمحال التجارية أفادوا بتعرضهم لاتصالات تتضمن تهديدات ومحاولات لفرض ما يسمى بالخاوة والأتوات والابتزاز المالي من خلال استخدام أسماء مستعارة

0: حال أسماء عائلات معروفة بهذا المجال بهدف بث الرعب وترهيب المواطنين. سيد علي خضر زيدان يعطيك العافية.
1: أنا أخجاك بكم جميع المستمعين.
0: مخيف هذا الأمر، انتصر الأمور ونحكي على بلد في كفرمندا من نمرق منشوف الكثير من المحلات التجارية ولتأتي هذه لتهدد المصالح.
1: أخي العزيز، الحمد لله كفرمندا حتى الآن بلدة وادعة حصينة ومحصنة أمام العنف والجريمة وأمام الخاوة، طبعا بفضل التعاون يعني الكبير جدا بين الاهالي والقياده المحليه وايضا مع الشرطه. حتى الان لم تصلح اي خليه كانت انها تفرض امر او واقع جديد. في بالايام الاخيره محاولات احنا على يقين انه هي فئه محليه، مجموعه محليه اللي بتحاول تحصل على الخوف وصل التهديد والاتصالات مع اصحاب بعض المحلات التجاريه. وطبعا احنا حتى الان في كان 4-5 محاولات الحمد لله باءوا بالفشل ورايحين نوقفهم، ولكن احنا شفنا مناسب انه احنا نطلع بيان نحذر انه الاهالي ما يجاوبوش مع هاي المجموعات باي شكل من الاشكال، وطبعا يكون في توجه لنا وتوجه للشرطه، وكفرمندا كلها ستقف عائله واحده امام العنف والجريمه ان شاء الله رب العالمين.
0: وانت اكدت معلومه اولا، انت تقول هذه الجهات من داخل البلده ام من خارج البلده؟
1: اخي العزيز، المجموعه اللي بتحاول الاتصال والابتزاز هي مجموعة من داخل البلد، ولا شك انها بتتعاون مع بعض العناصر الخارجية. هن المجموعة هاي مرصودة ومعروفة تقريبا، وطبعا في تواصل مع الشرطة. انا بتأمل يتم القاء القبض عليهم بالايام القريبة، وانا بحذرهم وبنذرهم بشكل واضح وحاد، حركاتكم مرصودة، تحركاتكم معروفة، نصيحة اتراجعوا وفيوا الى الحق وخليكم في المندة تنعم بالامن والامان، لان لن نسمح باي حال من الحالات انه خط احمر.
0: أين سلطة القانون بهذه الحالة؟ يعني انت عم بتقولي انت رئيس سلطة محلية، انت مسؤول عن البلد ولكن ليس عن تطبيق القانون، بمعنى كيف سيكون تعامل الشرطة في هذه الحالة؟
1: اخي العزيز، انا مسؤول عن امن وامان البلد، مسؤول عن مصالحها التجارية، وانا كمان من ناحية قانونية ومن ناحية ادبية واخلاقية نظر الاخر فقوي انا ما خصني، هاي وظيفتي الشرطة، هاي وظيفتي أنا كرئيس سلطة محلية، وظيفتي المجلس المحلي، وظيفتي القيادات المحلية، ووظيفتي الأهالي نتعاون جميعا من أجل ردع هاي المحاولات. أنا ما بدي أقعد أوزع أدوار، وجبنا نتعاون جميعا يعني بمعنى آخر ردع هاي المحاولات ونفشلها، وطبعا إلقاء القبض على المجرمين اللي بيقوموا بهذا الشيء.
0: وأسأل، أنتم في كفرمندا يعني لديكم أي نشاط على مستوى جماهيري، دوريات في ساعات الليل؟ يعني هل هذا النشاط موجود أم هذا فقط اعتماد بالكامل على تواجد شرطة في البلد؟
1: أخي، في كفرمندا في عنا تجربة رائدة، اللي عنا شرطة جماهيرية شطور كهلتي مصادق عليه من قبل الشرطة، مروا بتدريبات خاصة ما يقارب 20 شخص. احنا كمان يوم كانت عندنا جلسة مع قيادة الشرطة لتفعيل الشرطة البلدية الشطور العروني اللي فيها ما يقارب 14 شخص، اضافة طبعا لوحدات متطوعين. هاي المجموعات كلياتها مع تعاون الاهالي هو كفيل انه يردع اي محاولة لزعزعة امن واستقرار، وطبعا المس بالمصالح التجارية في كفرمندا.
0: وانتم يعني كان في هناك اي لقاءات مع الشرطة بالفترة الاخيرة حول هذا الموضوع؟ كيف يتم التعامل معها؟
1: أخي العزيز، اليوم كان في عندنا لقاء على مستوى اللواء الشمالي وعلى مستوى القيادة المحلية أو الشرطة المحلية في كفرمندا، يعني نكودات المشترى في كفرمندا وشرطة مسقاف، وإحنا في تعاون وثيق بيننا وبين الشرطة، في تواصل. أنا شخصيا كل شخص يتعرض للابتزاز أنا بتواصل معه، أنا بتواصل مع الشرطة، حتى إذا المواطن لا يتجرأ أنه يقدم شكوى أنا بلزمه عن طريق أحيانا يمكن يكون مكالمة سحات بعيدة، بدخل الشرطة من ناحية، بدخل المواطن من ناحية الثانية، وبقول له بدنا احنا منك المعلومات الكاملة، لانه احنا لن نسمح باي حال من الحالات، وانا لن اقف مكتوف الايدي ازاء هذه الظواهر.
0: نعم. وعليكم تسألك، لو في بعض البلدات والسلطات المحلية منهم بزملائك اللي عم بياخذوا اليوم كمان رسوم حراسي مثلا بيضيفوها على ضريبة الارنونة وغيره، هذا موجود في كفرمندا؟
1: احنا في طور اعداد قانون مساعد للحراسي، وطبعا رايحين نجبي مبالغ زهيدة مقابل طبعا الحراسي وأمن وأمان المواطن، لأنه إذا الأمن والأمان بروح الاقتصاد، بروح التربية، بروح التعليم، حتى الأخلاق بتكون في خطر. فإحنا مفروض فيها نحافظ على أمننا وأماننا وأمان البلد، نتعاون جميعا من غير استثناء. وطبعا إحنا في تكاتب بين كل التيارات السياسية، وكفرمندا كلها تعمل كعائلة واحدة في هذا المجال.
0: أنا أشكرك على هذه المداخلة، تحياتي لك، يعطيك ألف عافية، شكرا لكم.

0: إذن كان هذا رئيس المجلس المحلي في كفر مندا السيد علي خضر زيدان، وبعد البيان الذي صدر عنه بالنسبة لمحاولة جهات في قد تكون من البلدة وخارجها لفرض ما يسمى بلاتوات أو الخاوة، وكيف سيتم التعاطي مع هذا الموضوع من قبل السلطة المحلية وشرطة إسرائيل. قضية أخرى تأخذنا الآن إلى موضوع الساعة. في جنوب لبنان بدأ عملية انسحاب تدريجي وأولي من قبل الجيش الإسرائيلي من بعض القرى هي خارج ما يسمى بالخط الأصفر، ولكن هذا في إشارة أولى. هل ستبدأ فعلا عملية الانسحاب خلال الفترة القريبة، أم هذا سيكون فقط مجرد مناورة إسرائيلية ولكن لن يسمح نتنياهو بالانسحاب الكامل على الأقل حتى موعد الانتخابات؟ التقرير التالي وبعض الأصوات.
1: بينما دخل الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية في أول تطبيق عملي لما يعرف بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من تنفيذ التفاهمات، أم أنها مجرد مناورة سياسية وأمنية تؤجل القضايا الأساسية. فالولايات المتحدة تصف الخطوة بأنها انطلاقة لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل عبر انتشار الجيش اللبناني في 3 بلدات جنوبية تمهيدا لتوسيع التجربة إذا أثبتت نجاحها. لكن في المقابل يرى مراقبون أن ما يجري لا يرقى إلى مستوى انسحاب إسرائيلي حقيقي، إذ لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز في مواقع داخل جنوب لبنان مع استمرار التحليق الجوي والخروقات الميدانية. وبحسب هذا التقدير فإن الهدف الأساسي هو اختبار قدرة الجيش اللبناني على فرض الأمن أكثر من كونه إنهاء للوجود الإسرائيلي. ويضيف خبراء أن نجاح التجربة لن يقاس فقط بانتشار الجيش اللبناني، بل أيضا بمدى التزام إسرائيل باستكمال الانسحاب ووقف عملياتها العسكرية وبكيفية التعامل مع ملف سلاح حزب الله الذي يبقى العقد الأبرز أمام أي تسوية دائمة. وهكذا وبين الحديث عن بداية مسار جديد والشكوك في أن تكون الخطوة مجرد إدارة للأزمة لا حل لها، يبقى جنوب لبنان أمام اختبار سياسي وأمني قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة.
2: ميدانيا نحن في عند مدخل زوطر الغربية ننتظر ونترقب دخول الجيش اللبناني هذا اليوم إلى هذه المنطقة. كان يفترض أن يجري الانسحاب الإسرائيلي اليوم من زوطر الغربية ومن زوطر الشرقية كما هو نص المرحلة الأولى من هذه المناطق التجريبية، ولكن من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يحاول تأخير الانسحاب بقدر الإمكان. كان قد امتنع عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجولة السادسة من المفاوضات التي انعقدت الأسبوع الماضي في روما، ولكن زيارة الرئيس اللبناني دفعت بالجانب الأمريكي إلى ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لبدء هذا الانسحاب اليوم من زوطر الغربية. فجر هذا اليوم كانت البلدة قد خلت تماما من آليات الجيش الإسرائيلي التي كانت متمركزة عند أطراف زوطر الغربية، والجيش يتحضر لدخول هذه البلدة.
3: הנסיגה עד הגבול הבינלאומי, עד הבחירות, עד ה-27 באוקטובר, זה יתפרש ככישלון אדיר של הממשלה הזאת, לכן בעצם זה לא יקרה בטווח הזמן הזה. בטווח הזמן יותר מאוחר יכול להיות, אדם. מה שצריך לזכור זה מה שאמר דונלד טראמפ, ביבי, ככה הוא אמר, ביבי, לא אני, ראש הממשלה, יעשה מה שאני אבקש ממנו. הוא דיבר בשיחת טלפון האחרונה של השניים, הוא אמר לו, הלבנונים והסורים לא רוצים אתכם שם, תצאו משם. זאת אומרת, יש כאן כמנה אמריקאית בהחלט ללחוץ על ישראל ופשוט לממש את הנסיגה שלהם. אתם רוצים ערבויות ביטחון? ניתן לכם ערבויות ביטחון.
0: إذن ما بين الانسحاب وفقط إعادة الانتشار، كنا مع الزميلة الصحفية جويس الخوري من منطقة زوطر. وبدأ الجيش اللبناني يدخل هذه القرى في الساعات الأخيرة، وكذلك ما قاله الباحث في شؤون الأمن القومي والمستشار السابق في وزارة الأمن ومكتب رئيس الحكومة دكتور جاك نيريا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.

بتقولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت إيكيا.

0: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا رح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي رح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب في 29 من عمره من مدينة الناصرة بشبهة محاولة الانضمام إلى منظمة حماس والترويج لنشاط إرهابي والتخطيط لاستهداف وزير يشغل منصبا في الحكومة. وبحسب بيان الشرطة قدم بحق الشاب تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. كما أعلن الجيش الأردني عن تحييد 5 مسيرات إيرانية ليلة أمس وصباح اليوم دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأكد الجيش أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية. أعلن الجيش اللبناني بدء انتشار وحداته في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان عبر اتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وأفادت تقارير لبنانية بأن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني تعمل على مسح شوارع زوطر الغربية من المتفجرات ومخلفات قوات الجيش الإسرائيلي. في غضون ذلك يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بعد لقاء جمعه مع وزير الخارجية ماركو روبيو. ومن المقرر عقد قمة حاسمة لبحث مستقبل لبنان وسط ترقب لنتائجها بشأن استعادة السيادة وتجنب التصعيد مع إسرائيل. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن فشل العدو في تحقيق أهدافه في الحرب جعله يتجه نحو الحوار، وأضاف أن إنجازات إيران في المفاوضات فاقت جميع التوقعات لكن واشنطن انتهكت التزاماتها. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إن عدم انضمام إسرائيل إلى المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي هو الخيار الأفضل لها، وأضاف أن الوضع الراهن يصب في مصلحة إسرائيل وأنه لا مصلحة لها في زج نفسها في المواجهة، مشيرا إلى أنها مستعدة لجميع السيناريوهات. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية اليوم عن ارتقاء 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف استهدف فجر اليوم شقة سكنية في شارع 30 جنوب مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن ارتقاء عائلة تتكون من أب وأم وأربعة أبناء. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن توقف خدمات قسم المخيطة بسبب نفاذ الأقمشة الطبية المستخدمة في غرف العمليات والأقسام الطبية إضافة إلى أكفان الموتى. وأكدت الوزارة أن نفاذ الأقمشة يهدد بتوقف جميع الخدمات الصحية والعمليات الجراحية في المستشفيات محذرة من كارثة إنسانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا مرحبا مرحبا، سلامات للجميع، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة لليوم معكم على الهواء. رح نكون هيك نسليكم شوي، نحاول هيك نكون معكم بعجقة السير بالزحمة على الطرقات، طرقات البلاد. بدنا نحاول المهم هيك نعطيكم أوقات لذيذة حلوة لحد ما توصلوا أكيد للبيت. طريق السلامة أول شيء للجميع، لكل اللي بعدهم متواجدين بأعمالهم وهيك من إلكم يعطيكم العافية، كمان لكل ربات البيوت من إلكم أهلا وسهلا فيكم. هيك ساعتين من الوقت رح نقضي كتير أخبار حلوة مهضومة، ومثل العادة أهم شيء نحاول دائما هيك نستمتع بالوقت اللي بتكون معكم. وقت هيك هيدي الذروة، أنا بقول دائما عنا هيدا وقت الذروة، عودة العمال والموظفين، عجقة السير الخانقة. فهيك أول شي تحية كتير كبيرة لإلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا فعليا رسميا، يعني هيك بدي أقول هيك هاي العودة بقى لكل حدا علقان بين بالعجقة أو بين سيارتين، لكل حدا عم يتأمل بالإشارة الحمراء أو عم بعد الثواني، ولكل حدا حاسس إنه نهار الشغل هالقد كان طويل.

بدنا نقلكم نحن هون عشانكم ويعطيكم ألف عافية. اليوم البرنامجنا هو شريككم على الطريق، رح نحاول هيك نقلب هيدا التوتر لشي مهضوم ونعطيكم جرعة ترفيه وتسلي وفرفشة. واسمعونا فول فوليوم لإذاعة الشمس، وأهلا وسهلا

0: يلا أهلا وسهلا فيكم إذن عن جديد، تحياتي للجميع وين ما كنتم، مرحب فيكم كل اللي انضموا لنا بهذه الأوقات. أنتم مع إذاعة الشمس على الموجتين 98.1 و101 FM. ما تنسوا أبدا كمان تطبيق الشمس وموقع الشمس اللي دائما موجودين لخدمتكم. برنامجنا بهذه الساعة
1: كلمني على الحلاوة والرقة والشقاوة.
0: يلا إذن برمجنا هيدي الساعة برعاية فلاي فاست في آي بي. طبعاً هيك كل مين هيك بيحمل هم السفر

0: مجرد التفكير بعجقة المطارات، وكنا عم نسمع الأخبار قديش المطارات عاجقة والشنط والجوازات والتفتيش الأمن وكل ما إلى هنالك. اليوم كل هيدا صار من الماضي. تخيلوا أنكم تطلعوا على المطار وشخص هيك بانتظاركم، بياخد منكم كل شيء، بيخلص كل المعاملات بلمح البصر، وبيخدكم خطوة بخطوة بكل دلال ورفاهية حد الديوتي فري أو حد باب التيارة، أنتوا بتختاروا. يلا أهلا وسهلا فيكم. إذن تعرفوا إنه نكهات الآيس كريم بتكشف خبايا شخصيتكم؟ يعني كل حدا متعلق بنكهة معينة أو بطعم معين، كل طعم له تفسير هيك وتحليل للشخصية. فهيك جهزوا حالكم، بدي أحكي لكم كل مين بحب الفانيليا، كل مين بحب الشوكولا، كل مين بحب الفواكه أو الكراميل المملح طبعا، أو كتير كمان الليمون مع النعناع، كتير تفاصيل. كله هيدا رح أحكي لكم إياه عن شو بيعبر وشو شخصيتكم كمان بتقول لما أنتوا بتميلوا لهيدي النكهات. يلا تعال نروح لبريك. إيه يلا بنطلع لبريك قصير من الإعلانات، وبعد البريك أكيد نبدأ المشوار مع أخبار لذيذة.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: بالدور تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: وسام ريل استيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا. الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل استيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.

يلا رجعنا لكم، أهلا وسهلا فيكم كل اللي هلأ هيك على الطرقات. على فكرة خليني بس خبركم، كل المتوجهين على الطرقات وعلقانين بعجقة سير كتير بهمنا تخبرونا وين انتو عالقانين لحتى نحاول نساعد هيك شوي الناس تلاقي طرق بديلة وما تعلق فعلا بعجقة السير. شكرا كتير لكم، وتأخذكم للخبر اللي هيك بهم كتار عن جد. يعني هل يعقل انه انا الطعم اللي بتجذبني اكتر وبتشدني اكتر، هل ممكن عن جد هيدا الطعم تقول كتير اشي عن شخصيتي؟ بعلم النفس عن جد بحلله، يعني في طبيب نفسي شرح عن علاقة نكهة البودة او الايس كريم

بالشخصية. ومش بس هيك، حكى عن كل نكهة وسمات الشخصية الخاصة بهيدي النكهة. يعني إحدى النكهات الرائجة على فكرة بتعبر عن مشاعر القلق، بينما ممكن تعبر يعني نكهة تانية عن غرام معين، أو مثلا كتير تفاصيل. تعال نبدأ نحكي لكم شوي. كل الأشخاص اللي بيحبوا الفانيليا، الفانيليا بتعرفوا هيدا هو الشخص اللي دائما هيك بدور عن الاطمئنان والأمان، وربما ربما يكون شخص عصبي على الأرجح، أو شخص متوتر بعد الشيء. ولكن ليش؟ لأنه آيس كريم الفانيليا أقرب ما يكون مذاقا بحليب الأمهات لدى البالغين، بتشوفوا لذيذ الطعم، بيحتوي على دهون الألبان مع المذاق السائد للفانيليا. إذا كان بيقول حتى كمان إذا كان عندكم طفل مثلا بيصرخ، ممكن تحطوا له بعض الفانيليا على التيتين أو المساسة تبعته، هيك رح يشعر الطفل بالهدوء والطمأنينة ويتلاشى طبعا الإحساس بالتوتر. من الفانيليا تعال أخذكم لطعم ونكهة تانية. الفراولة. هلا كل مين بحب الآيس كريم على الفراولة، هيدا بيعني دائما رغبتكم في العودة لفترة طفولتكم، لزمن البساطة والسعادة بحياتكم. عشان هيك الفراولة مناسبة تماما للأشخاص اللي بدوروا دائما عن إجابات بسيطة لمشاكل مقدورة عليها. فبقلكن الطبيب النفسي كل مين بيدور على آيس كريم الفراولة، هيدا دائما يبعث عندكن على التفاؤل والبهجة والنضارة والحيوية. عشان هيك إذا عم بتفتشوا عن شوية طاقة وتحسين مزاج

يلا تاخدكم لكل محبي الشوكولا. على فكرة كل محبي الشوكولا بيعني رغبتكم العميقة دائما بالاستمتاع بلحظات الاسترسال والإفراط في التلذذ بكل شيء هيك تتذوقوه حتى عبور حدود الغرام باللذة إلى منتهاها. بتحاولوا دائما التطلع إلى ما هو أبعد من التمتع وحتى مع رغبة الانغماس في إرضاء الذات دائما. محبي الشوكولا الآيس كريم على الشوكولا. ننتقل إلى الكراميل المملح. هيدي النكهة يعني أصحاب هذه النكهة أو محبو هذه النكهة على فكرة بيمتلكوا أسلوب راقي جدا بتناول الأمور. يعني الكراميل رائع. ليش؟ لأنه معقد ومتعدد الطبقات وهو بيعزز عمليا بعض المواقف الذاتية في حال إذا وبينه. فإذا اخترتوا الكراميل المملح فأنتوا أصحاب موهبة ناضجة وأناقة واضحة فعلا.

أكرم ما تكون بالنظرة الثاقبة إلى الثقة بالذات. التوت يعطيكم الشعور بالاطمئنان، وبيعطيكم هيك كمان تفاؤل براق وحيوية وإثارة متصاعدة، ومستند على فكرة على الإحساس بالأمان والسلام.

اخذكم للقهوه. تعرفوا الانباء الساره بتحكي اذا اخترتوا مذاق ايس كريم القهوه هيدا بيعني انكم اشخاص هيك شخصيه حكيمه. وكمان ممكن تكونوا هيك اوقات متشائمين بعض الشيء يعني. والقهوه هي واحده من هيدي الوعود العظيمه اللي ما حدا بيوفي فيها ابدا. ف يعني دائما الرائحة هي رائعة جدا ولكن بتهيئ النفس لملاقات الإحباط. ليش؟ لأنه الطعم ما بيكون أبدا على نفس مستوى الرائحة. عشان هيك آيس كريم القهوة هو للشخص اللي بيدرك أنه الأمور لن تكون جيدة أبدا كما كان يأمل، لكن هذا انعكاس لواقع الحياة.

عم يبعتولي ما شو مع الفستق البيستاشيو على فكرة اللي بحبوا البيستاشيو هاو أشخاص دائما يتطلعون للأناقة أكثر فعلا وعندهم هيك سمات بارعة وغامضة يعني أشخاص هيك غامضين بعد الشيء فهيك شوي شوي على حالكم.

يلا إذا شو رأيكم بما إنه عم نحكي عن الآيس كريم؟ بتتذكروا عمرو دياب؟ بتتذكروا هيدي الأغنية؟ آيس كريم. مين بتذكر هيدي الأغنية؟ على فكرة هيدي الأغنية قديمة قديمة قديمة.

يلا إذن عن جديد تحياتنا لكم وأهلا وسهلا فيكم. تعال نروح ونتابع مين منكم بيعرف إنه وائل كفوري نزلت له أغنية جديدة. والله وائل رائع جدا على فكرة. تعال أخذكم لهيدي الغنية الجديدة ما في غيرها، أغنية جميلة جدا، تعال نستمع لها سوا.

يلا إذا الأغنية الجديدة لوائل على فكرة جميلة جدا. ما تنسوا أبدا برنامجنا بهيدي الساعة تحت رعاية فلاي فاست في آي بي. طبعا هيدي الخدمة بالمطارات لكل مين حابب, لكل مين مسافر هلأ. وبتعرفوا أنتوا هلأ الفرصة والمطارات يعني مزدحمة بشكل مش عادي ومش طبيعي, فهيك ما يعني ما تخلوا الرحلة هيك تبدأ بملل, فخلوها تبدأ هيك بضحكة بسعادة بفرح بمعاملات حلوة كتير رح تكون. فلاي فاست في اي بي هيدي الخدمة اللي بتنتظركن عند باب المطار وبتوصلكن لحد باب الطيارة من دون ما تعملوا اي شيء. هيدي نقطة جدا مهمة. يلا بعد شوي نكون معكم.

0: كثير من الأغاني الجديدة، كل فنان عم بنزل أفضل ما لديه. كنا مع إليسا ومع ألبومها الجديد. تأخذكم هلأ لفاصل من الإعلانات، بعد الفاصل نعود لنواصل.
1: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.

هيك زفلكن خبر. طبعا نائب الرئيس الأمريكي ديفانس أعلن يوم الأحد على منصة إكس على حسابه ولادة طفله الرابع. طبعا مبروك أول شيء. يعني كان لافانس وزوجته صبيان وبنت, وعلى فكرة هيدي المرة تعد المرة الأولى من أكثر من 150 عام اللي بيرزق فيها نائب رئيس وهو بمنصبه بمولود. طبعا انتو بتعرفوا انه ديفانس هو يعرف بانه داعم بشدة لانجاب الاسر الامريكية لاكبر عدد ممكن من الابناء, ويناهض السياسات والتشريعات الداعمة للاجهاض. وطبعا العام الماضي تعهد فانس خلال مسيرة مناهضة للاجهاض بتحسين الاوضاع المالية للاسر اللي عندها اطفال, وقال انه يريد المزيد من الاطفال في الولايات المتحدة تحدى, ولكن وعده لم يتحقق بعد للأسف. يلا.

0: يلا إذا بما أنه هلأ موسم الرحلات والسفر يا جماعة، وبما أنه كتير عم نسمع أخبار المطار، يا رب شو بدي خبركم المطارات والعجقة على المطارات، فإجينا اليوم لحتى هيك نجيب لكم الحل الواحد والوحيد. شركة فلاي فاست في آي بي إجت لحتى تنقذكم وتخدكم لباب الطيارة. تعال نرحب على الهواء مباشرة معنا الأستاذ محمد صفوري، صاحب ومدير شركة فلاي فاست في آي بي. أهلا وسهلا فيك محمود، مرحبا.
1: مرحبا.
0: يعني أول شيء مثل دايما شكرا على أنكم موجودين لحتى هيك تنقذونا بالمطارات وهيك تاخدونا، يعني منفوت مبسوطين ونضلنا مبسوطين ونوصل على الطيارة ونحن مبسوطين. تعال نحكي بداية أنا وياك عن السيرورة، بداية من وقت اللي منفوت على المطار محمود لغاية ما توصلونا لباب الطيارة.
1: مرحبا. اليوم بعد الحرب كلهم مسافرين، وبرضه كل الأولاد خلصوا المدارس، والمطار كتير كتير مضغوط. لازم واحد يوصل بين 3 ساعات ونص لأربع ساعات ونص قبلها على المطار.
0: صحيح، عم بيقولوا أربع ساعات حتى.
1: أربع ساعات. أربع ساعات. وشركة فلاي فاست بي اي بي، احنا شركتنا لما انتم توصلوا على المطار بيستنكم مندوب بريك المطار، بأخذ منكم الشناتي، بأخذ منكم الباسبورتات، وبمرقكم بدور تاني لعند الديوتي فري. لعند الديوتي فري، من سبتكم ماشي لعند ما تكونوا بالديوتي فري. اليوم الرحلة بتبدأ بالمطار. الرحلة تبدأش بالدول الجاية، عشان لما واحد بوصل مع الأولاد مع الضغط ولا واحد بيعرف وين راسه وين إجريه بالمطار، يوم برضه بوصلوا على المطار كتير عالم بتأخروا، وشركة فلاي فاست بي اي بي بتصير لكم كل الدور هذا، تأخذ منكم كل وجع الراس.
0: يعني الشركة هايدي هي عمليا حتى كمان الحقائب، وزن الحقائب وتفتيش الحقائب وكل ما إلى هنالك بتعفيكم، يعني أنتم ما خصكم بشي، ما هيك محمود؟
1: صح، هو كله دور تاني. يعني أنتم توصلوا على المطار بيستنكم شخص، بيستنكم مندوب اللي بأخذ منكم التسبرتات بمركم بدور تاني، بيستنوش مع كلهم. يعني حتى وين ما تفتيش، احنا هذا مش بعين التفتيش، بعينوش، أما بخدكم على التفتيش كله مؤثر الدور، يعني كله تاني.
0: يعني أنت عم تحكي على أنه من وقت اللي منفوت على المطار لحد ما نوصل يام لباب التيارة أو لباب ديوتي فري، أوكي، هي عملية يعني ما بتاخد عملية ساعة أو ساعة ونص، بتاخد أقل من هيك بكتير، فأنت عمليا بيكون معك وقت كتير لحد تفوت على ديوتي فري أو ال...
1: صح. صح، احنا عنا لما تاخد فلاي فاست في اي بي، لما تاخد الخدمه، اليوم اذا بتاخدش الخدمه لازم تكون 4 ساعات قبلها بالمطار. واذا تاخد الخدمه بكفي انه توصل ساعتين قبلها، برضه ساعه ونص بنفع، ما نشك كنا كويت للديوتي فري في عالم بدون ديوتي فري، اما بكفي ساعتين نعمل مرقك خلال اليوم 29 دقيقه باخذ كله من مره كله عند الديوتي فري بكفيك وقت، يعني مش لازمك أكتر.
0: جميل. طيب شو الحملة اليوم اللي قايمين فيها فلاي فاست في آي بي؟ طبعا هيك لأنه بنعرف أنه حتى لو خمس أشخاص في سعر محدد وفي سعر، فهيدا جميل جدا، يعني ممكن صح. فعلا أعطي حطنا بالصورة أكتر العالم. محمود
1: أوكي، العالم بيفكروا أنه الفي آي بي بالمطار غالي. بالمرة مش غالي، لعند 5 أشخاص، مش مهم إذا كانك واحد ولا 5، لعند 5 أشخاص بكلفك 1020 شيكل كل المعام كيف ما بقول. 1020 شيكل بكلفك لعند 5 أشخاص، وناخذك من بريت الديوتي فري، من بريت المطار لعند الديوتي فري. واللي بده يحجز بقدر يتصل عنا بالتلفون 050-75-75-363.
0: إذا اتصلوا هلا واحجزوا، حتى لو يعني كان السفر بعد هيك بعد فترة جمعتين ثلاثة، المفضل دائما يحجزوا لقلهم مكان على 050-75-75-363. شركة فلاي فاست في آي بي هاي دي الخدمة اللي موجودة بالمطار. شكرا كتير محمود.
1: بس إشي واحد، نعم. إشي واحد صغير بس بدي أقول، إذا عندكم كارت طيارة وصيته من هون لكمان جمعتين، يعني بدي أقولكم بس إنه نقدرش نعطي للكل في آي بي، يعني 10% من الطيارة بس نقدر نعطيها الخدمة جت الفي آي بي. إذا عندك كارت طيارة لشهر 8 لجمعتين قدام، 3 أشهر قدام، شهر قدام، وصي الفي آي بي، تتصل أو تفوت على الإنستغرام تاعنا فلاي فاست في آي بي، أو تصل على الرقم 050-75-75-363. إحنا موجودين لكم هنا ومنستناكم.
0: شكرا جزيلا، شكرا على هيدي الخدمة الرائعة. فكرة يعني تجربتها وكانت رائعة، أساسا ما بسافر من دونها، صار لي كتير سنين ومعكم بس. شكرا كتير لألك محمود صفوري، يعطيك العافية. شكرا جزيلا، تحياتي لألك، إلى اللقاء.

يلا إذا تعرفتكم بتعرفوا إنه في هلأ مفاوضات تجرى هيك مع شيرين عبد الوهاب لظهورها بالحفل، عم ينعوها طبعا إنها تظهر بالحفل الأول اللي رح يحيي فضل شاكر بالسعودية طبعا بعد إخلاء سبيله، يجري العمل على تحديد تاريخ الحفل. فاليوم توجه فضل شاكر إلى قطر اليوم برفقة عائلته وتحديدا إلى أحد أهم مستشفيات قطر لإجراء الفحوصات الطبية لحتى يروح بعدها مباشرة للسعودية، وبتبدأ هناك طبعا بيبدأ مشواره الفني لكل محبينه. انتظروه.

0: مليانه.
1: تعال خدكم هلا لاخبار الاخبار اللي او الخبر اللي ضاجج هلا بمواقع التواصل او منصات التواصل الاجتماعي. عن مين؟ عن لاعب كرة القدم الشهير مارك كوكوريا. ليش؟ تعالوا نشوف. يعني على فكرة هيدا اللاعب هو هيك متميز مش بس بموهبته بأنه لاعب كرة قدم, إنما كمان بشعره المميز, إنما أيضا كمان شو اللي بميزه اليوم واللي الأخ خبر ضاجج كتير بمواقع ومنصات التواصل, إنه أب لطفل عنده اضطراب التوحد. يعني بتعرفوا هيك غالبا أو لما منشوف المشاهير غالبا منشوف نجاحاتهم بس, ولكن خلف الأضواء منشوفهم بيعيشوا التحديات نفسها اللي بيعيشها ملايين الأهل حول العالم. هلأ قصة مارك طبعا بتذكرنا أنه اضطراب التوحد ما بيختار طبقة اجتماعية أو شهرة أو جنسية, وأنه أهم ما يحتاجه الطفل

اللي هو مش مين بيحاول يغيره بل مين بيفهمه. كل طفل بيستحق أنه يرى كما هو وأنه يمنح الفرصة لحتى ينمى ويتعلم ويحب بدون مقارنات أو أحكام مسبقة. وهيدي نقطة كتير كتير مهمة. فشو قال مارك عن هيدا الموضوع؟ قال أنه ما حدا بيعلمك كيف تكون بي لطفل عنده توحد، أنت بتتعلم لحالك كيف تفهمه فعلا. وهيدي نقطة كتير هامة. ولما حكى عن ابنه، لما شخص ابنه بالتوحد، حكى عن هو انه كيف هو وزوجته حكيوا عن الصعوبات اللي رح تكون بانتظارهم واللي رح يعيشوها. فكان ما عليهم غير انهم يفهموا احتياجات طفلهم، يواجهوا الاحكام المسبقة من المجتمع، يتعلموا طرق جديدة للتواصل مع ابنهم، ويتقبلوا انه رحلة التربية منا واحدة عند الكل. وانه حكى انه اهم درس ممكن يتعلموا انه، وكل حدا ممكن فعلا يتعلموا، انه ما يحاول يخلي الطفل يشبه توقعات الاهل، بل يحاول يفهم كيف طفله بيشوف العالم. وهيدي نقطة جدا جدا مهمة حقيقة. يلا

فكرة هذه القصة هيك حقيقة قصة إنسانية هيك لاقت تفاعل كتير كبير. كيف حكيت لكم وأعادت تسليط الضوء على تحديات آلاف الأسر. وفي نقطة كتير وذكرها يعني نسيت حتى أحكي لكم عنها. ذكرها مارك قال إنه المدرسة كانت من أكبر التحديات لأنه كان مهم كتير إنهم يفهموا حالته ويدوروا عن الدعم المناسب لهيدا الطفل. ففعلا كانت نقطة جدا مهمة حكى عنها مارك هيدا اللاعب الإسباني. مهم كان يسلط الضوء على هذا الموضوع. مهم كتير نحن نطلع إنه الأحداث الرياضية الكبيرة مثل كأس العالم قديش مهم تسلط كمان الضوء حقيقة على القضايا الإنسانية ونشر الوعي بالتوحد وتشجيع الأسر على التشخيص والدعم المبكر. المونديال نفسه أو هذا المستطيل الأخضر ما بيصنع أبطال لحاله، بل عن جد مثل ما شفنا هيدي المرة بيمنح منصة لقصص كتير مهمة مثل هيدي القصة مؤثرة جدا اللي عن جد ممكن تبعث الأمل بنفوس كتير عائلات وبتساهم مش بس هيك بتساهم بتغيير نظرة المجتمع كمان لكل قضية التوحد. يلا روح

إذن ما تنسوا أبدا برنامجنا بهيدي الساعة تحت رعاية فلاي فاست في آي بي، خدمة المطارات، الاتصال على 050-757-5363.

الحديث على التليفون، أوقات بيمشوا على الشارع كأنهم ماشيين بمتنزه، أو الأطفال اللي بتكون قاعدة بقلب السيارة من قدام هيدي لحالها كمان بتميل وتميل. بابا صلي كتير أمور بنشوفها على الطرقات البلاد، بنقول يا إلهي يلا بعد شوي رح نطلع لفاصل، وبعد الفاصل أكيد عنا نشرة أخبار ما تنسوا أبدا على رأس الساعة، بعدها هيك منرجع ومنطلع عليكم بساعة جديدة على الهواء مباشرة عبر إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM. شو قولكم بدنا نشوف شيرين مع حفل فضل شاكر الأول؟

تنسوا ابدا برنامجنا لهيدي الساعه كان برعايه فلاي فاست في اي بي، خدمه المطارات اللي بتوصلكم لباب الطياره. الاتصال وحجز مكان لكم مهم كتير، 050-757-5363. يلا فاصل بريك ونعود.

0: تقولوش معرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت إيكيا.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: راخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت، مجلي كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب في 29 من عمره من مدينة الناصرة بشبهة محاولة الانضمام إلى منظمة حماس والترويج لنشاط إرهابي والتخطيط لاستهداف وزير يشغل منصبا في الحكومة. وبحسب بيان الشرطة قدم بحق الشاب تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة. كما أعلن الجيش الأردني عن تحييد 5 مسيرات إيرانية ليلة أمس وصباح اليوم دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأكد الجيش أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية. أعلن الجيش اللبناني بدء انتشار وحداته في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان عبر اتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وأفادت تقارير لبنانية بأن فرق الهندسة التابعة للجيش اللبناني تعمل على مسح شوارع زوطر الغربية من المتفجرات ومخلفات قوات الجيش الإسرائيلي. في غضون ذلك يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بعد لقاء جمعه مع وزير الخارجية ماركو روبيو. ومن المقرر عقد قمة حاسمة لبحث مستقبل لبنان وسط ترقب لنتائجها بشأن استعادة السيادة وتجنب التصعيد مع إسرائيل. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن فشل العدو في تحقيق أهدافه في الحرب جعله يتجه نحو الحوار. وأضاف أن إنجازات إيران في المفاوضات فاقت جميع التوقعات لكن واشنطن انتهكت التزاماتها. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إن عدم انضمام إسرائيل إلى المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي هو الخيار الأفضل لها. وأضاف أن الوضع الراهن يصب في مصلحة إسرائيل وأنه لا مصلحة لها في زج نفسها في المواجهة، مشيرا إلى أنها مستعدة لجميع السيناريوهات. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية اليوم عن ارتقاء 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف استهدف فجر اليوم شقة سكنية في شارع 30 جنوب مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن ارتقاء عائلة تتكون من أب وأم وأربعة أبناء. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن توقف خدمات قسم المخيطة بسبب نفاذ الأقمشة.

0: الطبية المستخدمة في غرف العمليات والأقسام الطبية، إضافة إلى أكفان الموتى. وأكدت الوزارة أن نفاذ الأقمشة يهدد بتوقف جميع الخدمات الصحية والعمليات الجراحية في المستشفيات، محذرة من كارثة إنسانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 30، تل أبيب وافا 30، النقب 35، وأخيرا في إيلات 41 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يلا تحياتنا لكم واهلا وسهلا فيكم بساعه جديده على الهواء مباشره. ساعه ثانيه معكم مستمعينا على الهواء لمده ساعه كمان جديده عبر اذاعه الشمس على 98.1 و101 اف ام. كيفكم؟ كل انضموا لنا بهيدي الاوقات. خبرونا شو وضعكم على الطرقات، طرقات بلادنا. يلا ان شاء الله هيك تكونوا عم تقضوا معنا اوقات حلوه، هيدا الاهم طبعا. هيك نحاول نسليكم شوي، نطلعكم من الضغط اللي انتم موجودين فيه. منعرف قديش لما بيكون في عجقة سير كتير بيكون في ضغط هيك نفسي كبير، بس تعال هيك نحاول نطلعكم شوي من هيدا الضغط ونعيشكم اجمل وامتع الاوقات. مع مين؟ تعال نشوف مع مين.

يلا إذا خليني بس أخبركم أنه هيدي الساعة مقدمة لإلكم برعاية الكلية التكنولوجية نوفا غاليل التي تطلق مشروع نوفتك. هيدا المشروع المميز اللي رح ينطلق ببداية شهر 8. طبعا لكل خريجي الصف خريجو الصفوف العاشر الحادي عشر والثاني عشر، لكل مين مستعد لدخول عالم الهندسة المعمارية وتغيير الطريقة اليوم اللي بيشوفوا فيها العالم، لكم الدورة الهندسة المعمارية.

0: رح تاخدكم برحلة عالمية بدءا من اللحظة اللي بتولد فيها عندكم الفكرة التصميمية وصولا لورش عمل تطبيقية اللي بتعبروا من خلالها عن رؤيتكم وفلسفتكم الخاصة. إذن الكلية التكنولوجية نوفا جليل. ولكن قبل طبعا هيك لحد ما نحكي أكتر بتوسع عن هيدا الموضوع اسمحوا لي أكيد هيك معنا على الخط الهاتفي السيدة ورود در، مهندسة معمارية قسم من طاقم المحاضرين والمعلمين في كلية نوفا جليل قسم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. أهلا وسهلا فيك ورود. ومعنا على الخط الثاني أيضا سيغال غوفر ديكانيتا ستودنتم عميدة الطلبة. شالوم سيغال.
1: سلام وبركة. مرحبا.
0: مرحبتين. بس قبل ما نبدأ طبعا خليني هيك خلينا نحكي لكل مستمعينا انه خطوط الهاتف الخاصة بإذاعة الشمس مفتوحة كلها. ليش؟ لاستقبال اتصالاتكم طبعا، لكل مين بيرغب يستفسر أكثر عن هذا المشروع، لكل مين بيرغب للتسجيل. طبعا كل الأباء والأمهات اليوم كمان عم يسمعونا، بإمكانكم الاتصال لحتى تستفسروا أكثر مع ضيوفنا حول هذا الموضوع. اتصلوا هلأ على هاتف 0 64 10 101. ومنرجع هيك لورود وسيغال. شالوم شالوم ورود، أهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا
0: بك. أوكي ورود، طبعا تعال نحكي شوي عن هذا المخيم الصيفي الرائع. يعني بداية إذا بتحكي لنا شو هي هيدي الدورة وليش اليوم بتنصحوا طلاب المرحلتين العاشرة والحادية عشر بالمشاركة بهيدي الدورة أو بهيدا المخيم الرائع.
1: أول إشي شكراً كثير لتعريفك لكلية نوفا جليل، وكمان لتعريفك على نوفتك لأنه عن جد هذا إشي طباق وكثير حلو.
0: شكراً.
1: والإشي اللي إحنا عم نعمله بنوفتك هو إنه نعطي تجربة.
0: يعني بتعرفي ورود فعلا، يعني اذا ما نحكي على هذا الموضوع نهي، هو اول مره بينعمل هيك شيء مخيم يعني عن جد، او دوره خاصه لطلاب 11-12 حقيقه.
1: صحيح. والسبب هو هذا صغير كتير معروف كتير انه العالم هو للشباب.
0: صحيح.
1: والمستقبل هو كمان للشباب. وكلية نوفا جليل شافت انه كل ما كان الشباب اصغر كل ما كان عن جد طبقين باشياء اضبط واكبر وانجح للمستقبل. فلما احنا بنجي لطالب 10 او طالب 10-11-12 اللي هن بيحلموا يكونوا معماريين وبحلموا بالعمارة وبحلموا يكونوا فنانين ويعطوا إشي للمستقبل، بتشربوا منهم من صغار فبأخذوا تجربة هون رائعة وبمسكوا كتير أشياء بالعمارة. يعني إحنا فن العمارة اللي هو بخصص المعماري، فن العمارة هو إشي قديم وجديد ومستقبلي، وهنا هن نفتح قدامهم باب مشان يكتشفوا أنفسهم، يكتشفوا مقدراتهم، وطبعاً للأهل مشان يكتشفوا مقدرات أولادهم اللي هن بيعرفوا. فيش كل أهل بفكروا إنه عن جد ابني رائع، ابني مخيف، فظيع، مبدع، لكن فجأة هاي الدورة ببطلوا بس يحكوها ويشوفوها.
0: واو.
1: وهذا اللي احنا بدنا اياه
0: بشوفوه على الارض الواقع. قديش هل يشترط ورود انه الطالب يكون عم يدرس، او انه يكون الطالب قرر دراسه العماره مثلا، او انه ماذا؟
1: لا احنا
0: مش شرط
1: كل الطلاب اللي بحبوا الفن، لانه العماره كمان مره هي فن. انا طبعا كشخص معماري وبحب العماره، كل اللي بشوفهم بالدوره ان شاء الله اشوف كتار نشوفهم بالدورة ونقول واو هذا ممكن يكون فنان معماري أو معماري رائع، هذا رح ألفه لاتجاه العمارة حتى لو هو بده. بس كل شخص مبدع، والعمارة هي فرع كتير كبير منه، العمارة كفن، منه عمارة كشيء مهم يوقف نقدر نوقف فيه ونعيش فيه. فإحنا بهذا هاي الدورة إحنا نتعلم كتير مجالات من العمارة، وممكن الطالب يقول أنا بدي العمارة، وممكن يقول أنا تعلمت إشي حلو بدي أخذ لمستقبل الـ 120، لكن أنا بدي أكمل بإشي ممكن يخفها ممكن لا، بس للإبداع.
0: دي كانت ستودنت معمدة الطلبة سيغال غوفر. ما مياخدت أشي تتالي مود بكورس؟
2: كتابة

0: واحدة ونفهم تفاصيلها ونعرف كيف الأيامات ونعرف كيف نحضر أولادنا لهاي التجربة الرائعة أو تجربة المخيم الرائعة
1: اللي فعلا هيك وهو فعلا هيك. شكرا كتير ورود. تودا سيغال تودا لخن تودا
0: كمان تيرانيا بقدروا يتصلوا مع المخللة كمان رقم التليفون موجود بالأطار بتصلوا على المخللة وبوجوهن بالضبط للشخص اللي لازم يأخذ المكالمة.
2: جميل ان يكتبوا نوفتك אז הם ימצאו את התוכנית. וואו, עם כל הלינקים כיף. וכל הדברים. והסבר של ה-AI.
1: יופי, תודה. תודה ורוד, תודה סיגל, תודה לכם. יופי, תודה. ביי ביי. יאללה, נטלע לפאסיל, בעד אל-פאסיל, נוואסיל.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: يلا اهلا وسهلا فيكم عن جديد. هيك نحن معكم وانتم موجودين على الطريق بالبيت بالشغل جميعا معكم دايما وين ما كنتوا. اهلا وسهلا فيكم.
1: لو لعنده بترجعي
0: يلا
1: رح كون ممنونك. أما قصة نفتر
0: بحب كتير اسمع منكم هيك إذا حابين تشاركوني شو الأشياء هيك اللي بتزعجكم وإنتوا موجودين على الطريق وإنتوا رايحين هيك على أي مكان. في كتير تفاصيل هيك يومية نحنا منعيشها ونحنا موجودين على الطريق. على فكرة تفاصيل ممكن تزعجنا كتير وقلت لكم عنا يمكن الأشياء اللي نحنا منشوفها بشكل كتير كبير منصير نقول عن جد يعني مش معقول. هل يعقل بعد بهيدي الأيام يعني ناس تتصرف بهيدا الشكل؟ من هيدي الأشياء اللي أنا بشوفها يعني على الطريق يوميا أنا طبعا وأنا رايحة على الشغل وأنا راجعة من الشغل وكتير تفاصيل بشوف كتير إنه يعني شو المنطق إنه شوف ولد صغير أو طفل صغير قاعد من قدام من دون ولا كرسي ولا حزام أمن ولا أي شيء. شو المنطق إنه أنا أشوف شخص سيئ سيارة ما بعرف قديش عمره بيقطع بين السيارات من دون ولا أي حدود؟

إذن على 0460 10 101. على فكرة كمان هيك نحن أنا قلت لكم من البداية إنه فتحنا خطوطنا لكل مين حابب يستفسر عن هيدا المشروع وهيدا المخيم نوفتك، هيدا المشروع المميز طبعا اللي رح ينطلق ببداية شهر 8. إذا حابين هيك أكتر تسألوا عن هيدا الموضوع، طبعا ضيفتنا رح ترجع تنضم لنا بعد شوي أكتر لحتى ندردش عن جد عن هيدا المخيم المهام جدا لأولادنا، خاصة هلأ بهيدا الشهر شهر 8 اللي هو طبعا شهر فرصة بيكون، ومهم كتير الولد يكون موجود بإطار يعني إطار تعليمي أكاديمي بضيف لشخصيته كتير أمور وكتير تفاصيل مهم لقلنا كتير كمان أولادنا بما أن احنا كمان بشغلنا وكل هيد الأمور أولادنا يكون

موجودين بأماكن اللي عن جد نحن نكون مطمئنين إنه هيدا المكان مناسب. في عم بيتعلم مهارات جديدة، بيكتسب أدوات جديدة، ممكن كمان هيك يكتسب شخصية كمان هيك تكون قوية، عارف حاله. يعني لما الطفل أو الطالب بيكتشف مواهبه فبيصير شخصيته أقوى بكتير.

0: بهمني كتير عن جد، بهمني كتير هيك كمان انتم مستمعين تتصلوا لحتى هيك كمان اكتر تستفسروا عن هيدا المخيم لولادكم. اي سؤال بيخطر على بالكم عن جد حابين تعرفوا اكتر عن هيدا المخيم، لمين مناسب؟ ابني موجود بهيدا المحل، هل هو مناسب لهيدا المخيم؟ كيف بقدر فوتوا على هيدا المخيم؟ كيف ممكن كمان انعوا انه يفوت على هيدا المخيم او على هيدا الدورة او على شو اللي بدكم يسموا او على هيدا المشروع؟ كتير تفاصيل مهمة كتير عن جد هيك اكتر نعرفها ونعرف كمان نعرف ولادنا عليها. شوي اكيد ورح تنضم ضيفتنا ايضا لقلنا بهيدي الاوقات. وما تنسوا كمان شغلة كتير مهمة، إنه خريجو الدورة رح يمنحوا شهادة طبعا من الكلية التكنولوجية نوفا جليل عن جد. ومش بس هيك، كمان رح يتم تنظيم معرض للمشاريع لعرضها أمام الضيوف والمشاركين كمان بنهاية الدورة أو بنهاية المشروع. هيك بما أنه صارت جاهزة، رجعت طبعا جاهزة ضيفتنا على الهواء مباشرة، ورود در طبعا من قسم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. أهلا فيك ورود، تحياتي.
1: أهلا
0: ورود، كان مهم كتير لألا نعرف أول شيء هيك، بما أنه حضرتك أنت مهندسة معمارية طبعا، ومنعرف فيه هيك كتير بحب تجيب هيك تجربتك يعني الحياتية لكل مين عم يسمعنا اليوم. كيف قررت تفوتي هيدا المجال؟ ليش قررت تفوتي هيدا المجال؟ شو اللي المميز بهيدا المجال؟ بتعرفي لأنه لما أولادنا اليوم بفوتوا كتير على كتير مساقات اليوم تعليمية، ما بيكون عندهم خلفية واضحة لإلهم بهيدا المجال.
1: صحيح، هذا واحد من الأسباب اللي كمان أنا كورود قررته. أنا المضبوط شوي غير، لأنه أنا جيل رابع من هندسين معماريين ومعماريين كمان، فلأني جيل رابع أنا زي خلقت بالموضوع، أبوي عمي حياة سيدي حياة أبوه لسيدي، فبالنسبة لي كان إشي طبيعي إنه أعرف حتى المصطلحات الصغيرة. لكن مع دخولي للتعليم تعلمت أكثر طبعا، وزي عملت صقل لإيش أنا كنت بعرف إنه هاي مواهب موجودة. فمشان هيك كمان بقول لك الأصغر كل ما كان أصغر كل ما كان أحلى، يعني الصقل بيكون أضبط للمستقبل.
0: واو.
1: لكن الإشي اللي فاجأني يمكن خلال تعليمي، إنه لما أنا فتحت على الدائرة على التعليم الأكاديمي فجأة أنا بعرف غيري بعرفش. قلت ليش؟ طب إذا أنت بتحب الموضوع ليش تعرفش أكثر؟
0: صحيح.
1: ومش الكل كان عنده هاي الـ privilege، صار بالعربي إنه البريفليج، إنه أنت بتعرف لأنه أبوك مهندس، بتعرف لأنه عمك كمان مهندس، وأنا من صغري من صف ثالث رابع بلون الخرائط. فهنا أخذت كمان مع التعليم الأكاديمي تبعي أخذت هراء تعليم الموضوع. وكمان أنا للأسف كمان بشوف أولادنا بفوتوا أولاد 18-19 على الكليات بعرفوش إيش هو هذا الموضوع.
0: صحيح،
1: ما هذا الموضوع حلو
0: 100% 100%، وأنا بوافقك الرأي. بس هيك خلينا نرجع نشدد يعني نشيد إنه خطوطنا مفتوحة ورود، يعني كان مهم لقلنا عن جد هيك نرجعك هيك معنا على الهوى. ليش؟ لأنه في اتصالات يعني كتير، يمكن اليوم تساؤلات كتير من الناس بدها تعرف شو أكتر عن هيدا الدور، عن هيدا المخيم لأولادها، شو بضيف، شو بيعمل، كل التفاصيل هيك. عشان هيك نحن موجودين، فتحنا خطوطنا على 0460-10-101. كل مين حابب يستفسر من ورود، يسأل ورود عن هيدا الموضوع لابنه لبنته ما بعرف لشو، او اي طالب كمان ممكن يكون هلا عم يسمعنا كمان، حلو انه يتصل يسالك اكثر. يعني اول شيء هيك بتعرفي هيك خطوه بدها جرأة كتير كبيره ورود، يعني كنت تخطو هيك

0: خطوة تفتحوا هيك مجال أمام طلاب 11-12 أو صفوف العاشر كمان، يعني هيدي خطوة جريئة وعن جد يعني ومدروسة أكيد أكيد. فقديش اليوم بتحسي أنه الخلفية اللي أنت جيتي منها ساعدتك وساهمت كمان ببناء هيدي المنصة الحالية اللي أنتوا عم تشتغلوا عليها أكتر؟
1: أحد الأشياء اللي دائما إحنا بنشوفها بسنة أولى طلاب سنة أولى أنه عن جد فايتين على موضوع بيعرفوهش. فأنا بقول من أول من وهن صغار إذا حابين العمارة وحابين الفن المعماري وحابين يفوتوا على هذا المجال لازم يكونوا على اللي يعرفوا فيه. وإيش أحلى منصة تعرفها لما أنت فايت كمان مع مجموعة تفوت كأنك دورة أكاديمية عن الموضوع، فأنت بتعرف هل حبك هناك. لأنه ليش أنا متأسفة أن أنا بستعمل هاي الكلمات، لكن أنا فعلا بحب أن أجيت على هذا
0: طبعا
1: وهذا هو نمط حياة بصير. يعني دائما كان أبوي يقولنا وإحنا صغار يابا تروحيش على الشغل، لما أنت بتشتغل بإشي بتحبيه أنت عم عايشتي
0: طبعا ورح تبدعي فيه
1: بالضبط. فأنا هناك يعني عايشة العمارة، عايشة إن أنا بروح على المكتب لأني بحب أروح على المكتب، وبروح على التعليم لأني بحب أروح على التعليم، بحب أعطي طاقات لأولادنا بهاي الفن الرائع والعريق. ومنه كمان أنا عم بتعرف كمان على زملاء لإلي اللي عندهم هذا المشاريع العريقة، ومنهم طلاب عم بتعرف على مشاريعنا ومشاريع غيري ومشاريع كل الطاقم اللي عم بتعلموا معه. فأنا يعني لما انطرحت الفكرة قلت كل ما كانوا أصغر وفاهمين إنه هن بحبوا الفن بشكل عام، وفي كتار منهم أكيد اللي بحبوا العمارة بشكل خاص، تعالوا تعرفوا على إيش كنت تتعلموا. طب هاي الدورة بتمرق بكل فرح المخيمات والكيف تبع المخيمات، لكن فيها كمان احنا بنفتح لهم المجال زي ما قالت سجال. احنا
0: انت عم بتجهزيهم ورود، يعني لكل اللي بعده مش منتبه انه هيدي الدورة او هيدا المخيم هو عمليا عم بجهزهم للحياة الاكاديمية المقبلة، يعني اللي رح تكون قدامهم، يعني رح يفتح امامهم افاق كتير كبيرة.
1: معك حق 100%، مش بس 100%، لانه لما انا اصلا بفوت على هاي التجربة باكاديميا انا اول غير عن انه في سمستر صيف عم نتعلم سمستر صيف، فلما بيكون الطلاب غاد انا رح اخذهم يتعرفوا على طلاب الهندسه المعماريه اللي عم بتعلموا سمستر صيف. يعني من سنه اولى، في عنا من سنه ثانيه، في عنا اللي عم بيعملوا الفاينل بروجكت تبعهم المشروع النهائي. فبفوتوا بيشوفوهم رح يشوفوهم كيف عم باخذوا مساعدات من المحاضرين، ايش تعمل هون صح ايش تعمل غلط، بفهموا ايش معنات انا وجودي بمساحة معينة، ايش انا بعطي للمساحة المساحة بتعطيني. عشان هيك احنا بنفوتين على الالوان، خليهم يعرفوا بالضبط ايش الموضوع اللي احنا فايتينه، قديش هو مهم للانسان والانسانية. وبعرفوا انه هو مش هوين، انه بالاكاديميا هو مش مشروع، مش موضوع هوين. انا مش فايت اتعلم رسام، انا فايت اتعلم اعمل اشي نهج حياة مستقبلي لناس وأحسنه بقد ما بقدر.
0: أنا رايح ابني بيت المستقبل ورود.
1: بالضبط هيك. هل أنا بقدر مش بس يعني أنا هدف، ليش كل مكان صغار كل مكان أحلى؟ لأنه الأفكار البريئة بالإبداعات، براءة الإبداعات، ليش بسموها براءة؟ الأفكار البريئة بعدها عندهم بنسوهاش بضغط التعليم.
0: صحيح صحيح،
1: ما هي بعدها موجودة عندهم، هن بيقدروا كمان يحطوها على، يحطوا الأحلام تبعتهم على ورق بطريقة.
0: تعرفي لما نحن كمان عم نكشف أولادنا ورود اليوم على هيدا العالم، كمان مهم كتير، كمان نحن مسؤوليتنا كأهل، ويمكن أنتوا كمان مسؤوليتكم كمان ككلية، وكمان أكيد هيدا وجهة نظر كل طالب اليوم، أنه أنا لما بخلص تعليم أنا مهم لإلي كمان أشوف سوق العمل، يعني أو أنا قبل ما أبدأ هيدا الدورة أو قبل ما فوت هيدا المجال مهم لإلي كمان أشوف سوق العمل بهيدا المجال. اليوم شو بيقول لي سوق العمل؟ إنه فوت هيدا المجال قوي حالي بهيدا المجال. شو سوق العمل اليوم بيحكي بهيدا المجال ورود؟
1: سوق العمل مفتوح،
0: ودوركم كمان بهيدا الموضوع.
1: نعم، سوق العمل مفتوح بكل العالم الحقيقة، يعني لأنه

0: يعني حتى المبدع راح يختطف لسوق العمل دائما. ولما انت بتعطي لنفسك انك تكون مبدع وبتعطي لنفسك باجتهاد طبعا باجتهاد كبير شخصي انك انت تقدر تكون واحد من السباقين بمجال معين حتى كمان زي ما حكينا قبل العمارة هي اشي كتير كبير يعني طبعا. ممكن انا اتخصص ببناء عمارات اللي هي خاصة بيوت خاصة ممكن اتخصص ببناء عمارات اللي هي للسكن لديروت يعني احنا عمارة كبيرة اللي فيها نقول 40 ل100 ل200 وحدة سكن
1: يعني في تخصصات اللي الطالب بياخد كل تخصص
0: التخصص بيجي بوقت الشغل كيف نتخصص لما أنا بروح بقدم مشروعي الأخير لأنه كل طالب بيستخرج مشروعه الأخير بعد 5 سنين بيبدأ حياته المهنية بالذات بالعمارة بنبدأ حياتنا المهنية كتير بطيئة يعني أنا 3 سنين إنه إحنا نفوت على مكاتب ونعرف إيش عن جد إحنا منحب مع إنه في كتار بيقولوا أنا بحب أعمل أنا خصصني فيلات أنا خصصني مستشفيات أنا خصصني هيك لكن لما إحنا منفوت ومنعطي لحالنا كمان نجرب بسوق العمل عند أشخاص اللي هن صاروا مرئين عشرات السنين بسوق العمل وصار مكتبهن متخصص أنا بقدر أعرف أكتر إيش أنا بحب وبقدر أعرف أكتر إيش أنا رح أبدع فيه فوق إبداعي لأنه الإبداع بإشي أنت بتحبه بيكون فوق الإبداع العادي
1: 100%
0: وساعتها أنت تقدر تخترق هذا المجال
1: بتعرفي دايما منقول نحن دا وخاصة هيك بالصيف يعني أكتر كمان التعلم وطريقة التعلم لازم تكون كمان ممتعة يعني لما اليوم الطالب بيجي بيقول لك أنا خلصت مدرسة ما صدقت وارتاح من المدرسة قديش اليوم تشتغلوا على هيدا النقطة بالذات قديش تاخدوها بعين الاعتبار عن جد بما أنه هيدا المشروع هو يعد كمان مخيم يعني كمان تعليمي إبداعي فني اللي بدك إياه سمي بس قديش تاخدوا بعين الاعتبار أنه يكون عن جد كمان ممتع بنفس الوقت
0: احنا التعليم بشكل عام لا حتى سنة اولى اول سمستر هو كتير ابداعات وكتير حلو لانه احنا منعرفين على الالوان زي ما قلت لك ومنعرفين كمان في احنا منسميها هيك منضحك على بعض احنا الادريخليين احنا 5 سنين تخصص قص وتلزيق بتقصي موديل وبتلزقيه بتعرفي وين الشباك وين الباب فبطريقة ممتعة رح يعمل عمارة بشكل موديل رح يعملوا يعرفوا إيش مثلا لما أنا بمحيط معين اللون اللي بيساعدني يعززني فلما إحنا بدنا نعمل هاي الطريقة بدنا نعملها بطريقة ممتعة طبعا أكثر لأنهن أصغر فمشان هيك كان في معانا كمان واحدة من الطالبات طالبة اللي مرقت معانا هذا المسار وهي أصغر طبعا بالعمر فهي كمان هقرب لإلهن عجيل وكمان إيش هي أخذت هي راح تعطي فراح يكون طبعا ممتع أكتر مما أنا بفكر قديش كان ممتع للطلاب
1: ليش سألتك لأنه عن جد إجينا سؤال يعني أنه أهل عم يسألوا أنه يعني قديش بدي يكون فيه عن جد هيك شيء مهضوم ومميز يعني عن جد هيك هيدا كمان تشجيع للأهالي كمان بيسألوني سؤال هون ورود مدة الدورة أي متى رح تبدأ الدورة أعطيني تفاصيل أكتر عن الدورة
0: لسؤالك الأول رح يكون ممتع مثلا لما إحنا بنقول نرسم إحنا عادة لما بنعطي لأولادنا يرسموا أو لما ابننا بقعد يرسم أو بنتها بتقعد ترسم وجه ترسم حيوانات ترسم طبيعة هون إحنا نعلمهن أساس رسم العمارة باليد الحرة وكمان نفوت هاي الشغلات بالإشي اللي هن مبدعين فيه الـ AI فالذكاء الاصطناعي رح يكون كمان جزء وهذا رح يشوفه لما أنا رسمت أكم من واجهة لعمارة وفوتها على الذكاء الاصطناعي ولأن رسمها مضبوط بالتقنية الصغيرة النغش العادية يعني إنه أرسم عمارة من برا وأنا بحطها بالذكاء الاصطناعي شو الإمكانيات اللي بتعطيني إياها فهاي الإمكانيات واسعة إنه يقعدوا أكم من يجربوا عمارة نفس العمارة يعملوها بستايل معين إن كان ستايل خلينا نقول هيك الفراعني أو اليوناني القديم أو المودرن إسا أو أنا عارفة بأفريقيا أو باليابان نفس العمارة كيف بيقدروا يشوفوها
1: طيب ما بدنا ننسى طبعا لحتى نجيب على سؤال مستمعين

0: ابعتوا لنا انه اعطيني شويه تفاصيل عن الدوره، اي متى بتبدا الدوره، قديش بدها وقت، قديش كل هاي التفاصيل.
1: الدوره هي عباره عن 3 ايام على اسبوعين، 3 4 5 4 5 6 من شهر 8 26 و11 12 13 من شهر 8 26 بين الساعات 9 والتنتين. وكمان بكل يوم في وجبه، مشان كمان قلت لك الصداقه ومهمه عندنا كمان تكون ونتعرف على بعض منيح، ففي وجبه الكل باكلها مع بعض بخلال النهار. كمان باخر يوم مش باخر يوم ب 13 الشهر، يوم الجمعه 14 الشهر 14 8 راح يكون معرض الطلاب بكل فخر واعتزاز، احنا نفخورين فيهم بالاول نكون وهن فخورين بنفسهم واهاليهم راح يشوفوا كيف هن راح ابداعاتهم.
0: خليك اعطيني بس رقم هاتف، عم يبعثوا لي اعطونا رقم هاتف نتصل. لوين ممكن يتصلوا ورود؟
1: لحظه شوي صغيره عم بدور بس على رقم الهاتف،
0: او كمان ممكن كمان ويب سايت او اي شيء كمان ممكن يفوت.
1: اوكي اذا بنفوت على مخلال اكاديميه نوف جليل بكون في نوفتك، او اذا بنكتب نوفتك كمان في عندنا عده محلات بالاترين عبين ما تفوت على نوف جليل. في كمان اللقاء مع المنكليت وعن الدوره بشكل عام. لحظة عم بدور، أنا متأسف كثير عم بدور على التليفون.
0: اوكي اذا عن هذا المشروع طبعا الرائع جدا من كليه التكنولوجيا نوفا جليل، حكينا كثير عن هذا المخيم، عن هذا المشروع، هذه الدوره اللي طبعا خصصت لطلاب الصفوف العاشر الحادي عشر الثاني عشر لحتى يكونوا هيك يستعدوا لدخول عالم الهندسه المعماريه، وهيدي الدوره طبعا اللي بتاخذهم هيك برحله عالميه بدءا من اللحظة اللي بتولد فيها الفكرة التصميمية وصولا لورش عمل تطبيقية اللي بيعبروا خلالها عن رؤيتهم وفلسفتهم الخاصة. يعني فعلا هيك منهج دراسي كامل رح يكون باللقاءات، رح يكون شيء رائع، دورة رائعة جدا. ورود معك صرنا جزئين.
1: أيوة. تفضلي. تليفون، في تليفونين، تليفون القصير نجمة 2316 23 16، تليفون 04 608 5100.
0: أوكي إذا 04 60 85 100 هذا رقم الهاتف. شكرا كثير ورود در، مهندسة معمارية وأيضا من قسم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في كلية نوفا جليل، يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا لكم، تحياتي، شكرا. بنطلع على فاصل ومن ثم نواصل المشوار.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

يلا شكرا طبعا كتير لكل اللي رسلونا، لكل اللي هيك استفسروا أكتر عن الموضوع. هيك شرعكم بسيلافي خالد شاب خالد.

يلا طبعا نحن كنا كتير بنحب انه هيك نتشارك معكم الهواء لحتى نحكي عن موضوع مهم كتير، كل شيء عم بيصير على طرقات البلاد، الاشياء اللي منشوفها هيك كتير كنا بنحب نحكي عن هيدا الموضوع، ولكن بسبب الرسائل الكتيرة طبعا اللي كانت معنا عن الكلية التكنولوجية وهذا المشروع المميز طبعا نوفتك، قررنا نرجع هيك نأجل هيدا الموضوع. شكرا كتير لكم دايما مستمعينا، يعني دائما عن جد هيك شكرا لإصغائكم، شكرا لاستماعكم لبرنامجنا بهيدي الأوقات بالذات، متمنى لكم دائما توصلوا على البيت بكل خير وكل سلامة أكيد، وهيدا مهم كتير هيك دائما تنفسوا الصعداء، هيدا أهم شيء. ويعطيكم العافية وأحلى الأوقات دائما نتمنيها لكل محبينا في كل مكان.

مع هذه الغنية طبعا نوصل لنهاية المشوار. شكرا كتير لكم دائما وين ما كنتوا. راني العالم رفقتكم من وراء المايك, عادي ياسين كمان بالكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا جزيلا, نلتقي غدا الأربعاء ساعات الصباح الساعة 11 ببيت العائلة. ما تنسوا بكرة بالانتظار, جايين لكم. تحياتي.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبة بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسفون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: بالدور تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات 0 كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 86 73. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8. تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع. بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير.

0: من ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد العفولة. للاستفسار 052-832-8050.
1: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل، آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً 26692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: مش كل طفل محتاج عالم جديد، مرات كل اللي محتاجه غرفة، كرسي على سفرة العيلة، حدا يسأله كيف كان نهارك وشخص يآمن فيه. هاي الأشياء الصغيرة بالنسبة للطفل ممكن تكون كل الدنيا. العائلة الحاضنة تعطيه أمان واستقرار وفرصة يبدأ من جديد. للاستفسار اتصلوا على رقم 118.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب من مدينة الناصرة يبلغ من العمر 29 عاما بشبهة محاولة الانضمام إلى منظمة حماس والترويج لنشاط إرهابي والتخطيط الاستهدافي واغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير. وبحسب بيان الشرطة قدم بحق الشاب تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه. نفذت الشرطة في لواء الشمال بالتعاون مع مقاتلي الحرس الوطني التابع لحرس الحدود وسلطة الضرائب حملة مشتركة في كل من الناصرة والريني وعلوط، أسفرت عن احتجاز 19 مركبة بادعاء تراكم ديون ضريبية عليهم. وبحسب البيان المشترك الصادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإن الحملة جاءت في إطار مكافحة الجريمة وتعزيز تطبيق القانون، واستهدفت مدينين للضرائب من بينهم من وصفتهم السلطات بأنهم مرتبطون بعناصر إجرامية. أفادت مصادر طبية بارتقاء ضحيتين في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية عند مدخل مدينة الزهراء شرق مخيم النصيرات، وبلغ عدد الضحايا منذ صباح اليوم بنيران إسرائيلية نحو 12 ضحية إلى جانب عشرات الإصابات بحسب مصادر طبية. بدورها أدانت مفوضية الأمم المتحدة تكثيف الجيش الإسرائيلي للهجمات في غزة والتي أسفرت عن سقوط 57 ضحية في أسبوع واحد. تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي اتصالا هاتفيا من وزير المخابرات التركي إبراهيم قالن، مقدما له التهاني بثقة إخوانه به واختياره رئيسا للحركة. وشدد قالن خلال الاتصال على مواقف تركيا الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. أكد مسؤول أمريكي بأن الجيش اللبناني سيتولى مسؤولية المناطق التجريبية بما يشمل أيضا إخلاء المناطق المذكورة من أسلحة حزب الله. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الجيش اللبناني الانتشار في المناطق التجريبية بعد إعلان الخارجية الأمريكية عن بدء تطبيق الإطار الثلاثي. في السياق، من المقرر أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بعد سلسلة لقاءات أجراها عون في واشنطن. ومن المقرر عقد قمة حاسمة لبحث مستقبل لبنان وسط ترقب لنتائجها بشان استعادة السيادة وتجنب التصعيد مع إسرائيل. قال الحرس الثوري الإيراني أنه سيرد بحزم على أي اعتداء يستهدف أمن البلاد واستقلالها. في السياق، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن فشل العدو في تحقيق أهدافه في الحرب جعله يتجه نحو الحوار. وتسعى دول إقليمية إلى خفض التصعيد في المنطقة بعد تقديم مقترح بشأن هدنة زمنية تهدف إلى عودة الحوار بين واشنطن وطهران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 22، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

المستمعون الكرام، مرحبا بكم، معكم من وراء الميكروفون وائل عواد في حلقة جديدة من حقيقة الأمر. بتصير حرب ولا بتصيرش حرب؟ شو بتقول؟ هو هذا السؤال لحاله جزء من الحرب. إذا يعني الواحد يضل شاعر، يضل يفكر إنه ممكن تصير حرب، هاي لحاله جزء من الحرب. تعرفوا تجربة الخروفين اللي حطوهن كل واحد بقفص؟ التجربة يقال بأنه سواها ابن سينا، وإن كان هذا معلومة غير مؤكدة يعني. بكل أحوال فكرة التجربة تقول جابوا خروفين حطوهن بقفصين مختلفات، الخروفين فحصوهن نفس وضعهم بين قوسين، نفس وضعهم الصحي، حطولهن نفس الظروف البيئية، نفس درجة الحرارة، نفس حجم القفص، نفس الأكل، نفس كل شيء. ولكن عند القفص الأول حطوا ذئب مفترس خارج القفص طبعا، بضلوا يهمر أو بضلوا يطلع بشراسة ويخوف الخروف الأول. الخروف الثاني ما كانش شايف الذئب، يعني كانوا حاطين هيك حاجز بين الخروفين. بعد كم يوم وصلوا على الخروف الأول اللي بشوف الذئب، لقوه متوفي، مات الخروف الأول، نفوك الخروف الأول. الخروف الثاني كمل عايش. الفرق بأنه الخروف الأول حطوه تحت ضغط نفسي مستمر، هرمون التوتر عنده ضلوا شغال كل الوقت. فالسؤال تبع في حرب، في عنف، في جريمة، في كورونا، في مش عارف إيش، بخلينا الخروف الأول بحيث أنه هرمون التوتر عنا بضل مرفوع كل الوقت.

تعرفوا كمان في سؤال ده نسأله بأنه ليش زمان كان في أقل منقيات هاي اللي بتقتل البكتيريا وأقل صوابين وأقل يعني بيوت اللي الواحد ينام فيها بعيدا عن تلوثات الغابة مثلا، وما كانش في أمراض زي اليوم. يعني الأمراض مع الوقت تزداد، الأمراض المختلفة أصلا كل ما تزيد الأمراض كمان بنشوف زيادة التخصص.

تخصصات، أمراض جسدية، أمراض نفسية، عقد وأشياء أخرى، لأنه هرمون التوتر بنزل المناعة اللي في الجسم. فزمان تكون ماشي بالشارع أو متأسف ماشي في الغابة بطلع لك أسد، فيش كتير حلول، يا بتهرب أو بتقتله، الحل الأول تخلص منه بطريقة ما، يا بأكلك. فهرمون التوتر عندك بالجسم اللي هو الكورتيزول، بديش أتجرأ على الخبرة في الموضوع، ولكن هرمون الكورتيزول بيرتفع في الجسم، لما بيرتفع المناعة بتنزل، فهناك بيطلع لك كل قد يطلع لك أسد نمر مثلا كل كم أسبوع كل كم شهر، وبيخلص الموضوع، بعدين بيرجع الهرمون تبع التوتر بيرجع محله، خلص تهدى الأمور وبترجع المناعة بترتفع. إحنا كل الوقت تحت الضغوطات المستمرة، بتصير حرب بتصيرش حرب، العنف المنتشر، عنف الدولة اتجاهنا، عنف المستوطنين، النظر حتى لو احنا مش لو ان ما بنتعرض له بشكل مباشر، بس انك تشوف الظلم قدام عينيك كل الوقت بالسوشيال ميديا وبغيره، النظر الى ما يحدث في اماكن متفرقة من العالم، كان ما يحدث في غزة، كان ما يحدث في اماكن يعني الجور الظلم الطغيان اللي قاعد بيكون على الشاشات كل وقت بنشوفه. إذا أنت صاحب محل، الشعور هذا بأنه بتيجي الضريبة بتيجي، حتى لو كل شيء مرتب هو مجرد جيتهم لحالها، ما أنتوا عارفين إشي بوتر، أزمات السير كل وقت إشي بوتر، الوضع الاقتصادي كل وقت إشي بوتر، الدفع الكثير كل وقت إشي بوتر، لحقت تدفع، تذكرت تدفع أصلا الأرنونة، ما تذكرتش تدفع الأرنونة، كل هاي النمط اللي قاعدين منعيشه. إذا يضاف إله كمان في حرب ولا فيش حرب، مش عارفين نرتب حياة بين قوسين، ليه بين قوسين ضلوا حياة طبيعية، مش عارفين نرتب حياة طبيعية، بمعنى اللي بده يسافر، يعني في كتير أصدقاء بيسألوني، يعني كون الصحفي بتوقع أنه ممكن يكون تحليل شوي أقرب للواقع، يقول لك بدنا نسافر بصير في حرب، منلحق طيران، طب إذا سافرنا فكرك بنرجع بالوقت ولا منعلك برا؟ فكرة إذا بصير حرب اللي جوا بقدر يقول أنا عليك جوا ولا اللي برا عليك برا؟ كل واحد يحسباته. المهم فبيسألوا كل الوقت هذا السؤال، مش عارفين يرتب شيء، اللي عنده برنامج، اللي عنده مخيم، اللي عنده عرس، اللي عنده أي شيء بدي يرتبه، مش عارف يرتب الأمور كما ينبغي. حتى اللي بدي يتعلم، بدي يعرف التعليم عن قرب ولا عن بعد، بتفتح السنة الدراسية عشان كمية الضغوطات اللي منعيشها في هاي الدولة شيء مش طبيعي، بتعرفوا بتفر على كل العالم، بتشوف الناس بالها أهدى، حتى الوضع الاقتصادي اللي أقل بكثير باله أهدى. بتعرف أنه مثلا هذا كمان ليه بقول على موضوع الارتفاع هرمونات التوتر بتخفف المناعة، كل جهاز المناعة بضعف كله على بعضه، اللي بصير بأنه العرب في الداخل مثلا أكثر الناس، أو يعني هي الشريحة اللي مش بس الوضع الاقتصادي عندها أضعف، والعنف عندها أكثر، والهدم عندها أكثر، ومسطحات البناء أقل، كمان المشاكل اللي مثلا السكري إحنا الأوائل في البلاد، في الضغط إحنا الأوائل في البلاد، في السرطان إحنا الأوائل في البلاد، في الضغوطات النفسية إحنا الأوائل في البلاد، مع أنه الضغوطات النفسية إحنا عادة من يعني ما بنعترف فيها، ما بنوقف عندها بشكل يعني كما تستحق الوقوف عندها، بس مو إذا بتطلع على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع الاجتماعي وعلى القلق الدائم. تمرق من حدك فيزفا قبل كم، أنا مرات بطلع بمشي فوق في نوف جليل بالليل، كان عندي فقرة تسوه الإعلام، بخلص الساعة 11 بالليل بطلع بساوي جولة، مرق من حدي مطور مرتين، هدى مرتين، أقولكم وأنا الحمد لله لا مهدد ولا بفكر في الموضوع، ولكن في البداية كلكت، طلع واحد من الشاب اللي علمناه زاحل خوذي وسلم علي، فقلت كده كان في توتر في هاي اللحظة، وجود التوتر في حياتنا كل الوقت، والآن احتمال وجود حرب، هذا الضغط كمان منصير نفجره بالاتجاهات اللي ملهاش علاقة فيه، يعني الأب في البيت بصير يفجر
الضغط اللي ناتج عن أزمة السير وعن العمل

0: العمل والوضع الاقتصادي واحتمال الحرب واحتمال يوقف الحرب عنده إذا سمعنا يوقف الشغل عنده إذا كان في حرب. بصير يفجر على زوجته، بصير يفجر على أولاده، الولد بصير يفجرها على العائلة عنده. فبتشوف إنه حتى العنصرية اللي بنواجهها من الدولة بصير يفجرها كمان على بعض. بمعنى لما في أزمة سير أو لما في أزمة توقف السيارة وفيش مسطحات بناء، الجيران بتغاوشوا. ليه يتغاوش جار مع جار في حارة متريحة، بس بتغاوش جار مع جار في حارة فيش وين تصف؟ فهاي الضغوطات النفسية تستمر وتؤدي إلى تتحول بيولوجيا إذا بدكم لارتفاع الكورتيزول في الجسم وتضعف المناعة فنمرض. كل جسم يتفاعل مع ضعف المناعة يمرض بشكل مختلف. طبعا عشان هيك دائما بنقول إنه بين السياسي وبين الوضع الاجتماعي وبين الوضع الاقتصادي في علاقة مباشرة للوضع النفسي والوضع البيولوجي للوضع الصحي تاع الإنسان وعلى الإرهاق المستمر الموجود عندنا. فالسؤال اللي بدنا نحاول نناقشه بعض اليوم، كيف نتعامل مع الموضوع؟ مين بشعر بأنه نفسيته تغيرت في الفترات الأخيرة؟ مين بشعر وكيف بتعامل؟ كيف بخطط برنامجه؟ كيف بخطط أسبوعه؟ كيف بخطط الأيامات؟ كيف عم بخطط لعطلة الصيف؟ ضل من عطلة الصيف حوالي تقريبا 40 يوم تقريبا، فكيف بخططوا لعطلة الصيف مع أبنائهم في ظل كل عدم اليقين؟ عدم اليقين ولا في أي شيء، لا من طوش في الحارة لا سمح الله أو في جريمة، ولا من صواريخ تعاود ترجع، ولا من إغلاق مطارات، ولا من وضع اقتصادي. إحنا عايشين في حالة عدم يقين، الدولة كلها عايشة في عدم يقين، إحنا أكثر الناس اللي عايشين في عدم يقين، وكلنا اللي بزيدنا الضغط النفسي هو متابعة أخبار والظلم الموجود في العالم. أنا شفت الفيديوهات والصور من غزة اللي في اليومين ثلاثة الأخرانيات، رغم أني بعرف أثرها النفس عليه، بس أنا شخصيا أجبر نفسي أشوف عشان ما أشعرش بأنه قاعد بغمض عيني عن هذا الألم. بس في ناس كمان بتفهم، أنا اللي بحاول يقول أنه خلص يعني تعبنا بما يكفي. فالسؤال اليوم نحاول نناقشه مع بعض ونشاركه مع بعض ونستفيد كمان كمستمعين لراديو الشمس من بعض، بأنه كيف التعامل مع حالة عدم اليقين، وكيف بما أن الخروف، منذكرين المثال اللي كان بالأول، الخروفين بأول مقدمة، الخروف اللي حطه قريب عليه ذئب ولكن خارج القفص، والخروف الثاني بنفس ظروف الخروف الأول، أكل وكل شيء، ولكن لا يرى الذئب الذي يزمجر عليه كل الوقت ويخيف كل الوقت. الأول أجوا عليه بعد كم يوم ميت وإن كان الطعام والشراب عنده، ولكن من كثرة الخوف ومن كثرة التوتر. فبما أنه إحنا للأسف مكان الخروف الأول، والذئب طبعا هون بعبر عن الضغوطات الكثيرة اللي بنحكي عنها، فكيف نتعامل كي لا تكون كي نخفف عن أنفسنا ولكي نستطيع الصمود، لأنها طولت. يعني إحنا جاي في وضع قاسي. بعدين من الكورونا اشتدت الأمور، من يومها لليوم مش قابلة تهدى، بعد الإعلانات للمشاركة في موضوع التوتر اللي قاعدين نعيشه، الضغط كيف ينعكس علينا على أبنائنا، كيف نتعامل معه، كيف نخطط لحياتنا ونحن نراقب الأخبار، نراقب الحرب، نراقب احتمال الحرب، نراقب التهويل المستمر. بإمكانكم الاتصال بعد الإعلانات على 0460-10-101. إعلانات نلتقي بعد شوي.
1: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا نجم 3287، فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
2: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعابك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك، غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن، كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
3: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوفتيك الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8 تمنع

أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل ومشروع نوفتك الرائع. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجمة 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

عدنا. مهم مرات بتسمع بعض النوايا هني منيحة، بقول لك إذا بتشعر بضغط اشرب ليمون. شايك عادي؟ تحياتي لعادي العزيز في الانتاج عادي ياسين. عادي مثلا إذا بنضغط بكل بيشرب ميرامية، بس شو بدها تساوي ميرامية قدام الشعور الدائم بأنه في حرب لربما تقترب؟ شو بدها تساوي؟ كاسة ليمون أمام كل هاي الضغوطات اللي قاعدين منيحة. كيف نتعامل مع الضغوطات؟ وبصب رأيكو بتصير حرب ولا لا؟ وبتفكروا بانه نتنياهو بتعرفوا باستطلاعات الراي، في استطلاعات الراي بتعطي كل ما يسمى الجوش المجموعه الاحزاب اللي تمثل الان احزاب الائتلاف بتعطيها 50 مقعد، يعني بعد 10 مقاعد عن انه ياخذوا رئاسه، عن انه يرجعوا يستلموا الحكومه مره اخرى. والمعارضه في عده استطلاعات راي، شيء بقول بدهن أحزاب عربية عشان يوصلوا 61، وفي كان استطلاع رأي بقول 61 حتى بدون أحزاب عربية. فالسؤال بتفكروا بأن الحكومة الحالية ونحن بعد 100 يوم على الانتخابات عم بتحضر لنا كمان مفاجآت على الطريق، ولا رح تسلم بالأمر الواقع؟ بمعنى من هون ل 27 أكتوبر ل 27/10 تسير الانتخابات، الحكومة رح تفلت لنا الدنيا زي ما هي وتروح وتخسر بالانتخابات، ولا رايح تحضر لفيلم جديد لحالة توتير جديدة؟ لأنه بالسياسة مرات كثير مرات يستخدم التوتير لكي تأخذ الجماهير حيث يريد السياسي، بمعنى حالة التخويف، بمعنى بأنه دائما لازم يكون في بعبع، تعرفوا البعبع، دائما لازم يكون في بعبع يحاول أن يخيف الناس وينتج حالة من الشعور بالخطر عند الناس، وبأنه أنا كسياسي هي الجهة التي تنقذكم من هذا الخطر. تخيل نتنياهو مثلا لا يخجل أن يقول لهم في الخطابات لما يتحدث مثلا عن إيران أو حزب الله، بقول أرحتكم من قنبلة نووية كان لولا الحربين اللي سويناهم كان يمكن أن تقتلنا جميعا، يعني بقول إن كلياتكم أحياء بفضل حكمتي بفضل ذكائي. مزبوط في بالموضوع إشي قاعد بفرجي سياسي يعني، بس بحاول يرفع التوتر عندهم ويشعرهم إنه هو فقط هو الشخص اللي بيزيل هذا الخطر اللي بتعلق بحياة أو موت، وجود أو عدم وجود. فسؤال اللي بدنا مشاركتكم فيه، هل بتفكر الحكومة الحالية رح تترك الأمور ولا رح تحضر لفيلم كبير كبير بالمئة يوم المتبقي، يحاول هذا الفيلم حرب توتير أجواء من جديد، يحاول ينقذها من الوضع الصعب اللي هي فيه اجتماعيا داخل المجتمع الإسرائيلي بالمناسبة، وحالة التوتر المستمر كل الوقت كيف بتفكره؟

0: بأنه يمكن أو كيف بتأثر عليكم وكيف تتعاملوا معها. 0460 10 101. وعلى فكرة كيف بتأثر كمان على علاقاتنا الشخصية، على أبناء في البيت، على الزوجة، على الزوج، على الإخوة، على الأصدقاء، على الأجواء في العمل، كمية الضغوطات اللي منعيشها في هاي الدولة، كمية الكلام الموجود في الإعلام عن احتمال عودة الحرب في أي دقيقة في أي ساعة، 24 ساعة على هبة الاستعداد بأنه تعلق الحرب من جديد. كيف ممكن يأثر على نفسيتنا؟ كيف عم بأثر على نفسيتنا وكيف عم نتعامل معه؟ ولعل وعسى نستفيد من خبرات بعض. أنا مثلا عم بحط خطتين لكل شيء، خطتين لكل شيء. إذا صار ألف شو بساوي؟ إذا صار باء شو بساوي؟ إذا سألني عادي إذا صار جيم عادي بيزيد شعور التوتر عندي. ومظبوط مرات بحب خطة أولى وخطة ثانية، وصديقي عادي مرات بقوله خط خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، عراهن ما منلحق نضب الكرش القرش الأبيض ولا ولا اليوم الأسود قادم إن شاء الله. لا يعني بس تفهم انت الناس والأجواء وحالة التوتر المستمر. سألوك شو يا أخي بترجع الحرب؟ ترجع الحرب هالمرة رح تكون أحمى من الأولى والتانية. وشو أحمى؟ أحمى تصريحات شايفينها، وإيران بتقولك فيش مشكلة بدك حرب في صواريخ عنا. ألو مرحبا.
1: مرحبا،
0: هلا بيك، تك العافية.
1: هلا وسهلا،
0: مين معي؟
1: معك مصطفى وفرمانة.
0: هلا هلا عزيزي مصطفى. مصطفى السؤال الأول، شاعر بترجع الحرب؟
1: بترجع الحرب، لو ما رجعتش اخر شهر او شهرين او ثلاثة رح ترجع اخرى 3 سنين، اذا مش 3 سنين اخرى 10 سنين. ليش الاكيد انه في حرب رح تكون هدائري زي ما كيف حكينا التاريخ رجع المرة عنه 2000 و3000 سنة على مرة كان هدوء، على ايش انتزاني انه يكون في هدوء وسلام؟
0: ولما تخطط مصطفى لايامك لحياتك بتفكر الموضوع ولا بتحاول تغمض عينك تتجاهل؟
1: هو اذا ما كانش في توتر في الحرب رح يكون توتر إشي ثاني، وفيش إشي اسمه حياة إنك عايش بسكينة وطمأنينة وهدوء خارج الكرتون وحفظان طبعا نشوفها تضغط الحياة في توترات في مشاكل بتصير معاك كل يوم. إسا الموضوع هون أنت كيف بتتعامل مع هاي المشاكل وكيف أنت بتكبح التوتر اللي بيصير عندك وكيف بتتعاطى مع هاي الظروف الصعبة اللي تمرق بحياتك. مش مشكلة إذا في حرب ولا لا، المشكلة كيف انت عقليتك كيف انت بتتعامل مع الضغوط والتوترات زي كيف انت زي ما شفت.
0: انت شو التكنيكة تبعتك انت كيف تتعامل مع هاي التوترات؟
1: انت بتفوتنا على موضوع اعمق شوي، لان انت بتحكي لي كيف بتتعامل مع التوترات زي اللي بنحكي عن مطلومي بالسعادة او شو. خلينا نتفلسف شوي، ما احنا صرنا على الراس.
0: لا تفلسف شوي طبعا.
1: شو بقول ارثر شوبنهاور؟ بقول لك انه الحياة قلب الدول بتتارح ما بين الالم والملل.
0: بين الألم والملل.
1: الألم والملل، يعني بمجرد أنك أنت حليت مشاكلك وقضيت على التوتر اللي موجود في حياتك أنت راح تدخل بخندق الملل اللي راح يدفعك أخرى مرة تروح تدور على حماقات جديدة. يعني زي البندول من الألم للملل.
0: بدي أقول لك شيء. في عندي صديق أكبر مني بكثير، كان عنده مشاكل عائلية، طيب، وأنا كنت في فترة المدرسة الثانوية بعد الثانوية، كان يكتب حلو وكنت أطلع عليه إنه هذا الفيلسوف اللي بيكتب وكان يشتغل في الإعلام وهيك. رحت عليه كان في مش صاحي، كان مش صاحي لأنه كان شارب كثير على ما يبدو وقتها، تمام، وكان حاطط صورة حدا من عائلته ببكي. قلت له مالك؟ قال لي مشاكل 1 2 3 4 بالعيلة عندنا. قلت له بهمش عزيزي، الألم يولد الإبداع. قال لي مظبوط، بس إيش ومنه. يعني إحنا أنا فاهم عليك إنه مرات إذا كل شيء تمام هاي بحد ذاتها مشكلة، بس إيش ومنه؟ لا يعني كمية الضغوطات اللي قاعدين بنواجهها عشان نعرف نتعامل معها إيش ومنه، يعني تكون عقلانية شوي، عم بتزيد شوي عن الوضع اللي ممكن نقبله.
1: شوف انت يا استاذ وائل، انت المقدمة اللي عملتها حمستني انه هذا اطفل. يعني لما انت ذكرت قلت إشي عن علم النفس التطور، لما حكيت عن الانسان القديم كيف كان ولما كيف التوتر لما كان يطلع له عسد وهيك السيكولوجية البشر مش مبنية لتكون عايش براحة ومبسوط.

0: صوت وعندك اكل وشرب وهيك مبنيه على انك تتعامل مع مشاكل مع توترات مع ضغوط. اكبر دليل تجربه الكون 25 اذا سمعت عنها مع وضعه كافراد ظروف جسميه اكل وشرب وتكاثر وهيك وشو صار بعدين. بعدين تقدر برضه تفرض على مستوى البشر برضه شكلت الجسيم اللي كان فيها غير الناس اللي كانوا شبعانين من كل شيء بالحياه وما لقوش اي تحديات تكنولوجيه جديده يواجهوها.
1: حجم التحديات اللي احنا قاعدين نحكي عليها
0: بسيط جدا مش لازم يهزك
1: مش لازم يهزك
0: لا اكيد مش لازم يهزك. ايش اللي بخوف اكثر من الحرب هو لما بتطلع على اولادك كده تربيهم هذا المجتمع انه حرب الحرب رحمه.
1: شكرا صديقي وشكرا شكرا على الاتصال بس كمان مهم انه شكرا على انك حمسنا ان شاء الله.
0: يا استاذ وائل انا عشان بحب احكي معك.
1: الله يرضى عليك شكرا حبيبي سلام عليك مع السلامه. هلا مرحبا.
2: هلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلا هلا
2: معك اخوك الصغير محمد بكري من قريه الباني.
1: اهلا محمد العزيز تفضل.
2: الله يعزك عمي انا حابب احكي كلمتين صغار اذا في مجال.
1: تفضل.
2: الحرب بالنسبة لإيران هي حرب دينية عقائدية ومذكورة كمان بديننا إحنا. النبي عليه الصلاة والسلام بقول فارس نطحة أو نطحتان ولا فارس بعد أبدا. وكتب إن الحرب دينية لازم يعني رايح يكون الحرب إشي أكيد ورايح تكون حرب كبيرة وإحنا كوسط عربي في البلاد لازم نكون جاهزين نجهز أنفسنا لهذه الحرب من كل الأشياء يعني ونحتاط. اما الحرب الحقيقيه اللي احنا بنواجهها يا اخي العزيز مش حرب ايران واسرائيل او حرب اللي بالشرق الاوسط انما هي الحرب الداخليه اللي موجوده في مجتمعنا العربي من سفك للدماء كل يوم ننزف ونبكي ونحزن. هاي الحرب الحقيقيه اللي بنتمنى انها تنتهي وبعديها نتطلع على الحروب الخارجيه. هاي الكلمتين اللي كنت حابب احكي لك اياهم يا اخي العزيز.
1: شكرا يا عزيز. وانت بتكون اللي بوترك اكثر والحرب الداخليه تاعتنا اكثر من
2: الحرب الحرب الداخليه. بالضبط الحرب الداخليه هي القاتله لمجتمعنا العربي اللي كل يوم بنزف في كل بلد وفي كل عيله وفي كل حاره وكله بتألم نسانا بتتألم اخواتنا بتألموا في هذا المجتمع وهذا إشي مبكي ومحزن لكل انسان حر وشريف ولديه انتماء لهي الارض ولهذا المجتمع. اما الحرب مع ايران رايحة تكون لابد يعني نتنياهو ما بيعرف ينام هو جماعته إلا غير ما يظل ينكش بعش الدبابير.
1: وبتفكر انه قبل 100 يوم قلت لك احنا بعد حوالي 100 يوم 27/10 في عنا انتخابات والحكومة الحالية حسب استطلاعات الرأي مروحة. بتفكر
2: نتنياهو انسان ذكي جدا ومش رايح يسمع انه ينقصر بسهولة رايح يجرب يستخدم كل السبل ولكن جنونه رايح ينزله لأنه رايح يتهور ويكون خطأ فادح لهذا الكيان ويمكن يأثر عليه ويكون مدمر لهذه الدولة. والله أعلى وأعلم.
1: صحيح حتى في محللين إسرائيليين منهم مثلا أو في سياسيين كما مثل إهود براك بأكدوا نفس الكلام بقولوا بأنه يتوقع نبشي مفاجئة في الدقيقة 90 عشان تحل بركي حللت له بعض المشاكل يعني.
2: هذا جنون العظمي ورايح يكون الانكسار إن شاء الله.
1: شكرا عزيزي يعطيك العافية.
2: شكرا لك يا أخي العزيز.
1: مع السلامة حبيبي.

0: في بيت شعر بحبه للمتنبي بقول: وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. بعيده. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني مرات لما بيكون في حدا مهم وعظيم، حتى لو جاءته مشكلة عظيمة بيشوفها صغيرة بتعامل معها، وإذا في حدا بسيط وعلى قد حاله حتى المشكلة الصغيرة بتطلع معها أنه هي بتطلع عليها أنه هي مشكلة كبيرة. في كمان يعني أشياء بتكون أحد واحد من التحليلات المهمة قريتها، بأنه مش كل التفاعل بين الناس بيصير بنفس الطريقة. يعني مرات بتطلع مثلا إذا بتحط مادة تحت الضغط عفوا حتى كيميائيا، مثلا بتحط مادة تحت الضغط فبتشوف بأنه مش كلها بتتفاعل بتمتص أو بتتعامل مع الضغط نفس الشيء. فمثلا المطاط، اضغط على المطاط بنحني، اضغط على النسيج الحي بيمتص الضغط بتكيف معه. في شيء بين كاسي، القزاز مثلا اضغط عليه بتهشم تهشيم وإن كان مبين كاسي. كل شيء لما تضغط عليه بتفاعل بشكل مختلف. فكمان كيف احنا بنفكر ومعدننا وطريقة تعاملنا مع الأشياء بأثر على تعاملنا أو على تفاعلنا مع الضغط اللي قاعد بيصير. مش بالضرورة الضغط يؤدي بكل الناس نفس الشيء، ولكن ما هو أكيد بأنه زيادة التوتر عن حد الطبيعي اللي بتقبل الإنسان بيؤدي إلى مشاكل كثيرة، منها علميا كيف قلنا نزول المناعة وزيادة الأمراض لا سمح الله. ألو مرحبا.
1: مرحبا، كيف حالك؟
0: قالوا لي سليم على الخط. مزبوط
1: حبيبي يا غالي. أيوة كيفك، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير
0: الحمد لله. سليم، إحنا من سمعت المقدمة صح، من حالة توتر إلى حالة توتر. تعرف كامرات كلنا نقول ماذا ستفعل في حالة الطوارئ، ما إحنا كلها طوارئ، مقضينا طوارئ.
1: مش عارف يعني مش تاركين يهدى بالنا شوي صغيرة، فاهم؟ كل ما بنقول يعني خلصت الخرافيات هي بتعود بصيروا يهددوا، بصيروا يعني عم تركونا شوي صغيرة، خلينا نحضر اعراس، نحضر كذا مناسبات، نشم الهواء، نطلع ننزل. بكفي يعني توتر وحال الطوارئ وحال الطوارئ. طلع هاي الدولة من زمان وهي مجبورة تكون بحال الطوارئ، يعني كيف بقولوها المغتصب دايما لازم يكون
0: في. كمان بقول انه انتاج انتاج عمدا انتاج توتر خارجي بحط التوترات الداخلية على جنب، لانه اذا فيش خطر خارجي كل المشاكل الداخلية بتفقع. فاهم شو قصدي؟
1: اسمع، انا يعني انا رايي يعني انه هذا الحرب كلياته حرب تجاري اكثر، وما اظنش انه بعرفش، انا حاسس الحرب هذا كلياته خدعة يعني، وبيلعبوا بالاسعار من ناحية نفط، من ناحية دولار، من ناحية اسعار ذهب ومش ذهب وخراريف. حاسس لك الاشي كلياته تجاري اكتر ما هو يعني. في دولي بتقول لدولي انا جايين احنا بدنا خلاص انا بدنا نبلش الحرب، شو رايك يوم الجمعة نبلش الحرب؟ لا، بتقول لا مش فاضي والله يوم الجمعة، خليها الحاد، تعرفوا خليها التنين، يعني التنين ماشي يمكن، يعني بعرفش في هون اشي بضحك، فاهم كيف؟ يعني ايام مصر واسرائيل لما مصر بديت الحرب برمضان كان الاشي سري جدا، وكان في عيد عيد الكبور، كان رمضان عند
0: اليوم بطبلوا بزمروا يعني بطبلوا
1: يعني
0: بزمروا
1: الحرب باغتي يعني ما بيطلع واحد رئيس مثل ترامب مش عارف. انا بحسه هيك في عنده جنونيات يعني، معظم جنونيات مش عارف. اذا شفته بكاس العالم يعني رئيس الفيفا بقول له يا عم انزل اترك الفريق يحتفل لحاله، ولا بدوش ينزل، بده يتصور، بده يضل
0: واقف. ما عبرهوش كتير، انتبهت
1: ما عبرهوش لانه هو صرح وحكى على اسبانيا قبل اللعبة حكي مش منيح عن إسبانيا إنه هاي الدولة والتجارة فيها خسرانة وخراريف من هالشكل.
0: عجبني مثلا أنا أفكر لمين يمال لما أعطاه الميدالية هيك زي إنه ولا حدا معطيه الميدالية زي
1: طلع حاكي على دولتين وحاكي على ملكين وحاكي على أرضهن. فطبعا بدنيش يعطوه وجه وبدنيش يعطوه فهم يعني اهتمام. حتى في لعيبة سلمت عليه هيك ودارت وجهها يعني إذا انتبهت. فبعرفش هذا البني آدم يعني. شفنا رؤساء احنا بحياتنا عندنا احترام عندنا رئيس دولة عظمى فهم كيف. أما بيطلع الصبح بقول لك احنا عملنا سلام وفيش حرب وخلص وهاي. الظهر بقول لك حضروا الطيران احنا بدنا نهجم احنا بدنا نكسر. سكروا مديك أبصر مين هو يعني عنده شغلات عن جد صبيانية فهم كيف.
0: فهمت عليك.
1: مش عارف يعني.
0: أما أنت بتفكر أنه كل الضغط اللي علينا هو الضغط مهندس
1: كله ضغط زي ما

0: واللي مخطط له من كل النواحي، يعني إن كان بهدم البيوت، يعني تهجير كي بكلوها على نار هادي، فاهم كيف؟ إن كان الجريمة مش سألين عنها، بقول لك طالما الإشي مش بالوسط اليهودي خليني طب شو بعد؟ وعائلات كتير قاعدة بتخاف وبتنهزم، فاهم كيف؟ إشي على جورجيا، إشي على تركيا، إشي هون، إشي هون، وتهجير يعني على نار هادي كي بكلوها من كل النواحي، من كلة النظافة. الشاب بده يعمر ما فيش مجال، بده يصير ما فيش مجال، صحيح. سوق سودا وميمون ومش ميمون وخراريف.
1: عزيز سليم، ولكل ليل آخر مهما بدأ من غير آخر.
0: أما كأس العالم كان حلو،
1: كان حلو والنهاية جميلة،
0: ويعني إحنا إسا عنا فراغ كبير، يعني مش عارفين يعني
1: إسا بعبولك إياه بالدوري تبع الشرق الأوسط مين بفوت صواريخ أكثر وين. شكرا عزيزي، سلم إيديك، مع السلامة. إعلانات ونرجع بعد شوي.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
4: تولوج ما عرفتوش، بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة، بس حتى 29/7 نستناكو في الحوانيت إيكيا.

عجبني بوست في موضوع الضغوطات والتعامل مع الضغوطات، والمقدمة اللي قلتها بأنه الضغوطات بتفرز هرمونات متعلقة فيها بتؤدي إلى انخفاض المناعة. في بروفيسور اسمه ناظم نصار كتب بوست قبل كم يوم، حفظته عندي مهم باعتقادي، بقول طبعا بحكي على الحكومة الحالية في إسرائيل والحكومة الحالية في البيت الأبيض، بقول تتعامل مع إيران والشرق الأوسط قراءة بقراءة استراتيجية ولاهوتية في آن واحد. بقول إسرائيل مثل كل قوات تعالى بتفوق التكنولوجيا، طبعا بحكي على الحكومة الحالية من سلوكها، لأنه تفترض أن التاريخ يمكن هندسته بالضغط، اضغط أكثر، اقتل أكثر، شدد عقوبات، عمق العزل، يتقلص الخصم، لكنها قراءة ميكانيكية للمجتمعات البشرية. تتخيل الأمم كأنها جامدة، اضغط عليها تنكسر. بس بقول لا، الشعوب ليست جامدة، بعضها أقرب للنسيج الحي، يصاب يتندب ولكن يتكيف وأحيانا يعود أقوى. وبقول بأنه بعض المعادن تحرق النار شوائبها لكن تترك جوهرها أصلب، بعضها أقرب للبذور، تدخلها تدفنها في الأرض فتصبح نبتة، تخرج القوة الكامنة فيها. وقول بأنه من قال بأنه الحصار يسلب الكرامة؟ في تاريخ الإيمان كثيرا ما تكون المعاناة قوة، أو تتحول المعاناة إلى قوة، تصنع ذاكرة، تنظم هوية، تفصل القشرة عن الجوهر. يعني إذا أردنا أن هو بيحكي عن شعوب، ولكن إذا أردنا أيضا أن نقارب بين ما كتبه البروفيسور ناظم نصار، وهو باحث في الفيزياء الحيوية وبيحاول يربط بين الفيزياء الحيوية وبين وضع الناس، فبتشوف بأنه التعامل تعاملنا

تعامل البشر مع الضغوطات يختلف. الآن تعاملنا نحن مع الضغوطات التي تواجهنا أيضا يجب أن نفكر فيه، أن نحلله بشكل أهدى شوي، وأن نفهم بأن هنالك من يريد للمجتمع أن يبقى في حالة توتر مستمرة. وهذا السؤال، في حرب أو مفيش، وين الحرب الجاي؟ يعني أكيد في حرب. تعرفوا اليوم إسرائيل انسحبت من 3 قرى في جنوب لبنان. أمس سمعت تحليل من قبل أحد الصحفيين الإسرائيليين بقول بأنه انسحاب إسرائيل هاي فرصة، انسحابنا كإسرائيليين بحكي، وفشل الجيش اللبناني بالسيطرة ونزع سلاح حزب الله في 3 مناطق التجربي، الكرة الصغيرة هاي، هذا جيد لنا لكي نعيد الحرب، كي نكمل الحرب. ليه؟ بقول لأنه في إسرائيل بفكروا بأنه الجيش اللبناني مش رايح يقدر ينزع سلاح حزب الله، فبتيجي الحكومة بتقول للعالم تفضلوا جربنا في لبنان وما نجحش المشروع، ما قدروش الجيش اللبناني يسحب السلاح، إذا ندخل إحنا وبصير في شرعية للحرب من جديد. يعني بيساو حسب هذا التحليل بتتساوى الاتفاق عشان يصنع مناسبة لإعادة الحرب، فاهمين علي؟ بصير في اتفاق عشان يفشل الطرف الآخر بالوقوف التزاماته، عشان يجي الطرف الأول يقول طيب منكمل بالحرب. فالسؤال اللي بنفع تشاركوا فيه على 0460-101، كثرة هاي الضغوطات كيف عم بتأثر علينا وكيف نتعامل معها؟ بطلع شوي صغيرة مع الفنانة فاية يونان، يا ليته يعلم، شوي برجع لكم.

طيب بنحاول نجاوب مع بعض على سؤال، بتصير حرب ولا بتصيرش حرب؟ الظروف منه بعد 40 يوم من الحرب دخلت مجموعة من الدول من بينها تركيا، باكستان دخلت كوسيط بين أمريكا وإيران. إسرائيل كانت خارج الصورة ولكنها أجبرت على إيقاف الحرب، وبعد في بداية الأمر قالوا هدنة لثلاثين يوما، ثم قالوا ستين يوما، ثم جاء الاتفاق بين إيران وبين أمريكا. ترامب قال بأنه أخيرا صنع سلاما في الشرق الأوسط. في اليوم الأول للاتفاق كان هنالك تصريحات من ترامب أدى لإيران أن توقف المباحثات، وكان واضح من البداية بأن العثرات أمام استمرار الاتفاق مستمرة أو ستكون كثيرة. من جهة إيران قالت كل سفينة تعبر مضيق هرمز، وعرفت هنا إيران بأنه ورقة مضيق هرمز ورقة مهمة جدا، تضغط على العالم، تضغط على ترامب. ترامب شعبيته تنخفض في أمريكا بإغلاق مضيق هرمز، لأنه إغلاق المضيق يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود، بالتالي ارتفاع كل الأسعار في أمريكا. ومن يعرف أمريكا جيدا يعرف أن الشعب الأمريكي بالنسبة له الموضوع الاقتصادي وارتفاع الأسعار مؤثر جدا. وترامب وعدهم كل الوقت بأنه انتخبوني لكي أعيد أمريكا عظيمة مجددا ولكي أرفع الأسعار. هنا حدث أيضا بالنسبة لإيران أمران مهمان. الأول بأنه إسرائيل لم تحقق بالنسبة لإيران، لم تحقق أهدافها، لم تسقط النظام، بالعكس أصبح أقوى، لم يتوقف المشروع النووي الإيراني، لم يسلم اليورانيوم المخصب، هذه القوى لم يتوقف مشروع أيضا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وأيضا أرادت إيران من ذلك أن تثبت موضوع مضيق هرمز بأنها هي المسؤولة عن هذا المضيق. بعد 60 يوم إيران قالت قد أجبي أموالا من كل سفينة تعبر المضيق، وهكذا تعوض أموال كثيرة خصوصا من أموال التي خسرتها خلال الحرب. فائدة أخرى وجدتها إيران من كل الاتفاق قالوا رفع كل العقوبات عن إيران بشكل تدريجي، فك الحصار البحري الأمريكي، السماح لها ضمن رفع العقوبات بالحصول على أموالها المجمدة مليارات الدولارات في الخارج، وبيع البترول بشكل حر. هنالك سفن أصبحت تمر من طريق بمحاذاة البحرين دون التنسيق مع الإيرانيين، فقامت إيران بقصف بعض هذه السفن لأنها لم ترتب معها، وهنا اشتعلت الأمور من جديد، بالإضافة طبعا لتصريحات ترامب المستمرة نستطيع أن ندمر وأستطيع أن أقصف وأن أفعل كذا وكذا. 10 جولات قصف ضد إيران في الأيام الأخيرة قامت فيها أمريكا. إيران ردت حتى الآن على دول الخليج وتحديدا على مصالح أمريكية في دول الخليج. أولا كان قواعد عسكرية، أمس قصف أعتقد في الكويت مركز لشركة أمازون الأمريكية. إذن هذا معناه بأن إيران وسعت القصف على مراكز أيضا تجارية واقتصادية، وليس فقط على مراكز متعلقة بالمنظومة الحربية الإيرانية. في تسلسل الأحداث وصل أيضا القصف الإيراني إلى الأردن، وقتل 3 جنود أردنيين وأصيب العشرات. في أخبار بتقول أصيب حوالي 15 جندي، في أخبار بتقول أكثر من ذلك بكثير، ولكن أمريكا تتكتم عن ذلك. أبعد مكان قصفته إيران كان العقبة، العقبة في الأردن، ووصلت شظايا من هذا القصف واعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية، وصلت شظايا لمنطقة إيلات في إسرائيل. هنا سؤال السؤال، هل معناه بأنه الهدف القادم هو إسرائيل؟ وسؤال آخر، لماذا كل المنطقة تقصف، كل دول الجوار تقصف، الإمارات، البحرين، الكويت وغيرها

ترامب على إعادة الحرب بشكل واسع. وبإسرائيل قاعدين بيسألوا سؤال مهم مركزي، إنه إذا كان القصف الإيراني واسع إلى هذه الدرجة، لماذا لا يصل إلى منطقتنا؟ بمعنى لماذا لا تقصف إيران إسرائيل؟ فيعني تحولت فجأة المنطقة الآمنة هي إسرائيل، مع أنها هي التي أرادت أو التي بادرت إلى هذه الحرب مع إيران. الأمور الآن تقف عند نوعين من التحليل. التحليل الأول يقول الحرب على إيران بعيدة الآن، وكل ارتفاع اللهجة والقصف الأمريكي هو لإعادة إيران لطاولة المفاوضات. بالمقابل هنالك من يقول بأنه لا، الحرب قاب قوسين أو أدنى وقد تعود في أي لحظة، وإذا عادت هذه المرة ستكون أعنف من الأولى وأعنف من الثانية.

إذن المنطقة كما كنت أقول قبل قليل تتوتر الأمور فيها، وفي إسرائيل أمس سألوا وخلال يعني في الأيام الأخيرة التحليلات بأنه لماذا تؤجل حتى الآن إيران قصف إسرائيل، تقصف الجميع ما عدا إسرائيل، وإن كان مفروض عدوها اللدود المركزي هو إسرائيل. فإما ذلك لأنها تحضر مفاجأة كبيرة، إما ذلك لأن هكذا تدرس أو تقرأ تدرج توتر الأحداث بأنها تضغط بطريقة مدروسة، نقصف أماكن عسكرية في دول الجوار، في الأردن، في غيره، في دول خليجية، في الأردن، ندخل الحوثيين على الخط ولكن ضد السعودية فقط، لاحقا نوتر ونوتر حتى نصل إلى القصف مع إسرائيل. وفي إسرائيل ثم من يقول بأنه إيران تتحاشى قصف إسرائيل لأنها لا تريد أن تفتح الأمور على مصراعيها، وتعرف بأن هنالك رد إسرائيلي سيكون سريع وقريب، مع أن أثبتت التجربة خلال عامين ونصف الأخرانيين، يعني في منطقة في الحرب سنتين وعشر أشهر تقريبا، إيران قصفت أكثر من مرة، قصفت تذكرون هجمات المسيرات الكثيرة التي كانت، هجمات صواريخ، حرب 12 يوم، حرب 40 يوم، وقبل حوالي شهر كان في يوم واحد لما إسرائيل قصفت في الضاحية الجنوبية في بيروت، إيران ردت بشكل مباشر بحوالي 30 صاروخ في الليل، وحتى ظهيرة اليوم التالي بالأساس كانت في منطقة الشمال ووصلت قريبا من تل أبيب. فإيران أثبت أكثر من مرة بأنه أزالت من عندها عقدة قصف إسرائيل، وإسرائيل أيضا أزالت من عندها عقدة قصف إيران وأصبحت تتجرع على ذلك. الأمور غير واضحة، وواضح بأن هنالك تحت الطاولة أمور كثيرة تحدث لا تصدر الإعلام، لا نعرف فيها، لأنه أصلا إذا أردت أن تأخذ المعلومات الموجودة على الساحة الآن تحاول أن تحللها ضمن المعطيات العلنية، لا تستطيع تقريبا أن تتوقع أو أن تفهم شيء. هذا الوضع الموجود، والحرب ممكنة والتوتر مستمر، وقلت بأنه صحيح التوتر الكثير يؤدي، ومش بس الحرب، كل توتراتنا تؤدي إلى انخفاض المناعة وزيادة الأمراض لا سمح الله، ولكن تعاملنا نحن مع ذلك يساعد كثيرا بأن لا ننظر

0: ضغط وأن لا نقع لأن لا نكون ضحية سهلة لهذا كله. شكرا لكم، كان معكم وراء الميكروفون والعواد، إلى اللقاء.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش اللبناني عن بدء انتشاره في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صيغة الإطار الثلاثية. في السياق أكد الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في زوطر الغربية. في السياق، من المقرر أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بعد سلسلة لقاءات أجراها عون في العاصمة. ومن المقرر عقد قمة حاسمة لبحث مستقبل لبنان وسط ترقب لنتائجها بشأن استعادة السيادة وتجنب التصعيد مع إسرائيل وفق المصادر. أفادت مصادر طبية بارتقاء ضحيتين في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية عند مدخل مدينة الزهراء شرق مخيم النصيرات. وبلغ عدد الضحايا منذ صباح اليوم بنيران إسرائيلية نحو 12 ضحية إلى جانب عشرات الإصابات بحسب مصادر طبية. بدورها أدانت مفوضية الأمم المتحدة تكثيف الجيش الإسرائيلي للهجمات في غزة، والتي أسفرت عن سقوط 57 ضحية في أسبوع واحد. تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية اتصالا هاتفيا من وزير المخابرات التركي إبراهيم قالن، مقدما له التهاني بثقة إخوانه به واختياره رئيسا للحركة. وشدد قالن خلال الاتصال على مواقف تركيا الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. قالت مصادر مطلعة بأن إمكانية جر إسرائيل جولة جديدة من القتال ازدادت في الأيام الأخيرة. يأتي ذلك رغم طلب واشنطن من إسرائيل بعدم الانضمام إلى الحملة العسكرية ضد إيران. قال الحرس الثوري الإيراني أنه سيرد بحزم على أي اعتداء يستهدف أمن البلاد واستقلالها. في السياق، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن فشل العدو في تحقيق أهدافه في الحرب جعله يتجه نحو الحوار. وتسعى دول إقليمية إلى خفض التصعيد في المنطقة بعد تقديم مقترح بشأن هدنة زمنية تهدف إلى عودة الحوار بين واشنطن وطهران. أعلنت الشرطة عن اعتقال شاب من مدينة الناصرة يبلغ من العمر 29 عاما بشبهة محاولة الانضمام إلى منظمة حماس والترويج لنشاط إرهابي والتخطيط لاستهداف واغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وبحسب بيان الشرطة، قدم بحق الشاب تصريح مدع عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه. نفذت الشرطة في لواء الشمال بالتعاون مع مقاتلي الحرس الوطني التابع لحرس الحدود وسلطة الضرائب حملة مشتركة في كل من الناصرة والريني وعيلوط، أسفرت عن احتجاز 19 مركبة بادعاء تراكم ديون ضريبية عليهم. وبحسب البيان المشترك الصادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإن الحملة جاءت في إطار مكافحة الجريمة وتعزيز تطبيق القانون.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي:

القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، النصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سبع دقائق بعد الخامسة في استودياتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، وفي الهندسة الإذاعية عدي ياسين. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسة لهذا اليوم. الجيش اللبناني يبدأ بالانتشار في زوطر الغربية في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري، ولقاء مرتقب في واشنطن بين عون وترامب. على واقع التصعيد في المنطقة وفي خضم المواجهة، سموتريتش يؤكد عدم انخراط إسرائيل في المواجهة ضد إيران. بين سياسة الهدم وعدم توسيع المخططات السكنية، تقرير يكشف عن قرارات تجميد تقليص إلغاء مخططات هيكلية في البلدات العربية. العديد من الملفات والمحاور والأخبار في الحصاد الإخباري، ونبدأ من لبنان. الجيش اللبناني يبدأ بالانتشار في المناطق التجريبية في الجنوب بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. الجيش اللبناني بدأ بالانتشار في بلدة زوطر الغربية في المقابل، وأثناء الانتشار قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النيران تجاه القوات اللبنانية في واشنطن. لقاء مرتقب بين ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون. للوقوف عند هذا اللقاء وأيضا التطورات من واشنطن، الصحفي حسن نمنمي، صباح الخير أو مساء الخير أيضا.
1: يا هلا، أهلا وسهلا.
0: يعني بداية لقاء مرتقب بين عون وترامب، أولا يعني ما هو المتوقع وأهمية هذا اللقاء تحديدا في هذا التوقيت؟
1: اللقاء شكلي بمعظمه، ولكن الشكل هنا مهم. أقصد بذلك بأنه بطبيعة الأحوال ليس من المرتقب أن يجري كل ما تطالب به الحكومة اللبنانية من أجل السير قدما، وتحديدا جدول زمني لانسحاب إسرائيلي، ليس من المتوقع أن يتم ذلك. ولكن وفق ما قال حتى السفير الأمريكي في لبنان، بأن الرئيس عون لن يخرج خالي اليدين من هذا الاجتماع، أي أنه قد يحصل على شيء ما. هذا الشيء ما هو أقرب إلى الإنجاز الصوري ربما، لأنه بطبيعة الأحوال حتى المناطق التجريبية التي يجري الحديث عن أن الجيش اللبناني قد دخل مثلا إلى زوطر الغربية، فإن هذا الدخول بحد ذاته هو إلى منطقة لم تكن بيد
0: إسرائيل. صحيح، هي واقع أكثر تحت الجانب اللبناني وليس تحت السيطرة الإسرائيلية
1: تحديدا. هذا فيما يتعلق بزوطر الغربية، أما فرون فهي لا وجود لإسرائيل فيها، هي منطقة تجريبية، أي لبنان.

0: عليه أن يثبت لإسرائيل بأنه قادر على أن يكون هو ضابط الأمر في مناطقه. إذن المسألة هنا هي مسألة مظهر، ولكنه مظهر يكتسب أهمية كذلك.
1: نعم، في إطار كسب الأهمية، يعني بعض التقارير تقول بأن ترامب يعني سيحمل أيضا عون مسؤولية كبيرة جدا، أولا نزع سلاح حزب الله، التعاون والتنسيق مع أحمد الشرعين، بمعنى أن أي هدية هي مشروطة.
0: نعم، ولكن يبدو بأن الشرع تحديدا الرئيس السوري أحمد الشرع لم يتجاوب مع المطلب الأمريكي الذي كان في حقيقة الأمر مطلبا إسرائيليا ممرر أمريكيا بأن يكون له دور عسكري في لبنان، بل جاء الموقف هو بما يتناسب مع السيادة اللبنانية من جهة، وما يتناسب مع عدم الانجرار إلى مواجهة يمكن أن توظف إسرائيليا كما أشار الشرع ربما للانقضاض على البلدين، أي أن الهدف لم يكن مشاركة سورية في الانتهاء من مشكلة حزب الله بقدر ما كان مشاركة سورية في إيقاع هذا البلد وذاك في فخ التنافر والتحارب من أجل دخول إسرائيلي. لا يبدو بأن هذا هو المتوقع اليوم.
1: طيب، يعني لبنان عمليا يتحدث عن بدء انتشار، وأيضا بالتزامن مع انتشار يعني رأينا عمليا كان هناك أول اشتباك إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي. السؤال، يعود عون اليوم إلى لبنان، ماذا سيحمل معه إذا كان هذا اللقاء الأول عمليا في واشنطن هو شكلي؟
0: سيد الكريم، على أمام جوزيف عون ونواف سلام رئيس الوزراء اللبناني مهمة شاقة وصعبة، وهي إقناع ليس فقط حزب الله ولكن تحديدا كل الأطراف المعادية لهذا المسار التفاوضي بأن هذا المسار التفاوضي ليس خديعة إسرائيلية. هذا أمر صعب، لأنه إلى اليوم يبدو وكأنه كذلك بالنسبة للعديد من اللبنانيين. طبعا اللبنانيون منقسمون بهذا الشأن، ولكن المهمة لا تزال صعبة أمام جوزيف عون، وبالتالي الحصول على هدية شكلية لا يفي الموضوع. المسألة لا تتعلق بدونالد ترامب ولا تتعلق ببنيامين نتنياهو، تتعلق بهذا الحوار الداخلي المطلوب لبنانيا، والذي إلى اليوم لم تتمكن السلطة الحالية، أقصد بذلك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، من إبراز إطار تفاوضي ليس مع إسرائيل ولكن مع اللبنانيين، أي أنه هناك إشكاليات إن لم تكن دستورية فهي ميثاقية، والميثاق في لبنان أهم من الدستور.
1: السؤال، كيف تفسر أستاذ حسن يعني عمليا بأن الحكومة التي وضعت سقف عالي جدا خلال الفترة السابقة خلال المواجهة خلال الحرب، قالت يعني عمليا نحن نريد الذهاب إلى مسار المفاوضات المشروطة، عمليا بانسحاب إسرائيلي لا يوجد، عمليا يعني كل المفاوضات حتى الآن كانت تتحدث عن إطار تنسيقي في المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل لم يتم تنفيذه عمليا، الآن نحن نتحدث عن مناطق أصلا موجودة تحت سيطرة إسرائيل، يعني ما الذي يحصل في الجانب اللبناني؟ كيف يمكن قراءة يعني هذه المواقف؟
0: نعم، بالفعل المسألة هي هنا بأن ثمة رغبة لبنانية حقيقية لدى الرئيس، لدى رئيس الحكومة، ولدى قسم واسع من اللبنانيين من حصر السلاح بالدولة. الإصرار على هذا الموضوع أتاح المجال لإسرائيل لتوظيف المسألة ليس فقط من أجل احتلال أراضي وجرف قرى والتأكيد على أنه لا انسحاب بغض النظر عن التوافقات، ولكن لمحاولة إيجاد فتنة داخلية لبنانية. المسألة اليوم ليست هي إنجاز من الحكومة فيما يتعلق بالجنوب وهو شبه معدوم كما ذكرت سيدي، بأن إسرائيل بالفعل تتصرف من موقع فائض القوة لتستمر بالاعتداءات ولتستمر بالقتل والتفجير، ولكن المسألة هي هل يتجنب لبنان الفتنة الداخلية؟
1: وهذا لربما
0: هذا يكون نعم، هذا هو الإنجاز المطلوب.
1: نعم، وهذا لضيق الوقت يأخذني إلى سؤال أخير عمليا، حتى الآن لم نستمع أو نسمع موقف واضح من حزب الله حتى على مسألة الانسحاب وأيضا المناطق التجريبية.
0: فيما يتعلق بالانسحاب والمناطق التجريبية كما في الإطار التفاوضي ككل، سبق لحزب الله وسبق للأطراف المؤيدة له أن أعلنت بأنهم لا يثقون بكل هذه الخطوات، هي خطوات خداعية ابتداء. ولكن

0: الحاجة إلى اللحمة الداخلية اللبنانية هي ما تدعو إلى الترقب. إذا لم ينزلق الرئيس إلى المزيد من التنازلات فربما لن يكون هناك من جانب حزب الله موقف تصعيد.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي حسن نمنمية، وكنت معنا من واشنطن على هذا التوضيح، شكرا جزيلا لك. نبقى في الشأن ذاته، الانسحاب من المناطق التجريبية، هل هو مناورة سياسية أم انسحاب تدريجي عملي وفق الإطار الثلاثي؟ المزيد في تقرير الزميلة ياسمين غمض.
2: بينما دخل الجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية في أول تطبيق عملي لما يعرف بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من تنفيذ التفاهمات أم أنها مجرد مناورة سياسية وأمنية تؤجل القضايا الأساسية. فالولايات المتحدة تصف الخطوة بأنها انطلاقة لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل عبر انتشار الجيش اللبناني في 3 بلدات جنوبية تمهيداً لتوسيع التجربة إذا أثبتت نجاحها. لكن في المقابل يرى مراقبون أن ما يجري لا يرقى إلى مستوى انسحاب إسرائيلي حقيقي، إذ لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز في مواقع داخل جنوب لبنان مع استمرار التحليق الجوي والخروقات الميدانية. وبحسب هذا التقدير فإن الهدف الأساسي هو اختبار قدرة الجيش اللبناني على فرض الأمن أكثر من كونه إنهاء للوجود الإسرائيلي. ويضيف خبراء أن نجاح التجربة لن يقاس فقط بانتشار الجيش اللبناني بل أيضا بمدى التزام إسرائيل باستكمال الانسحاب ووقف عملياتها العسكرية وبكيفية التعامل مع ملف سلاح حزب الله الذي يبقى العقد الأبرز أمام أي تسوية دائمة. وهكذا وبين الحديث عن بداية مسار جديد والشكوك في أن تكون الخطوة مجرد إدارة للأزمة لا حل لها، يبقى جنوب لبنان أمام اختبار سياسي وأمني قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة.

0: שנקרא. ולכן המצב הנוכחי הוא טוב לנו, ולנו אין עניין לדחוף את עצמנו פנימה.
1: إذا كذا يقول سموتريتش، ومن التصعيد في إيران إلى التصعيد العسكري اللافت في قطاع غزة مع استمرار الضربات والقصف الإسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع. قبل قليل استهداف أيضا عند مدخل جمعية الشابات المسلمات وسط مدينة غزة لتصل عمليا حصيلة الضحايا منذ صباح هذا اليوم إلى أكثر من 12 ضحية. ونقول عمليا نقول أو نرحب بصفناز اللوحة الصحفية من غزة. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: تصعيد لافت وكبير جدا عمليا في هذا اليوم وتحديدا خلال الأسبوع الأخير.
2: نعم، نحن نتحدث عن استهدافات أو ارتفاع في وتيرة الاستهدافات خلال الأيام الماضية، وهذا اليوم أيضا حيث لازالت طائرات الاحتلال تقوم باستهداف الشقق السكنية، بالإضافة إلى عمليات الاستهدافات للسيارات والجبات بالتحديد للمواطنين داخل قطاع غزة. يعني نتحدث اليوم كانت هناك مجزرة بحق عائلة المصر بعد استهداف طائرات الاحتلال لشقة سكنية في مدينة غزة، استشهد الأب والأم وأربعة من الأطفال، حرقت الثوب بالكامل حيث لم يستطيع أحد من الطاقم الطبية إخماد النيران نتيجة شدة الصواريخ التي أطلقتها طائرات الاحتلال إلا بعد قرابة ربع ساعة، وكان هناك تفحم لهذه الجسدين. أيضا تفحمت جثتين مواطنين بعد استهداف طائرات الاحتلال لجيب في مدخل.
1: ما هي دلالات عمليا هذا القصف الإسرائيلي الذي تجدد بشكل عنيف؟ يعني اليوم الأمم المتحدة تقول أو أدانت عمليا الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ما يقارب أو أسفرت عن ارتقاء ما يقارب 57 ضحية على الأقل في أسبوع واحد.
2: يعني هو ليست متجددة، هو لم توقف الحرب أساسا، ولكن كما قلنا سابقا في كل الإشارات هنا فقط توقف للتغطية الإعلامية لما يحدث في غزة، دخلت التغطيات الإعلامية إلى ما يحدث ما حدث أيضا من الحرب التي وقعت خلال الفترة الماضية بين الأطراف الثلاثة إيران وأمريكا، وبالتالي كان هناك نوم كامل. دعنا نتحدث لأحداث في قطاع غزة والاستهدافات الإسرائيلية، الأمر كان فقط بالتغطية الإخبارية لكن لم تتوقف الحرب، الاستهدافات لا زالت بنفس الشيء وإنما ارتفعت وتيرتها في الملحوظ خلال الشهر الماضي. واستهداف الشقق السكنية كان في البداية كان هناك استهداف لأفراد مثلا يستقلون دراجات هوائية أو بسكليتات أو إما لمركبات.
1: يعني عمليا نرى من خلال استهدافاتها عمليا تحاول الحد حتى من حرية الحركة. صافي ناس، في أي منطقة أنت تتواجدين؟
2: أنا أتواجد في وسط قطاع غزة.
1: وسط قطاع غزة. اليوم عمليا أيضا نشرت تقارير تتحدث أو كشفتها أقمار اصطناعية تقول بأن في منطقة الوسط في وسط غزة عمليا هناك بدأ أيضا لوضع سترات ترابية تقص عمليا الشمال عن الجنوب.
2: هي لم تقص الشمال عن الجنوب بشكل كامل، وإنما هي متواجدة في المنطقة أو تماما قريبة من شارع صلاح الدين على تخوم شارع صلاح الدين، خاصة في منطقة محررة نتسري. لما نتحدث عن الفصل هي لم يتم فصل، أصبح شارع صلاح الدين منع بشكل كامل ذهاب وإياب المركبات إلى مدينة غزة والعودة إلى الجنوب، أصبح الآن فقط هو شارع البحر، وبالتالي وتم فصل الجنوب عن الشمال أو الذي يتحدث عنها الاحتلال الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين فقط، المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية. المنطقة الشمالية تمتد من محور نتسريم وتنتهي في معبر.
1: يعني عمليا من يريد الانتقال بين الشمال والجنوب فقط عن طريق شارع البحر في في في المنطقة، أو دعينا نقول في من منطقة الشاطئ أكثر.
2: نعم، أصبح فقط شارع البحر، شارع صلاح الدين أصبح مغلق تماما أمام هذه المركبات، وبالتالي أصبح الفصل فقط شكليا بسبب تواجد هذه المركبات هذه المكعبات الصفراء على شارع صلاح الدين في منطقة محور ناس سريم ومنطقة وادي غزة. ولكن كان هناك أيضا تقدم أو تقديم جيش الاحتلال لهذه المربعات في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، وهي الأمر المستجد في هذا الموضوع هو قيام جيش الاحتلال بتقديم هذه المكعبات، وبالتالي سيكون هناك تقديم في مناطق أخرى محاذية لهذا الأمر، فتكون هناك منطقة مخيم المغازي، مخيم البريج، وهذه المناطق مناطق شرقية تتواجد في المنطقة الشرقية من وسط قطاع غزة، وبالتالي سيكون هناك أيضا عمليات

0: العسكرية كما حدثت بالأمس في حي الزيتون وفي شرق دار البلح. سيكون هناك عمليات على نفس الغرار على أن يتم تقسيم هذا الخط الأصفر في مناطق أخرى تكون داخل المناطق التي لم يسيطر عليها الجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة.
1: تصعيد لافت وكبير عمليا ما نلحظه في الأيام الأخيرة وتحديدا التركيز وكما قلت عمليا لربما الملفات الأخرى في لبنان وفي إيران وفي أماكن أخرى خلال الحرب أبعدت الأنظار عن غزة، ولكن الأنظار لا تبتعد عن غزة لما يحصل هناك. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وأيضا هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك. إذن تصعيد لافت في غزة كما استمعنا إلى الصحفية والتي كانت معنا من هناك صفيناز اللوح التي تحدثت عمليا عن المشهد الميداني. نتحدث عن ارتقاء أكثر من 12 فلسطينيا من بينهم أطفال جراء سلسلة غارات جوية استهدفت مخيم النصيرات، بالإضافة إلى ذلك أيضا نحن نتحدث عن تصعيد ميداني كبير جدا. الليلة أيضا سيكون أو ستكون هناك كلمة مرتقبة على ما يبدو للرئيس الإسرائيلي أو رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ، وعلى ما يبدو هذه الكلمة التي ستكون في مؤتمر صحفي عند الساعة 8 ستتعلق على ما يبدو بسياق الانتخابات وما يحصل أيضا في الشارع الإسرائيلي وحالة الاحتدام وأيضا الحملات الانتخابية التي بدأت. في سياق غزة نبقى أيضا في قراءة قصيرة ومداخلة أيضا أجريناها مع الصحفي من قناة الشرق محمد راغمي، ولكن في إطار انتخاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي والذي فاز بفارق صوت واحد على منافسه خالد مشعل، فلنستمع إلى أيضا هذه الزاوية.
2: هذه الحركة تعرضت لسلسلة طويلة من الاغتيالات بحيث أنها عطلت حتى نظامها الداخلي، يعني اغتيل إسماعيل هنية بصفته رئيس المكتب السياسي، من هو نائب رئيس المكتب السياسي؟ لم يكن هنالك نائب رئيس المكتب السياسي لأنه اغتيل قبله وهو صالح العروري، لذلك فعملوا انتخابات لمجلس الشورى واختاروا يحيى السنوار. اغتيل السنوار فصار فراغ دستوري، لذلك قرروا يقيموا مجلس قيادي من 5 أعضاء بمثل المركز الرئيسي للحركة. الآن بعد ذلك يعني صار بحاجة مجلس قيادي له منسق اللي هو رئيس مجلس الشورى، صار بحاجة ل يعني لدور أكثر فاعلية دائما رئيس المكتب السياسي له هو الدور الأكثر فاعلية، هو اللي بيعمل الاجتماعات وبقود الاتصالات وبأخذ القرارات بعد المشاورات. فاتفقوا انهم ينتخبوا رئيس المكتب السياسي، فقط رئيس المكتب السياسي، ما يعملوش انتخابات عامه. الانتخابات العامه مستحقه لانه اخر انتخابات كانت في 2020، فالانتخابات مستحقه من العام 2024، لذلك عملوا انتخابات لرئيس المكتب السياسي فقط. وفي الجوله الاولى لم ينجح احد لانه لازم في حسب الانظمه تبعت حماس انه في لازم يحصل على 50% زائد، كان في 3 مرشحين ما حدا حصل على 50%، فعادوا الانتخابات بمرشحين 2 أعلى 2 حصلوا على اصوات، وكانت النتيجه هذا بفارق صوت او صوتين فقط عن خالد مشعل فاز خليل الحي.
3: ماذا يعني هذا الاختيار من حيث توجهات الحركه، مواقفها، تعاملها مع القضايا الاشكاليه؟
2: شوف، هو الاختيار يعكس طبيعة الأزمة اللي بتعيشها حماس جراء صعوبة الملفات، يعني بفارق ضئيل جدا من عدد ضئيل جدا من الأصوات فاز خليل الحي، كان المفروض يفوز بأغلبية ساحقة لأنه هو هذا يعني جاي من غزة وكان نائب السنوار وقاد المفاوضات، كان التوقع أنه يفوز بأغلبية ساحقة، لكن لأنه في أزمة في الحركة، في أزمة بتواجهها الحركة، كان السؤال أنه هل يعني مع كل التقدير اللي بيقدروه لخليل الحي هل هو قادر في المرحلة القادمة، لأنه هذا هو كان نائب السنوار في عهد طوفان والطوفان جاء بطوفان على قطاع غزة دمار شامل.
1: إذن من غزة والتصعيد إلى قضية الأرض والمسكن، قرارات تجميد تقليص وإلغاء مخططات هيكلية في البلدات العربية كنمط سياسي ممنهج وأيضا من مديرية التخطيط بمطلب وقف هذه السياسة فورا واعتماد معايير مهنية بحتة تضمن المساواة.

0: وفي القرارات التخطيطية. في هذه القراءة أيضا عمليا يمكن القول له تقرير صادر عمليا عن توقيف أو إلغاء المخططات الهيكلية في البلدات العربية. دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم تحدث اليوم لإذاعة الشمس.
1: بالإطار العام بقدر أقول لك أنه الحكومة والحكومة هاي اليوم تتبنى سياسة ممنهجة مقصودة بتهدف لتقليل الحياة للحياة والتطوير قرانا ومدننا، فهمت كيف؟ تحت غطاء واعتبارات تخطيطية بس بعيدة بعد السماء عن الأرض بينها وبين التخطيط، يعني بتلعبوا بينا بالمعطيات الديموغرافية والذراعي الأمنية، وبالآخر إحنا كلنا منعرف الولد الصغير اليوم بعرف بدولة إسرائيل إنه التخطيط يدار، نعم يدار لاعتبارات لا مهنية بالمرة، وإنما بس سياسية. الاعتبارات اليوم اللي بيشتغلوا بيها معنا كمجتمع عربي هي سياسية.
2: أعطيني بعض النماذج العينية حتى نقرب الصورة للمستمع. نعم
1: تعال تنطيك بعض النماذج. لما في تقليص مساحات التطوير في المخططات الشمولية سواء كان في النقب، في سخنين، في عرابة، تعال خذ فتمال خلال هاي الحكومة بس فتمال واحد بسودك عليه في قرية كابول، لما بأم الفحم بحط لك خط ارتداد 80 متر في لذرايع أمنية، فهمت كيف؟ لما بيستخدموا معطيات مضللة من دائرة الإحصاء بس مشان يتجاهلوا خصائصنا الديموغرافية والاجتماعية، فهمت كيف؟ لما لذلك يعني عمليا اليوم معروف انه اليوم فيش سلطة محلية عربية كلها. احنا قدمنا للجان الجغرافية للجان قدمنا طلبات مشان توسيع النفوذ، ولا جواب اليوم لأي قرية ومدينة عربية قاعدين بأخذوه، بينما المجتمع اليهودي
0: إذن استمعنا إلى ما قاله دكتور سمير محميد حول هذه القضية، تجميد إقليص إلغاء مخططات هيكلية في البلدات العربية. وللوقوف أكثر حول هذا الموضوع دكتور حنا سويد المركز العربي للتخطيط البديل، مساء الخير.
3: مساء الخير، أهلا وسهلا.
0: كيف تترجم هذه السياسة في عمل لجان التخطيط؟
3: هذه عملية سياسية بحتة يعني منذ فترة طويلة، خاصة خلال فترة ولاية الحكومة الحالية انتقل التخطيط من أمر مهني إلى أمر سياسي، وهناك تدخل فظ من قبل لجان التنظيم في قرارات سابقة اتخذتها لجان التنظيم نفسها بتوسيع بعض البلدات العربية بناء على احتياجاتها الموضوعية والزيادة السكانية. عادت لجان التنظيم وسحبت موافقاتها السابقة، وذلك طبعا بفعل الضغط السياسي الذي مورس على أعلى المستويات. أنا أعرف عمليا فعليا مباشرة أنه كان في هناك بحث بلجنة الداخلية في الكنيسة المسؤولة عن التخطيط ولجان التنظيم، وجمعية ريغافيم طلبت إجراء بحث في لجنة الداخلية في الكنيسة، وعنوان البحث إنه لماذا يتم توسيع البلدات العربية بهذا الكم وبهذه المساحات الشاسعة في حين إنه الزيادة السكانية لا تستوجب ذلك. طبعا اعتمدوا على معلومات مغلوطة. المخططون أنفسهم كانوا أجروا طبعا بحث عن المعلومات الصحيحة وعن الزيادة السكانية، وبناء على ذلك قرروا توسعة معينة للمسطحات البناء حسب احتياجات البلدات.
0: السؤال دكتور حنا، كيف يغطون عمليا يعني كل هذه النواقص والقرارات يعني بشكل دعنا نقول ممنهج أو بنمط سياسي مثلا معين، كيف يتم تفسير ذلك؟
3: طبعا أنا دائما أؤكد على أنه موضوع التخطيط واحتياجات الأراضي وتوسيع المسطحات وموضوع التخطيط بشكل عام هو ليس موضوع علمي بمفهوم 1+1=2 وليس رياضيات. موضوع التخطيط هو موضوع شمولي يشمل الحسابات، يشمل الكثافة. يعني خذ مثلا أنه عندما يتم زيادة كثافة البناء في بلدة معينة يمكن أن تقول بأنه الكثافة في بلدة معينة حسب عدد سكان البلدة وحجم البلدة أن يكون 4 أو 5 أو 6 وحدات سكنية، وأنت بحاجة إلى 100 دونم توسعة مثلا، في حين إذا تم القول وفرض بأنه الكثافة يجب أن تكون 10 إلى 12 وحدة سكنية للدنم الواحد

0: المساحة التي أنت بحاجة لها هي 50 دونم فقط، فيتم تقليص المساحات بناء على ذلك. هل يوجد قانون دقيق علمي رياضي بمفهوم أنه 1+1=2؟ لا يوجد في مواضيع التخطيط. مواضيع التخطيط هي مواضيع متعددة وشمولية واجتماعية. طيب. وما إلى ذلك.
1: دكتور حلا، المخططات التي يعني الهيكلية في البلدات العربية التي عمليا جمدت، أو دعنا نقول حتى الآن لم تخرج إلى حيز التنفيذ، وأنا يعني كانت لدي معلومة قبل نحو عام أو أكثر بأن لدى مكتب رئيس الحكومة هناك خطة ربما تتفق أو توضح لنا حتى هذه النقطة، تسمى خطة التغيير الديموغرافي. إلى أي مدى يعني فعلا هناك خطة سياسية بعدم توسيع المخططات الهيكلية، وهناك محاولة للتغيير الديموغرافي للبلدات العربية؟
0: هذه هي النقطة الرئيسية التي اعتمد عليها أو اعتمدت عليها جمعية ريكيافيك عندما طلبت إعادة النظر في مجموعة من المخططات الهيكلية في البلدات العربية، ذكرت كفرمندا، عيلبون، عرابي وغيرها. هم يدعون بأن الزيادة السكانية في البلدات العربية أخذت تقل، في حين كانت مرة 2% 2.5%، في السنوات الأخيرة هي انخفاض، لذلك الزيادة السكانية هي محدودة. هذا أولا. ثانيا، طبيعة البلدات العربية، نحن نعرف بأنه هم يتعاملون مع البلدات العربية على أساس أنها مدن كبيرة، بمعنى أنه يمكن زيادة كثافة البناء إلى أعداد كبيرة جدا، 10-12 وحدة سكانية في بلدة عدد سكانها 5,000 أو 6,000، وهذا لا يستوي أبدا، يعني هذا ظلم وهذا تمييز صارخ. نحن نعرف أنه في المستوطنات الزراعية اليهودية، كيبوتسات، موشفين، موشفوت، لا يوجد هذا المفهوم البناء المكثف والوحدات السكنية الكثيرة المتعددة على دنم الواحد. أما في البلدات العربية حتى لو كانت صغيرة 1,000 أو 2,000 مواطن، فهم يفرضون كثافة عالية للبناء.
1: طيب، ألا يختلف هذا في يعني في النظر إلى البعد السياسي؟ وأيضا نحن نعلم جيدا أيضا في قراءة، يعني لا أريد أن أقول عنصرية، ولكن في بعض الأحيان هي كذلك، ولكن عندما ترى المؤسسة بأن المواطنين العرب بدأوا ينتقلون للعيش في البلدات اليهودية، يعني عمليا من جهة هي تقوم بإغلاق أو عدم توسيع نطاق المخططات الهيكلية، ولكن عمليا هناك انتقال أو هجرة إلى البلدات اليهودية. ألا يقلق إسرائيل هذا؟
0: كما يبدو أن الوضع المقلق أكثر هو أن تكون الأراضي في حوزة المواطنين العرب في البلدات العربية تحت تصرف المواطنين والسلطات المحلية العربية. هو هذا هو أكثر ما يقلق السلطة لغاية الآن. أنا أوافقك الرأي بأنه طبعا الحل لدى كثير من العائلات العربية هو الهجرة إلى نوفا جليل أو كرمئيل أو العفولي، ولكن يعني كما يبدو أنه النظرة المتطرفة العنصرية التي تسود الآن في الحكومة وأخذت تسود أيضا في لجان التنظيم، أنه هذا لا يضيرها ولا يؤثر عليها سلبا، إنما تقول نحن نستوعب ويمكن التعامل مع هذا الانتقال وهذه الهجرة إلى البلدات اليهودية، ولكن الأخطر من ذلك هو أن تكون مسطحات البناء ومناطق نفوذ البلدات العربية أكبر وهي تحت سيطرة السلطات المحلية العربية، فهم يفضلون التضييق على السلطات المحلية العربية ولا يحسبون الحسابات الجغرافية السياسية. من هجرة المواطنين العرب للسكن في البلدات اليهودية.
1: نعم، وللأسف المئات بل الألاف من الشبان العرب الذين ينتظرون عمليا أيضا القسائم الشرائية في العديد من البلدات، وفي كل عام يقولون لهم العام القادم أو العام بعد أشهر من الآن، ولكن على ما يبدو هناك أمور طبعا. يعني أكبر في بعض الأحيان يقولون بأنها بيروقراطية، ولكن على ما يبدو هي معتمدة أو متعمدة.
0: صحيح.
1: ودكتور حنا سويد، المركز العربي للتخطيط البديل، أشكرك جزيلا الشكر على هذه المداخلة وهذه التوضيحات، شكرا جزيلا لك. إذن استمعنا إلى هذا التوضيح. عمليا اليوم تم إصدار تقرير يتحدث عن نمط سياسي ممنهج خاص من مديرية التخطيط بمطلب وقف يتم عمليا إلغاء أو تقليص أو تجميد مخططات هيكلية في البلدات العربية. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، نواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس

0: سؤال. أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين بيدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
1: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخد اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: تولوج معرفتوش بس ضل أيام أخيرة وبيخلص إيكيا سيل. آلاف المنتجات بأسعار خاصة بس حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت إيكيا.
3: عالشمس دائماً.

0: جددنا تحية أعزائي المستمعين في الحصاد الإخباري لهذا اليوم، نواصل معكم في ملفاتنا المتبقية. كفر مندا لن تخضع للابتزاز، هكذا يقول رئيس المجلس المحلي علي خضر زيدان، وأيضا عمليا يقول لن تكون ساحة لعصابات الابتزاز. علي خضر زيدان تحدث لإذاعة الشمس خلال هذا اليوم.
1: أخي العزيز، الحمد لله كفر مندا حتى الآن بلدة وادعة حصينة ومحصنة أمام العنف والجريمة وأمام الخاوة، طبعا بفضل التعاون يعني الكبير جدا بين الأهالي والقيادة المحلية وأيضا مع الشرطة. حتى الآن لم تصلح أي خلية كانت إنها تفرض أمر أو واقع جديد. في بالأيام الأخيرة محاولات إحنا على يقين أنه هي فئة محلية، مجموعة محلية اللي بتحاول تحصل على الخوف وصل التهديد والاتصالات مع أصحاب بعض المحلات التجارية. وطبعا إحنا حتى الآن في كان 4-5 محاولات الحمد لله باءوا بالفشل ورايحين نوقفهم، ولكن إحنا شفنا مناسب إنه إحنا نطلع بيان نحذر إنه الأهالي ما يجاوبوش مع هاي المجموعات بأي شكل من الأشكال، وطبعا يكون في توجه إلنا وتوجه للشرطة. وكفر مندا كلها ستقف عائلة واحدة أمام العنف والجريمة إن شاء الله رب العالمين.
2: وأنت أكدت معلومة أولا، يعني أنت تقول هذه الجهات من داخل البلدة أم من خارج البلدة؟
1: أخي العزيز، المجموعة اللي بتحاول الاتصال والابتزاز هي مجموعة من داخل البلد، ولا شك إنها بتتعاون مع بعض العناصر الخارجية. هن المجموعة هاي مرصودة ومعروفة تقريبا، وطبعا في تواصل مع الشرطة. أنا بتأمل يتم إلقاء القبض عليهم بالأيام القريبة، وأنا بحذرهن وبنذرهن بشكل واضح وحاد، حركاتكم مرصودة، تحركاتكم معروفة، نصيحة اتراجعوا وفيه الحق، وخلي كفر مندا تنعم بالأمن والأمان، لأنه لن نسمح بأي حال من الحالات أنه خط أحمر.
2: أين سلطة القانون بهذه الحالة؟ يعني أنت عم بتقولي أنت رئيس سلطة محلية، أنت مسؤول عن البلد ولكن ليس عن تطبيق القانون، بمعنى كيف سيكون تعامل الشرطة في هذه الحالة؟
1: أخي العزيز، أنا مسؤول عن أمن وأمان البلد، مسؤول عن مصالحها التجارية، وأنا كمان من ناحية قانونية ومن ناحية أدبية وأخلاقية نظر الأقل فقوة أنا ما خصني، هاي وظيفتي الشرطة، هاي وظيفتي أنا كرئيس سلطة محلية، وظيفتي المجلس المحلي، وظيفتي القيادات المحلية، ووظيفتي الأهالي نتعاون جميعا من أجل ردع هاي المحاولات. أنا ما بدي أقعد أوزع أدوار، وجبنا نتعاون جميعا يعني بمعنى آخر ردع هاي المحاولات ونفشلها، وطبعا إلقاء القبض على المجرمين اللي بيقوموا بهذا الشيء.
2: وأسأل، أنتم في كفر مندا يعني لديكم أي نشاط على مستوى جماهيري، دوريات في ساعات الليل؟ يعني هل هذا النشاط موجود أم هذا فقط اعتماد بالكامل على تواجد شرطة في البلد؟
1: أخي، في كفر مندا في عنا تجربة رائدة، اللي عنا شرطة جماهيرية شطور كهلتي مصادق عليه من قبل الشرطة.

0: مروا بتدريبات خاصة ما يقارب 20 شخص. احنا كمان يوم كان في عندنا جلسة مع قيادة الشرطة لتفعيل الشرطة البلدية الشطور العروني اللي فيها ما يقارب 14 شخص إضافة طبعا لوحدات متطوعين. هاي المجموعات كلياتها مع تعاون الأهالي وكفيل انه يردع اي محاولة لزعزعة امن واستقرار وطبعا المس بالمصالح التجارية في كفر منده.
1: وانتم يعني كان في هناك اي لقاءات مع الشرطة بالفترة الأخيرة حول هذا الموضوع، كيف يتم التعامل معها؟
0: اخي العزيز اليوم كان في عندنا لقاء على مستوى اللواء الشمالي ومستوى القيادة المحلية او الشرطة المحلية في كفر منده، يعني نكودات المشترى في كفر منده وشرطة مسقاف، واحنا في تعاون وثيق بيننا وبين الشرطة في تواصل. انا شخصيا كل شخص يتعرض للابتزاز انا بتواصل معه، انا بتواصل مع الشرطة، حتى اذا المواطن لا يتجرأ انه يقدم شكوى انا بلزمه عن طريق احيانا يمكن يكون مكالمة ساحات بعيدة، بدخل الشرطة من ناحية بدخل المواطن من ناحية الثانية وبقول له بدنا احنا منك المعلومات الكاملة لانه احنا لن نسمح باي حال من الحالات وانا لن اقف مكتوف الايدي ازاء هذه الظواهر.
1: نعم. وعليكم تسألك لو في بعض البلدات والسلطات المحلية منهم بزملائك اللي عم بيأخذوا اليوم كمان رسوم حراسي مثلا بيضيفوها على ضريبة الأرنونة وغيره، هذا موجود في كفر مندا؟
0: احنا في طور اعداد قانون مساعد للحراسي وطبعا رايحين نجبي مبالغ زهيدة مقابل طبعا.
2: علي خضر زيدان في تصريح واضح للسكان وحماية السكان وأيضا بقاء في الشأن ذاته وبين وقوع جريمة عنف أو هجمات جنائية في بلدات عربية، بينما كيف تتعامل الشرطة معها في حال وقوعها في بلدات مثلا يهودية. نقول مساء الخير سالي عبد، عضو بلدية حيفا ومرشحة أو مرشحة الحزب لكلنا مكان، مساء الخير.
3: مساء النور.
2: كيف يمكن أولا مقارنة ما يحصل في حيفا مقارنة مثلا بكفر مندع بعد الهجوم على فروع سلسلة مطاعم جابانيكا؟ نشاهد انتشار وقرارات إسرائيلية بنشر دوريات شرطة أمام جميع فروع السلسلة.
3: صحيح، وأعتقد أنه للأسف الفروقات اللي عم نشوفها لا تتعلق في مدينة حيفا وكفر مندا، إنما تتعلق مين عمليا الضحية. لما الضحية عربية للأسف شفنا إحنا فقدنا شبابنا قبل شهر وفقدنا كمان قبل يومين كمان شاب وكان في ضحايا وجرحى عمليا في حيفا، فنعرف إنه برضو سكان حيفا العرب مدام عرب كمان مش راح يتلقوا حماية. والسؤال هون مش سؤال وين احنا موجودين، انما سؤال اولويات الشرطة، شرطة بنغفير، وشو هي معنية تحمي وشو هي معنية ما تحمي.
2: ولكن في المقابل سمعنا قبل قليل لرئيس مجلس عمليا يقول انا ايضا يعني اتبنى او لربما تقع على عاتقي ايضا مسؤولية حماية المواطنين، لا انا لا اريد الاعتماد فقط على الشرطة.
3: اكيد في مسؤولية مجتمعية، في مسؤولية عائلية وشخصية على كل واحد مننا اللي يقدر يتصدى لهاي الآفة، اللي يقدر يتصدى للصعوبات الموجودة. ولكن مهم لما احنا بنحكي عن آفة اللي أكثر من ضاعفت نفسها تحت هاي الحكومة، مهم كمان نفهم خاصة في نطاق اللي فيه التهجمات، هي تهجمات عنصرية وتهجمات اللي بتقول إنه الإشي ثقافي وما بتعلق في الدولة وما بتعلق في سياسات الشرطة، إنه نفهم شو عمليا مصدر هاي المشاكل. وكان إشي بحب أقوله إنه إحنا بنعرف على شكل وعلى نطاق عالمي على فكرة، مش بس في مجتمعنا وفي إسرائيل وفي المجتمع العربي الفلسطيني، إحنا بنعرف إنه كل مجتمع مستضعف، كل مجتمع فقير اللي ما عنده علاقة سليمة بينه وبين المؤسسة وفي علاقة هشة وعلاقة اللي هي للتفرقة وعنصرية، احنا منشوف انه في عنف وجريمة دائما دائما دائما منشوف الاشي، وبنعرف انه الاشي سياسات معتمدة علينا احنا مسؤولية، ولكن مهم نعرف كمان شو مصدر المشكلة.
2: نعم، وباقتضاء يعني سؤال أخير، أنت عمليا من أو أنت قمت بزيارة أحد الفروع لجابانيكا في مدينة حيفا مع نشطاء الحزب، ولكن يعني في المقابل يعني لم نرى أو لا نرى حراك يعني في عند الطرف الآخر عندما تكون هناك ضحية أو تكون هناك

0: نحن نتابع بطبيعة الحال كل هذا الحراك والتحركات. سالي عبد عضو بلدية حيفا ومرشحة الحزب لكلنا مكان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا.
0: نحن وصلنا إلى نهاية الحصاد الإخباري لهذا اليوم، كنت معكم أنا أدهم حبيب الله من وراء الميكروفون، في الإعداد ياسمين عابد، رفقني في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، ونحن نترككم طبعا مع أغنية في ختام هذا البرنامج لهذا اليوم.

0: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح، وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: في ناس بتفكر إنه تكون عائلة حاضنة يعني تشيلوا المسؤولية لحالكم، بس الحقيقة غير. من أول الطريق لآخره في ناس مختصين بيمشوا معكم، في تدريب وفي دعم وفي حدا موجود يسمع يساعد ويوجه. لأنه لما عائلة بتقرر تغير حياة طفل هي ما بتمشي بهاي الطريق لحالها. للاستفسار اتصلوا على 118.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش اللبناني عن بدء انتشاره في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صيغة الإطار الثلاثية. في السياق أكد الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبر المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في زوطر الغربية. في السياق، من المقرر أن يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بعد سلسلة لقاءات أجراها في العاصمة الأمريكية. ومن المقرر عقد قمة حاسمة لبحث مستقبل لبنان وسط ترقب لنتائجها بشأن استعادة السيادة وتجنب التصعيد مع إسرائيل وفق بعض المصادر. أفادت مصادر طبية بارتقاء ضحيتين في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية عند مدخل مدينة الزهراء شرق مخيم النصيرات. وبلغ عدد الضحايا منذ صباح اليوم بنيران إسرائيلية نحو 12 ضحية إلى جانب عشرات الإصابات بحسب مصادر طبية. بدورها أدانت مفوضية الأمم المتحدة تكثيف الجيش الإسرائيلي للهجمات في غزة والتي أسفرت عن سقوط 57 ضحية في أسبوع واحد. قالت مصادر مطلعة بأن إمكانية جر إسرائيل لجولة جديدة من القتال ازدادت في الأيام الأخيرة ضد إيران. يأتي ذلك رغم طلب واشنطن من إسرائيل بعدم الانضمام إلى الحملة العسكرية ضد إيران. قال الحرس الثوري الإيراني أنه سيرد بحزم على أي اعتداء يستهدف أمن البلاد واستقلالها. في السياق، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن فشل العدو في تحقيق أهدافه في الحرب جعله يتجه نحو الحوار. وتسعى دول إقليمية إلى خفض التصعيد في المنطقة بعد تقديم مقترح بشأن هدنة زمنية تهدف إلى عودة الحوار بين واشنطن وطهران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، أما في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 22 في إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

0: 21 تموز 2026، مرحبا لكم جميعا. حقك علينا ونبدأ. الأسبوع الماضي يا جماعة فتحنا واحد من أكثر الملفات حساسية، وحكينا عن التبرع بالأعضاء، وحاولنا نفهم كيف القانون بنظم هاي القضية، وكيف بيوازن بين إنقاذ حياة الإنسان وبين حماية حقوقه وكرامته. أما اليوم هيك حبينا نكمل بنفس الخط لكن من زاوية مختلفة، لأنه الحديث ما زال عن التبرع وما زال عن الحياة، لكن هالمرة عن بداية حياة جديدة. يمكن ما في حلم أكبر عند كثير من الناس من إنهن يصيروا أب أو أم، لكن هذا الحلم بالنسبة للبعض ما بيكون طريقه سهل. في أزواج بيواجهوا صعوبات بالإنجاب، وفي نساء بيلجأوا لوسائل الإنجاب المساعدة، وفي أشخاص بيكون التبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية هو الأمل الأخير حتى يقدروا يأسسوا عائلة. لكن الطب مش لحاله بس موجود على الطاولة، لأنه مع كل تقدم طبي بتطلع أسئلة أكبر وأكتر، مين بحق له الاستفادة من هاي الوسائل؟ مين بحق له أنه يتبرع؟ وهل القانون بعامل الجميع بنفس الطريقة؟ وكيف بحمي حقوق المتبرع وحقوق الشخص اللي بتلقى التبرع وحقوق الطفل اللي رح يولد مستقبلاً؟ وين برسم الخط بين الحق والحق بالإنجاب، وبين الضوابط اللي بتحفظ كرامة الإنسان وتمنع الاستغلال أو الإتجار حتى أو أي تجاوز ممكن يصير بهاي القضايا الحساسة؟ هاي مش أسئلة نظرية جماعة الخير، هاي أسئلة بتمس ناس عايشين بيناتنا منعرفهن ويمكن بمروا بهاي التجربة لكن بصمت، بدوروا على جواب قانوني واضح بعيد عن الإشاعات وبعيد عن المعلومات الناقصة. اليوم رح نحاول نفهم هذا الملف من زاويته الحقوقية وأيضا طبعا القانونية، ونعرف كيف تعامل معه المشرع، كمان كيف حاول يوازن بين حق الإنسان بتكوين عائلة وبين حقوق كل الأطراف اللي إلها علاقة بهذه العملية. فللحديث عن هذا الموضوع منرحب بضيفنا في الاستوديو المحامي إياد مطانس المختص في قضايا الإهمال الطبي. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا فيك عزيزي ولجميع المستمعين.
0: الله يخليك، أعطيك العافية. حق الإنجاب هذا محورنا الأول أستاذي، تعال نبدأ هيك بداية، كيف بتطلع القانون إلى حق الإنسان في الإنجاب؟ وهل هذا يعتبر حق مطلق نسميه أم حق بتنظمه ضوابط وشروط قانونية؟
1: أوكي، طلع الحق بالإنجاب هو مطلق لما بيكون في اثنين متزوجين، فيش حدا برية هاي الدائرة ممكن يتدخل فيهن، ولكن عندما تكون مشاكل مثلا بالإخصاب وما عم بيقدروا يجيبوا ولد للدنيا، فعمليا بيكون الحق غير مطلق، بفوت على سيرورة معينة قانونية اللي هدفها طبعا في السؤال يعني ليش القانون بتدخل. القانون بتدخل حتى يرتب السيرورة بين الثلاث أطراف اللي هن إلن علاقة في هذا الموضوع. لا. أولا المتبرع، ثانيا المستقبلي مستقبل التبرع، وأيضا الطفل وهو الخلية الأضعف ولكن الأقوى بنظر القانون.
0: لا.
1: يعني حتى ما يكون في فوضى وتترتب الأوراق بين الثلاث رؤوس هدول، القانون بيجي وبيقول انه هاي الـ هذا الحق هو مش حق مطلق، يجب ترتيبه ويجب تنظيمه في قانون اللي بيضمن سلامة الثلاث أطراف
0: وبالأساس الطفل،
1: وبالأساس الطفل
0: كنتيجة أساسية.
1: نعم.
0: طب هذا التنظيم نفسه للإنجاب والمساعدة بقانون خاص نتحدث عنه، شو المبادئ اللي بيقوم عليها هذا التنظيم لتحقيق التوازن بين حق الإنسان في تكوين أسرة وحماية جميع الأطراف المعنية واللي ذكرتها حضرتك من شوي؟
1: شوف، أنا على أساس أنه نحكي على الموازنة الصح، يعني أنا القانون شو بيقول؟ القانون بيجي بيقول انه في مثلا اثنين متزوجين اللي ما في عندهم امكانية يجيبوا طفل للعالم، وهن عندهم الإمكانية إنه يلتجئوا لطلب معين، إنه إحنا يا جماعة بقدموا الطلب طبعا لوزارة الصحة إنه إحنا بدنا حدا يتبرع لنا.
0: هيك بتبدأ السيرورة.
1: نعم.
0: إلى وزارة الصحة.
1: أوكي. نعم. أوكي. عن طريق أوكي. المسارات الهينة، خلينا نقول صندوق المرضى، طبيب العائلة، في توجيهات وفي نماذج اللي بتتعبى وبتتقدم لوزارة تمام. الصحة. عمليا القانون بيجي بيقول أنا كشخص اللي بدي أطلب هذا التبرع، أنا مفروض كمان أكون

0: بفئة عمر اللي هي من ناحية إنجاب أوكي تكون بين 21 ل 38. هدول الفئة العمرية اللي أنا كمستقبل للتبرع أنا بقدر أقوم بهم السيرورة هاي. فبقدم الطلب أنا عشان القانون يحميني مفروض أنه أخذ تبرع اللي هو يكون سليم ما يكونش فيه أمراض. القانون بيقول أنه المتبرع أنا مش مفروض فيه أعرف تفاصيله هنالك سرية كاملة
1: عن الهوية نفسها
0: طبعا.
1: كنت رح أجيله كمان شوي بس مهم النقطة.
0: لا أنا عم بحكي بشكل عام
1: مفهوم لي
0: بشكل عام شو كيف الإشي بيصير. وبالتالي أنا لما بدي أعرف أنه في سرية معينة من المتبرع ولكن أنا بدي أخذ منه بويضة, فالقانون بيجي يقول لك أنت عندك الحق مثلا تعرف شو لون البشرة, شو نوع دمه.
1: نعم.
0: إذا في عنده مشاكل جيناتية طبعا هو يخضع إلى فحوصات اللي تأمن أنه البويضة اللي أنا بدي أسلمها أو الحيوان المنوي هو جاي من إنسان اللي فيش عنده ملف جيناتي معقد. فهاي كمان شق اللي هو مهم بهذا الخصوص. وبالتالي كل الموضوع هذا شو هدفه؟ هدفه أنه يضمن للطفل اللي بده يجي بيئة سليمة من ناحية اجتماعية ومن ناحية صحية بالأساس, وما يكون في عنده تخبطات أنه كيف أنا حقوقي زي أولاد جيلي اللي هن عندن أبو أم بيولوجيين. يعني القانون بيتطرق لهاي الأمور.
1: نعم. مهم يعني هاي من يحق له في القانون الاستفادة من وسائل الإنجاب المساعدة. طيب ما في كمان مسائل إضافية؟
0: طبعا يعني احنا حكينا مين اللي بيقدر يقدم الطلب, هن الزوج وزوجي اللي في عندهم مشاكل بالإخصاب, في كمان النساء غير متزوجات اللي هن بعدهن بجيل اللي هو بسمح ان يفوتوا على حمل ويجيبوا اطفال سليمين. طبعا بيقدروا يتوجهوا.
1: في لها خصوصية معينة الامرأة غير المتزوجة في هذا السياق؟
0: شوف الامرأة الغير متزوجة الخصوصية الوحيدة هي بالاساس القانون انه تكون على يكون في ملفها من ناحية قانونية سليم, ما يكونش في عندها مشاكل جنائية, ما يكونش في بحكي لك أنا البنود اللي ممكن تتواجهها إنه صحتها تكون سليمة, ما يكونش في عندها مرض نفسي قوي, ما يكونش في عندها مرض مزمن من ناحية جسدية اللي ممكن يأثر على يعني طول حياتها. يعني واحد اللي عندها مرض لا سمح الله خطير وإحنا بنعرف إنه حياتها هي مقصورة على أكم من سنين, فمش راح يعطوها هذا الإمكانية إنه هي تأخذ تبرع وتجيب طفل للحياة. يعني بالأساس هدول هني المجموعتين الأساسيات اللي القانون بتطرق لهن.
1: نعم. نرحب بكل حدا منضم بهاي اللحظة ببرنامج حقك علينا, عم نتحدث عن الإنجاب بمساعدة التبرع وأين يقف القانون. محورنا الثالث التبرع, من يحق له وكيف أستاذي؟ يعني بحق له قانونيا التبرع بالبويضات أو بالحيوانات المنوية, وشو الشروط اللي يجب أن تتوافر في المتبرع نفسه بالإضافة للي ذكرت عنه شوي؟
0: طيب النساء اللي بحق لهن يتبرعوا هن النساء اللي احنا بنعرف انه هن مقيمات في البلاد. يعني أنا ما بقدر أتوجه
1: له تأثير هذا
0: بقدرش أخذ بويضة من امرأة اللي هي عايشة برية البلاد
1: لسبب
0: هيك القانون بيقول إنه تشافة إسرائيل يعني
1: مواطنة
0: في الدولة ومفروض يكون عمرها بين 21 ل 35, وطبعا ذكرنا قبل شوي طبعا هذا العمر اللي هو أنسب من ناحية جيل ومن ناحية صحة عند النساء بكل ما يخص الإخصاب.
1: نعم.
0: ومفروض إنه ما يكونش في صلة ولا أي نوع قرابة بين اللي بتتبرع

0: بين اللي بدها تستقبل
1: لمنع التشوهات المستقبلية، هذا الهدف.
0: نعم
1: أوكي.
0: طبعا يعني الشغلات اللي بتنعمل هي إجراءات طبية، هي بدها تأخذ فحوصات، بدها تعمل فحوصات حتى يتأكدوا إنه البويضة اللي بدها تستلمها بتكون صالحة للاستعمال، بيكونش فيها مشاكل جيناتية، بتكون كمان من ناحية جودة هي تستوفي كل الشروط الطبية. وكمان نقطة مهم كمان نتطرق لها، انه المتبرع يعني دايما بيكون في علامة سؤال، هل يحق للمتبرع انه يجي بمرحلة معينة ويتراجع نوعا ما؟
1: اوكي.
0: يعني هل يحق له انه بعد ما عمل كل الفحوصات ومشوا بالسيرورة انه يتراجع ويقول خلص انا بطل بدي ويفشل العملية؟ القانون بيقول بهذا الصدد انه لحديت ما يكون في اخصاب للبويضة وترجيعها لجسم المستقبل يحق، لحديت هاي اللحظة قبلها يحق للمتبرع انه يرجع فيه.
1: متى ما تمت العملية لا يحق.
0: تمت عملية الاخصاب، متى ما تمت عملية الاخصاب عمليا فيش بعدها، ما فيش امكانية للمتبرع انه يرجع بقراره.
1: نعم. في جزئية مهمة بفكر ما تطرقنا لإلها بخصوص هذا السياق، الفحوصات والإجراءات اللي تسبق قبول أي متبرع. يعني الأهداف بفكر أنه كيف ما إن باخذ من كلامك أنه المفروض يكونوا بحالة صحية سليمة جدا، هل من أمور إضافية اللي بتوجب أو بستوجب على المتبرع والمتلقية المستقبلي إنه يقوموا فيها بشكل سليم حتى لو كان بمستوى سيرورة علاجية طبية، من معرفتكم من خبرتك؟
0: شوف، إحنا بنعرف أنه بيعملوا فحوصات دم شاملة حتى يتأكدوا أنه لا المتبرع ولا المستقطب عنده أمراض وراثية، عنده أمراض اللي هي ممكن يكون فيها أمراض معدية.
1: نعم.
0: وهذا كله طبعا بيجيب لنتيجة واحدة بهدف حماية الجنين.
1: أي نعم.
0: وسلامة الجنين.
1: حقوق المتبرع. شو الحقوق اللي بيكفلها القانون للمتبرع طوال هذه العملية؟
0: شوف، حكينا احنا او اهم حق هو الحق في السرية. يعني انا بدي احكي لك اياها بالمشبرح، في امكانية، يعني كان في مرة بسنوات الستين شخص اللي تبرع بحيوانات منوية، اوكي، ومع الوقت الولد اللي خلق طلب انه يفحص بفحوصات جيناتية معينة دي ان اي وغيره مين هوية الاب.
1: أوكي.
0: فهو بالصدفة يعني كان بمنطقة اللي هي قريبة لكل الاحداث، وعرف انه الموضوع رايح بهذا المجال، فخوفا من انه يجي ولد من هالشكل اللي هو خلق بعد ما شخص معين تبرع بالحيوانات المنوية، ويجي يقول له انت ابوي تعال تكفل هو تكفل في حقوقي المعيشية والاجتماعية و فالقانون بعطي هاي الكفالة، هاي
1: ضمان
0: البوليسة تأمين، انه اولا وبشكل اساسي السرية التامة. ثانيا بعطيه للمتبرع الرعاية الطبية، يعني إذا في حاجة إنه ينعمل فحوصات معينة، فطبعا القانون يؤمن للمتبرع كل الوسائل الطبية حتى يفحصوه ما يجيبوا عليه ضرر. وأيضا وهذا مش مش مش مش أقل أهمية، إنه بعطوه كمان تأمين معين، إنه إذا في حال صار في عندك ضرر معين نتيجة الفحوصات أو نتيجة العملية نفسها، أنت تعوض ماديا بهذا الموضوع. شوف القانون نفسه ما بيسمح إنه يكون في متاجرة في الموضوع، يعني يعني ما بقدر أنا أدفع لصبي حق البويضة مصاري، أو إنه أجل للرجل المتبرع.
1: هذا يعتبر

0: روم هاي مخالفة حسب
1: طبعاً
0: القانون؟
1: طبعا ممنوع في البلاد ممنوع. أما في حال أنا كمتبرع فتت على هذا المشروع وبخلال المشروع والفحوصات والحيثيات أنا صار عندي ضرر معين, في عندي الحماية أنه أنا أخذ تعويضاتي.
0: لكن اللافت أنه اللي أنت عم تتفضل فيه أنه بالبلاد ممنوع, لكن خارج البلاد أنه متاح هاي المسألة أنه تمام.
1: شوف يعني إحنا كتير شغلات اللي عنا عشان تفهم أنت, يعني بالبلاد كل القيود القانونية الموجودة بأغلبيتها اللي واقف وراها هو يعني أمور دينية, فاهم شو؟
0: أوكي.
1: يعني يهودية الدولة بتفرض قوانين معينة وفرضت
0: لأجل نسب النسب أعتقد.
1: أوكي.
0: بحلل
1: بقسم من هاي الشغلات طبعا, ولكن هنالك كمان معتقدات دينية اللي هي بتوجب يعني التعامل مع هاي القوانين. هل اللي مش موجود هون دينيا أو مش مسموح فيه قانونيا في إله ثغرات خارج البلاد. يعني إذا بتسألني أنت ممكن الواحد إذا ما استوفى الشروط اللي موجودة هون, يعني على سبيل المثال أنا عمري 42 سنة وأنا أريد أن أنجب أطفال وأخذ بويضة من حسب القانون لما أنا فوق 35 عندي مشكلة معينة أو عندي مشكلة طبية ولكن أنا شايفة أنه هي مش أساسية, القانون شايفة أساسية, هل في عندي إمكانية أنه خارج البلاد أخذ أو أعمل هذا الموضوع؟ ممكن, ممكن مش بس عن طريق التبرع, ممكن عن طريق استئجار رحم إيما بندقاوت.
0: صحيح.
1: يعني في كتير أمور اللي إحنا بنشوفها بالحياة اليومية خارج البلاد متاحة, في إسرائيل لا.
0: نعم, نقطة هامة جدا. أما الآن حقوق من يتلقى التبرع, كمان الحقوق التي يكفلها القانون للشخص أو الزوجان أو الزوجين اللي بدهن يتلقوا التبرع, كمان نحكي عنها.
1: شوف كيف ما حكينا أنه كمان للمتبرع في سرية, في كمان للطرف الثاني سرية وهي سرية لا تقل أهمية. ليش؟ يعني أنا كشخص, هيك القانون بفسر أنه أنا كشخص اللي أنا بدي أتلقى بويضة من شخص آخر, أنا أولا لا أريد هذا الشخص الآخر أن يأتي ويدخل حياتي مستقبلا
0: مثلا. صحيح,
1: فهمت شو؟ فأنا كمان بدي أحافظ على سريتي, بدي أحافظ على حياتي أنه أنا أقوم بتربية هذا الطفل بعيدا كل البعد عن المتبرع وطلباته اللي ممكن تكون موجودة. كمان موضوع أنه هنالك القانون يحمي يعني الشخص الذي يتقبل التبرع من أنه يأخذ علاجات اللي هي حسب سيرورة طبية سليمة. وطبعا في نقطة اللي هي أساسية القانون كمان بتطرق إلها, حكينا قبل على أنه إذا المتبرع صار في عنده ضرر معين هنالك تأمين اللي بعطيه الأضرار, كمان متلقي التبرع إذا صار في عليه خطورة معينة نتيجة فهذا نقطة اللي هي أساسية من أنه كمان عنده حقوق يأخذ تعويضات فيها. وهون يعني شو الإمكانيات المتاحة أو شو الشغلات اللي ممكن تخطر في بالنا نحكي عليها بهذا الصدد. يعني شوف إحنا في نهاية المطاف بناخد تبرع حتى نعمل إخصاب معين, وهذا الإخصاب بيكون في في في في بسيرورة IVF أوكي, اللي هي عملية إخصاب خارج
0: الرحم,
1: خارج الرحم, وهذا عالم بأكمله. يعني
0: رح ندخل فيه بعد شوي طبعا.
1: فهون كمان يحق للمتلقي التبرع انه في حال صار في عنده أضرار نتيجة هذا الشيء انه يتوجه الى المحاكم ويتلقى التعويضات المتاحة.
0: نعم.

لكل موضوع الـ IVF لكن يكون مدخل صحيح، وهو بخصوص وسبق وحدث راح نتحدث عن الأخطاء

0: الأخطاء الطبية. إذا وقع خطأ طبي أو قانوني أثناء إجراءات أو إجراء عملية التبرع أو العلاج نفسه بما يعرف بالـ IVF الاسم الأشهر، فما الحقوق اللي بيكفلها القانون للطرف المتضرر؟ هذا واحد. وكيف تحدد المسؤولية في مثل هيك حالات؟
1: شوف، لما المتبرع والمتلقي التبرع بمرقوا كل السيرورة، بيعملوا الفحوصات اللازمة وبمرقوها وبوصلوا لمرحلة اللي فيها الطاقم الطبي هو اللي بده يكون إسا أمين على الإخصاب. وهون إذا كان في ضرر اللي هو قضاء وقدر، المسؤولية القانونية برضو مش كتير واضحة، لأنه هنالك أخطاء طبية اللي مش بالضرورة تجيب تعويضات إذا كان الإشي قضاء وقدر. ولكن مش دائماً الموضوع هو قضاء وقدر دائم، يعني احنا مفروض ندرس حيثيات كل ملف وملف اللي بيصير فيه طبعا اضرار. وفي بقدر اعطي امثله، يعني موضوع الاي في اف فيه كتير امكانيات، انه مثلا سمعنا مش من زمان المشكله اللي صارت في بيت خليم أسوتا، رجعوا لامراه بويضة
0: مخصبة
1: اللي هي مش تابعة
0: لإلها،
1: أوكي،
0: فعمليا مش ابنها، مش بنتها،
1: مش ابنها
0: أبدا.
1: صحيح، وهاي القضية كانت في الإعلام وحملت العناوين فترة طويلة.
0: صحيح.
1: ولكن هذا نوع من أنواع الأخطاء اللي ممكن تتواجد في IVF. ممكن شغلات تانية، إنه اليوم لما أنا بعمل إخصاب خارج الجسم، أنا عندي بويضة مخصبة خارج الجسم، عندي الإمكانية كطاقم طبي انه اعمل فحوصات عدي حتى اكتشف هل البويضة تحمل مثلا امراض معينة، هل الجنين بعد ما يفوت على الرحم رح يكون فيه تطور سليم ولا مش سليم. فاذا انا بعد ما امرق كل هاي المسار الصعب جدا، بنهاية المطاف يولد عندي ولد اللي عنده مشاكل خلقية معينة اللي هي بالأساس جيناتية، وكان في الأمكان انه اعمل فحوصات قبل ما انا ارجع البويضة المخصبة الى الرحم واكتشف هذا الموضوع وامنع الحمل من أساسه. فهون بيكون في سؤال أساسي وجوهري، إنه هل في إمكانية كان ينعمل هاي الشيء وما نعمل؟ فإذا ما نعمل هنالك إهمال طبي، فإحنا منتوجه للأطر المعروفة كيف ممكن إحنا نقدم دعوة إهمال طبي في البلاد بمجال الـ IVF، اللي هو إنه تتوجه لمحامي مختص اللي يجيب يقدم دعوة ويرفق تقرير طبي اللي من خلاله يشرح بالضبط شو الإهمال ويتطرق لموضوع الأضرار اللي ممكن إحنا ننسبها للإهمال بعلاقة سببية واضحة. فالـ IVF بشكل عام هو مجال جدا كبير وواسع، ولكن يعني إذا بدنا ندرس الإمكانيات لإهمال طبي فهو زيه زي باقي المجالات اللي احنا نطرحها، انه يكون في تقرير من طبيب مختص اللي يشرح السيرورة الطبية السليمة وكمان الشغلات المش سليمة اللي انعملت خلال العلاج.
0: طيب كمان في اشي هيك بشدني اعرف صراحة من مكان فضول، انا ما بعرف حيثيات هالقضية، شو اللي صار فعلا هناك بالقضية مقابل الصوت اللي ذكرتها من شوي، على شو وصلت النتيجة بالنهاية، شو القرار اللي تم؟
1: شوف، احنا بموضوع الصوتة اللي صار هو انه رجعوا، طبعا كيف اكتشفوا كل الموضوع، انه عملوا بدكات دي ان اي لمشاكل بين امرأة وزوجها، وبدن يشوفوا الولد تابع اللي وطلع مش تابع اللي هن الولد. فمن غاد اكتشفوا انه طيب بس احنا عاملين هنا IVF، واحنا كنا في المستشفى ورجعتوا لنا البويضه اللي اخذتوها مني
0: سلمنا كل اماني،
1: اخصبتوها في حيوانات منويه من قبل زوجي، كيف ممكن؟ في هذيك رجعوا للفتره الزمنيه اللي قاموا فيها بارجاع البويضات المخصبه وشافوا باي ايامات انعملت وفحصوا، يعني المحكمه قررت انه انت تعالوا بنعمل فحوصات لكل اللي كانوا موجودين في هذا النهار. وهون كمان كان في مشكله طويله عريضه، يعني وصلت المحاكم في استئنافات انه طيب انتوا عندكم مشكله وصلتوا، ليش تجبروني انا امرق العلاج او

0: اعمل فحص دي ان اي؟ انا بديش اعمل فحص دي ان اي، هل انت بتقدر تجبرني؟
1: لا طبعا لا.
0: اوكي
1: مفهوم.
0: فصارت قضيه راي عام، ولما صارت قضيه راي عام اتطورت لمجالات انه صار في ضغط مجتمعي على الموضوع هذا. فهاي قضيه اللي طلعت، بس في قضايا عدة اللي كمان ما بمجال الاي في اف اللي ما طلعت. يعني مثلا في عندنا في المكتب ملف كمان جدا
1: معقد
0: انه البويضات المخصبين بحطوهن في فريزا في
1: تبريد،
0: في التبريد وبفترة معينة التبريد خرب، الجهاز نفسه خرب. أوف. فكل البويضات المخصبة اللي موجودة، بديش أذكر اسم المستشفى، تلفوا وأصبحوا غير صالحين للاستعمال.
1: صحيح.
0: طيب هاي انت بتعرف انت تخدهن، في كتير نساء اللي راحت عملت سحب للبويضات لما هي بتقدر تجيب، وعلى أساس انه تقدر يعني تخليهن بحاله سليمه في درجه حراره،
1: بالتجميد نفسه،
0: بالتجميد، حتى مثلا تقلد علاج كيماوي مثلا. اوكي بدي اعمل الكيماوي انا وبعدين استعمل،
1: او بلغت سن خلص اللي هو ما بنفع فيه الانجاب حسب المعطيات الطبيه،
0: وبدي اتوجه لاستئجار رحم.
1: صحيح.
0: هاي العمليات لما صار في حاله من هالشكل راحت، ما عدتش.
1: يعني هي الغصه مش انه راحت، هي راحت لمدى الحياه عند كثار من النساء.
0: صحيح صحيح.
1: فشو بصير بهيك حالي؟ يعني عايش وايش بدك تتشكى، ومين بده يعوض؟ وما في اشي بعوض. يعني
0: احكي لك انا هذا الملف اسه على الطاوله عنا. احنا فكرنا في بدايه المطاف انه نقدم اشي جماعي، ولكن قررنا انه نتوجه للعائلات اللي او للنساء اللي كانوا موجودين بهاي الفتره والهن بويضات مخصبه في قلب هذا هاي الثلاجه، ونقدم دعوة شخصية لكل واحد وواحد ضد المؤسسة نفسها.
1: ليش أفضل من الجماعيك؟ إذا سر مهني ما تكشف، لكن من فضول حابب أعرف.
0: لا أنا بحكي لك، إحنا قبل فترة خلصنا ملف معقد جدا، الأدوية اللي راحت ضد مستشفى رمبم في البلاد، الأدوية الكيماوية، الأمراض السرطانية، الأدوية للأمراض السرطانية. نعم. اللي راحت موعد صلاحية
1: للإتلاف.
0: صحيح. وقدمنا دعوة جماعية ل 5400 شخص اللي أخذوا العلاج بسنوات 16 و17، وتعاملنا مع هذا الملف بشكل جدي، ووصلنا لتسوية عند قاضي بمحكمة العدل العليا اللي استصعب يعطي معادلة اللي تعوض ال 5400 شخص. ليش؟ لأنه في ناس اللي ضررها كان واحد، وفي ناس اللي كان ضررها خمسة، وبملفات إهمال طبي صعب جدا أنك أنت تتعامل مع
1: تحصل جميع في نفس
0: مع دعوة جماعية، لأنه كل واحد ضرره شكل، في أشخاص توفت، في أشخاص كذا. فوصلنا غاد لصيغة معينة أنه إحنا ندفع ناخد من الدولة ومن المستشفى مبلغ اللي هو برأيي زهيد، ولكن لما بتجمعه على 5400 هو مبلغ كبير بنهاية المطاف.
1: نحكي عن المبلغ؟
0: نشر، يعني نشر بالإعلام. إحنا خلصنا على 16,400,000، ولكن قسموهن على عدد العائلات اللي كانوا
1: خسروا.
0: اللي فطلع المبلغ هو مبلغ زهيد، وهو فقط على إصابة المعاناة الشخصية اللي بقعابة أوتونوميا،
1: كضرر نفسي حتى
0: على بقعابة أوتونوميا. ما كانش عندنا الإمكانية بصدد دعوة جماعية نجيب أضرار أكثر من أنه يكون بقعابة أوتونوميا واحدة للكل.
1: أوتونوميا هي الجسدي مش النفسي.
0: انه اعطوهن الادويه بدون ما يسالوهن، وبدون ما ياخذوا بشورهن، وبدون ما يحضروهن من هذا الموضوع. فزي ما صار غاد والتجربه يعني كانت اولى من نوعها. يعني احنا لما اجينا نقدم ضد رمبم وقتها، كتير من الزملاء توجهوا قالوا كيف يعني بدك تقدم دعوة إهمال طبي بصيغة دعوة جماعية؟ فإحنا آمنا فيها، ولكن في نهاية المطاف شفنا أنه صحيح جبنا تعويضات، ولكن كانت تعويضات جزئية اللي إذا بدي أحطها على ملفات أخرى اللي هي من ناحية عددية أقل، لا بفضل إنه أقدم، يعني بفضل أتعامل مع 20 ملف بشكل شخصي كل واحد وملفه، من ما أنه أعمل 20 بقضية جماعية.
1: صحيح.
0: يعني برامبم كان عندنا 5400، ما فيش إمكانية أنه كتقدم 5000. أنت بتحبط
1: ممتاز اللي عم تتفضل فيه واللي عم تحكيه، لكن بالحالة الجماعية هل في إمكانية لأحد الأفراد أنه يستأنف بشكل شخصي وأنه يفصل نفسه من الجماعة؟
0: في عندك القانون بعطيك إمكانية أنك تقدم طلب أنك أنت تنفصل، أنك أنت ما بدك تكمل في،
1: بس بتبطل تكون تابع للدعوة الأساسية الجماعية.
0: لا يعني خلص. إذا بيطلع تعويضات في الدعوة الجماعية أنت ما بتكون جزء من الجماعة، ولكن مش كل شخص بيقدر يطلع. إحنا لما بنقدم دعوة جماعية بنشروا أنه في تقدم الدعوة جماعية، كل شخص بده يطلع يقدم طلب.
1: مفهوم.
0: مش بده ينضم يقدم طلب. أوكي. بده يطلع يقدم طلب انه يطلع، لانه بنهاية المطاف اذا طلع قرار اولا موافقة على الدعوة انه هي دعوة جماعية، فعمليا التعويضات ده تكون للكل. اذا ما قدمت انت انك انت بتكاش بالوقت المناسب
1: تكون مستثنى. فهمت عليك.
0: صحيح.
1: طيب بدي ارجع مرجوعنا للقضية اللي صارت بقصوتها، ومش هي جل الاهتمام، احنا رح نكمل وكيف تأثيرها على الطفل بكل سياق الموضوع والموضوع الاساس تبعنا لهذا اليوم. كل قضية اللي صارت مع الصوتة بهاي السيرورة نفسها، يعني البويضة موجودة في رحم الأنثى الأم، تمام، اللي بدها تصير أم، خلال القضية الجنين عم بيكبر وهو مش طفلها، فشو صار بهاي الحالة؟
0: شوف، هناك أنا يعني في خصوصيات للملفات، وفي شغلات اللي بنحكى فيها وفي شغلات اللي ما بنحكى فيها. اليوم أنت عشان تقدر تفرض علاج طبي على شخص، إن كان تيجي وتقول له أنا بدي أعمل لك عملية اللي فيها أوقف الحمل، أو بدي أعطيك إبرة معينة اللي فيها أموت الجنين وأعمل لك أخلف الجنين الميت بأسابيع معينة، ما فيش إمكانية تانية. يعني بأسابيع لما الجنين هو يعني مخلوق بتعاملوا معه كمان طبيا كمخلوق اللي فوق 24 أسبوع، يعني بدك انت هون مش بس الحق تبع الطفل، انما الحق الاوتونوميا تبعت الامرأة نفسها. فالقانون بعطيها الحماية بهاي الشغلة، ما حدا بيقدر يجبرها انه تخضع لعلاج لما هي بترفض.
1: نعم.
0: فهمت كيف؟
1: طبعا.
0: يعني بكون جاوبتك، يعني انا هون
1: إلي وصل الجواب. لا مستوعب. طبعا. مهم. نحكي عن حقوق الطفل من الناحية القانونية، شو هو الوضع القانوني للطفل اللي يولد بواسطة التبرع؟ هل الحقوق نفسها بالمثل مثل أي شخص يولد بشكل بيولوجي بين أقواس كلمة طبيعي أم لا؟
0: طبعا، يعني الطفل يعتبر مولود شرعي للزوجين أو للأم إذا كانت أم لحالها، يعني بتعاملوا معه قانونيا واجتماعيا زيه زي أي طفل بيولوجي آخر.
1: نعم.
0: إله الحقوق الاجتماعية وإله الحقوق الإرثية زي ما تقول، يعني هو أيضا يرث.
1: حلوة كلمة، حلوة. صحيح. صحيح.
0: من الوالدين ما يرث الطفل البيولوجي، ما فيش ولا أي فارق. طبعا يعني سألتني عن الحقوق، هل يحق للطفل أنه يعرف مين المتبرع؟
1: طبعا. شو مع الهوي؟
0: أنا كطفل بدي أعرف مين أبوي، بدي أعرف مين أمي. القانون بهاي الصدد صارم، ما فيش إمكانية، لأنه في سرية طبعا اللي هي للمتبرع.
1: لا يحق له.
0: لا يحق له. لأنه حكينا في بداية البرنامج أنه القانون بيوازن بين حقوق ثلاث
1: مستويات أو أطراف
0: المتبرع
1: والمتلقي
0: والطفل. فأنا صح بدي أحافظ على الطفل وعلى نفسيته، وأكثر إشي صحي إنه يكون الطفل يعرف مين أبوه من أمه، ولكن أنا لا أستطيع أن يعني أتوجه بضرر للمتبرع وأفتح الأوراق، وهذا إشي

0: هو مش موجود.
1: طب الأهل قرروا أنه يحكي لهذا الطفل، يعني القانون بيجي بحاسبهم إذا حكوا له مين أبوه البيولوجي أو أمه البيولوجي، من أي بويضة أو من أي
0: مين؟ كمان مرة ما سمعتش السؤال.
1: الأهل، أهل الطفل اللي
0: ما أنت بدك تكون فاهم أنه كمان الأهل
1: أوكي،
0: الأهل نفسهم
1: أوكي فهمت عليك،
0: ما بيكونوا عارفين مين. إحنا أنا بقدرش أعرف مين، أنا بقدر أعرف أسأل
1: منطق سليم صحيح،
0: أنا بقدر أسأل مثلا كان في مرة طلب اللي تقدم لوزارة الصحة بدهم يعرفوا لونه،
1: وحكيت لي هذا جائز
0: بدي أعرف
1: نوع دم ولونه، أوكي
0: بدي أعرف شو لون البشرة، بدي أعرف شو نوع الدم، بدي أعرف هل كان في عنده مشاكل جيناتية أو كذا، هاي شغلات اللي أنا بحق لي أعرفها. أما هوية لا.
1: فهمت، وصلت. بس ما في حالات استثنائية بسمح فيها القانون يكشف بعض المعلومات؟ وإذا شو الضوابط اللي بتحتم على هذا الأمر أنه يصير، والحكم كيف بتم عمليا؟
0: شوف كان
1: استثنائيا،
0: كان في استثناء أنه ما كانش في مثلا يعني المتبرع عنده الحق ولكن هو مخول أنه يتنازل عن هذا الحق.
1: فهمت، وما بحسب القانون.
0: لا يعني ممكن أنا أجي وأكون جزء من هاي السيرورة وأجي أقول إن أنا مش مفرق معاي إنه الولد يعرف وهاي، ولكن هو صحتها بده يتحمل مسؤولية إنه إنه إنه يكون أبوه، يعني صح. إذا بدي يجي ويقول له أنت أبوي، أنت بدك تتحمل مسؤوليتي بواحد اتنين تلاتة أربعة، كل حق أنا كصاحبه بقدر أتنازل عنه.
1: نعم نعم نعم. نرجع ومنحكي ومنسأل ولكل حدا منضم كمان.
0: تخدوش فرص انتو، ها فيش فرص.
1: بدك فرصة؟
0: نشرب مي.
1: جعبالك فرصة؟ قانونيا لا لا
0: قانونيا مش قانون هيك ولا فرص.
1: يحق لك
2: يحق لك.
1: يلا فرصة تمام، أمر عيونك.

يوم شو نصت معك في ما في ما في إعلانات بهاي الساعة، شايف شو اللي صار معنا؟ جماعة نحكي عن الإنجاب بمساعدة التبرع، أين يقف القانون من كل هذه المسألة؟ من يحق له التبرع؟ وهل القانون بعامل الجميع بنفس الطريقة؟ وكيف بيحمي حقوق المتبرع وحقوق الشخص اللي بتلقى التبرع وحقوق الطفل كمان اللي راح يولد مستقبلا؟ حكينا وراح نكمل نحكي.

0: نرجع منكرر ونسأل كمان مرة، هل بيضمن القانون المساواة في الوصول إلى وسائل الإنجاب المساعدة، ولا إنه هناك اختلافات بين فئات المجتمع في بعض الحالات؟
1: لا، القانون ما فيهوش تفرقة بين فئات المجتمع أبدا.
0: نعم،
1: يعني هو مفروض إنه يكون يتعامل مع العربي واليهودي بشكل متوازي، والمسلم والمسيحي ومن وصلنا من خارج البلاد،
0: لا عرق لا جنس لا دين، لا جنس بلا، لا عرق ولا
1: لا عرق ولا دين ولا أي تمييز بهذا الخصوص، يتعامل مع الكل. ولكن أنا بدي أحكي لك من ناحية يعني أكثر جغرافيا. ها
0: نعم،
1: جغرافيا في البلاد ممكن تشوف انه في مناطق معينة الموضوع هذا اسهل للتعامل. يعني ليش اسهل للتعامل؟ لانه انت

0: خلال التقديم الطلبات انت تتعامل مع لواء الشمال لواء الجنوب، فممكن يكون في بمنطقة الشمال او بمنطقة الجنوب نتيجة بيروقراطية يكون التعامل اسهل. ففي مرات وانا لاحظتها بشكل ملموس انه يعني في مناطق معينه تقدم لها طلبات اكثر من مناطق تانية، يعني في منطقه تل ابيب على سبيل المثال تقدم طلبات اكثر، ممكن كمان من ناحيه اجتماعيه في تل ابيب الموضوع مقبول اكثر.
1: صحيح،
0: يعني اذا بتتجه لأكثر الليبراليين مع هذا الموضوع
1: منفتحين
0: أكثر. عند المجمعات اللي فيها أغلبية عربية أقل.
1: نعم، لا إشارة مهمة لافتة، بس كيف حاول القانون تحقيق التوازن
0: القانون
1: بين حقوق الفردية طبعا والإمكانيات الطبية والموارد حتى المتاحة.
0: فيش فرق
1: أبدا ما أفهم. نسأل عن تعامل القانون مع العقوبات طبعا التي تلت الجرائم، فكيف بتعامل القانون مع أي محاولة للإتجار بالبويضات أو الحيوانات المنوية أو استغلال حاجة للأشخاص الراغبين بالإنجاب، فعلا كيف بتم؟
0: شوف، أنا كمتبرع حسب القانون مسموح لي أخذ تعويضات أو نقود بس اللي بيسمح لي فيها القانون. يعني إذا تضررت ممكن أجي أتوجه للمؤسسة أقول أنا تضررت من خلال المشروع هذا اللي فت عليه فعوضوني، ولكن إنه أنا أروح وأطلب حق البويضة ما فيش إمكانية. وأصلا يعني عشان أنا أوضح هاي النقطة، جزء من إنه المشرع طلب إنه يكون في سرية بين الطرفين الأساسيين اللي هن المتبرع والمستقطب، إنه يكون في سرية حتى أنا ما أعرفش مين عم بتبرع لي وهو ما يعرفنيش. إذا بيكون معرفة بين الطرفين كان ممكن يكون في إنه يتوجه ويجي يضغط ويقول إنه بدك تعطيني أو بسحب التبرع تبعي. في المحلات في كان مرة حكينا بريت الغرفة هون على على حالات معينة اللي قدر يوصل لأشخاص اللي هني يعني عقباله بالمطاف هذا، وراح جرب ياخذ منهن زي رشوه معينه، والا اذا بتدفعوا ليش انا ممكن ارجع. واحنا حكينا قبل شوي انه في امكانيه انه
1: حقك الكامل
0: حقي انه اتنازل عن هذا المشروع وارجع من الامكانيه انه اتبرع.
1: نعم،
0: بس لما في سريه وانا بعرفش لمين عم بتبرع واللي بتبرع له ما بيعرفنيش، ففيش يعني كونتاكت بين الطرفين، ففيش امكانيات. اما القانون نعم قانون صارم بهذا بهذا بهذا الصدد، ممنوع انه حدا ياخذ مقابل على هذا التبرع. نعم.

0: يعني المهم نستفيد من خبرتكم طبعا. أكثر المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس حول الإنجاب بمساعدة التبرع، تعال هيك نحكيها بالعلن ونصحح مفاهيم، هل من أمور إنه يستوجب علينا نوضح ونضوي عليها أكثر؟
1: شوف أنا من ناحية مفاهيم أنا بعرفش إذا هذا المساحة تبعتي
0: ولكن خبرتك لكن إلها
1: أنا يعني بحكيك حكيتك من ناحية قانونية، يعني إحنا التوجه
0: نعم سمعنا منيح
1: أحسن
0: أوكي.
1: التوجه لكل القانون والتعامل مع هذا القانون، هو القانون بتعامل معنا بشكل متوازي كعرب كيهود ولكن المجتمعات في داخل الدولة تتعامل مع هذا القانون بتفاوت معين. يعني احنا بنشوف طلبات اللي بتتقدم بالمجتمع اليهودي اكثر منه بالمجتمع العربي نتيجة اذا حبيت انه مفاهيم معينة اللي هي بت بت بت بتخلينا نستحي بت بت بتعمل شوي حجوزات
0: نعم
1: بهذا الصدد.

0: اوكي عم نوصل يعني قريبين نوعا ما من الختام بعد شوي. برأيك أبرز التحديات القانونية اللي ممكن تواجهوها أو يواجهها في هذا المجال القانون حتى خلال السنوات القادمة؟ وهل بتفكروا أنه التشريعات الحالية كافية أو أنه هي بحاجة لتحديث نسميها بواكب التطور العلمي والاجتماعي أيضا؟
1: شوف أنا بدي أحكي بهذا الشق على شغلات اللي هي عمالة تتطور يوم عن يوم بشكل سريع جدا بأروقة المحاكم.
0: نعم.
1: والمحاكم كمان عم تعطي قرارات فيها اللي عم بتوسع يعني كمان عم تعطي يعني قنوات أخرى غير القانون وغير التشريعات. في كل اللي حكينا عليه بموضوع الـ IVF والقضايا الإهمال الطبي اللي هي موجودة بهذا الـ بهذا الروبريكا هاي. شوف بقضايا الـ IVF إحنا اليوم كتير منشوف انه في قضايا اكثر عم تتقدم على انه عملنا IVF بس ولكن عنا مشاكل مع الجنين وخلال الحمل ما اكتشفوا هاي المشاكل وفوجئنا عند الولادة بانه عنا اعاقة خلقية معينة اعاقة جيناتية معينة اللي لو عرفنا عليها مسبقا كنا وقفنا الحمل وما فتنا بهاي السيرورة من اساسه. كل الأسئلة اللي تطرح في هاي الملفات إنه شو الأطباء كيف ممكن يتعاملوا شو مفروض منهن يفسروا على أي فحوصات يبعثوا هل الفحوصات اللي موجودة بصندوق المرضى بتكفي أو إنه لازم يشرحوا للأهل يروحوا يعملوا فحوصات خارج البلاد اللي فيها ممكن يكتشفوا أمراض جيناتية اللي هي مش كتير شائعة نادرة وين بيكون الحبل لوين ممكن يشدوا بهذا الحبل. طبعا القانون بحكي ببنود واضحة ولكن في أروقة المحاكم إحنا عم نشوف إنه في تطرقات أكثر لإشي أكثر ليبرالي يعني إنه الطبيب لازم يشرح لكل شخص إنه يروح ويعمل فحوصات حتى لو إنه الفحوصات مش موجودة بسلة المرضى بسلة الصحة من ناحية فحوصات
0: عم تحكي حتى لو بمستوى خاص على حساب الشخص
1: يعني. صحيح انه يروحوا يتوجهوا لفحوصات خاصة لشغلات لعيادات خاصة حتى ما يفوتوا على حمل اللي هو فيه مشاكل من ناحية جنين لانه هذا الشق يعني احنا عم نحكي على قضايا اهمال طبي يمكن من ناحية عددية هي مش الاكثر من ناحية عددية ولكن من ناحية قيمة مادية تدفع من وزارة الصحة ومشاركات التأمين هي القيمة الأكبر لأنه هاي المشاكل بتجيب عند الجنين وعند الطفل أمراض ونسبة عجز كبيرة جدا اللي بده يعيش معها الطفل كل حياته. ففي هذا المجال احنا في عنا تطور ملحوظ وبشكل دائم بالمحاكم وكمان بالقوانين اللي بتمشينا مع التحديات الطبية اللي هي عمالة تكون بشكل متطور سنة عن سنة. فإحنا بشكل بنشوف إنه حتى القانون عماله يتبلور بصيغة معينة اللي تتوازى
0: بتماشى مع التحديث اللي عم نعيشه
1: مع التحديث الطبي اللي عم نعيشه.
0: مفهوم كلام موزون. شكرا لك. من حضرتك كلمة أخيرة لكل اللي بيسمعونا في الختام أستاذي تفضل.
1: أنا بدي أنصح إنه طبعا الشق تبعي إحنا بمجال الأضرار الجسدية اللي ممكن تكون بسيرورة طبية
0: والإهمال الطبي
1: فففي حال

اوكي يا جماعة وصلنا الختام هيك. اي نعم شو عم بصير وينه هي تمام ماشي يا جماعة.

وصلنا لختام برنامجنا لهذا اليوم من حقك علينا. شكرا لعدي ياسين, خليل حداد, كنت أنا معكم في الإعداد والتقديم دوريد للداوي. كونوا بخير دائما وأبدا. سلام سلام.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا آدم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه لا مانع لديه بالتحدث مع حزب الله إذا أراد الرئيس اللبناني ذلك. وأشار ترامب إلى أن العلاقة مع لبنان جيدة، مؤكدا انضمام دول أخرى إلى اتفاقيات إبراهيم. بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الهدف النهائي هو إنهاء العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد. كما شكر عون الرئيس دونالد ترامب على الإنجازات التاريخية.

0: التي حققناها معا على حد قوله. قمة ترامب وعون جاءت بالتزامن مع إعلان الجيش اللبناني عن بدء انتشاره في بلدة زوتر الغربية بقضاء نبطي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صيغة الإطار الثلاثية. في السياق أكد الجيش الإسرائيلي عن إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. وكان الجيش اللبناني قد أعلن أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في زوتر الغربية. أفادت مصادر طبية بارتقاء ضحيتين في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية عند مدخل مدينة الزهراء شرق مخيم النصيرات. وبلغ عدد الضحايا منذ صباح اليوم بنيران إسرائيلية نحو 12 ضحية إلى جانب عشرات الإصابات بحسب مصادر طبية. بدورها دانت مفوضية الأمم المتحدة تكثيف الجيش الإسرائيلي للهجمات في غزة والتي أسفرت عن سقوط 57 ضحية في أسبوع واحد. أعلنت الحكومة الهولندية عن حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا التي فرضت قيودا على التجارة مع المستوطنات. حذر مدير عام سلطة المطارات من أن مطار بن غوريون لن يتمكن من استيعاب جميع الرحلات الجوية المقررة إذا هبطت في المطار طائرات تزويد وقود أمريكية أخرى. وألمح كدمي لاحتمالية إلغاء رحلات أخرى في رسالة لجمهور المسافرين، مشيرا إلى الاستعدادات لإلغاء رحلات جوية أو تأخيرها. قالت مصادر مطلعة بأن إمكانية جر إسرائيل جولة جديدة من القتال ازدادت في الأيام الأخيرة. يأتي ذلك رغم طلب واشنطن من إسرائيل بعدم الانضمام إلى الحملة العسكرية ضد إيران. قال الحرس الثوري الإيراني أنه سيرد بحزم على أي اعتداء يستهدف أمن البلاد واستقلالها. في السياق أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن فشل العدو في تحقيق أهدافه في الحرب جعله يتجه نحو الحوار. وتسعى دول إقليمية إلى خفض التصعيد في المنطقة بعد تقديم مقترح بشأن هدنة زمنية تهدف إلى عودة الحوار بين واشنطن وطهران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 22، أما في إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: ناقص حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

حتى يروقوا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي. صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبنقطعوا أنفاسك، بس ولا همك، هو مرتاح للوضع محكوم علي. العمل ببلاش؟ لا والله ببلاش ما اشتغل.

مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في بلدة يافة الناصرة، وقدم طاقم طبي من نجمة داود الحمراء العلاجات الأولية للفتى المصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه لا مانع لديه بالتحدث مع حزب الله بإرادة الرئيس اللبناني، وأشار ترامب إلى أن العلاقة مع لبنان جيدة مؤكدا انضمام دول أخرى إلى اتفاقية إبراهيم. بدوره قال عون إن الهدف النهائي هو إنهاء العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، كما شكر عون الرئيس دونالد ترامب على الإنجازات التاريخية التي حققناها معا على حد قوله. قمة ترامب وعون تزامنت مع إعلان الجيش اللبناني عن بدء انتشاره في بلدة زوطر الغربية بقضاء نبطي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صيغة الإطار الثلاثي. ميدانيا نفذ الصليب الأحمر اللبناني بإصابة مسعف

0: 2002 بعد تعرض سيارة تابعة للصليب الأحمر لانفجار لغم ببلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان. أفادت مصادر طبية بارتقاء ضحيتين في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية عند مدخل مدينة الزهراء شرق مخيم النصيرات، وبلغ عدد الضحايا منذ صباح اليوم بنيران إسرائيلية نحو 12 ضحية إلى جانب عشرات الإصابات بحسب مصادر طبية. بدورها أدانت مفوضية الأمم المتحدة تكثيف الجيش الإسرائيلي للهجمات في غزة والتي أسفرت عن سقوط 57 ضحية في أسبوع واحد. أعلنت الحكومة الهولندية عن حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا التي فرضت قيودا على التجارة مع المستوطنات. حذر مدير عام سلطة المطارات من أن مطار بنغوريون لن يتمكن من استيعاب جميع الرحلات الجوية المقررة إذا هبطت في المطار طائرات تزويد وقود أمريكية، وألمح كدمي إلى احتمالية إلغاء رحلات أخرى في رسالة لجمهور المسافرين. قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بحزم على أي اعتداء يستهدف أمن البلاد واستقلالها. في السياق أعلن الرئيس الإيراني مسعود باساشكيان أن فشل العدو في تحقيق أهدافه في الحرب جعله يتجه نحو الحوار، وتسعى دول إقليمية إلى خفض التصعيد في المنطقة بعد تقديم مقترح بشأن هدنة زمنية تهدف إلى عودة الحوار بين واشنطن وطهران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 22، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام التاسعة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في بلدة يافة الناصرة، وقدم طاقم طبي من نجمة داود الحمراء العلاجات الأولية للفتى المصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه لا مانع لديه بالتحدث مع حزب الله بإرادة الرئيس اللبناني، وأشار ترامب إلى أن العلاقة مع لبنان جيدة، مؤكدا انضمام دول أخرى إلى اتفاقية إبراهيم. بدوره قال عون إن الهدف النهائي هو إنهاء العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، كما شكر عون الرئيس دونالد ترامب على الإنجازات التاريخية التي حققناها معا على حد قوله. قمة ترامب وعون تزامنت مع إعلان الجيش اللبناني عن بدء انتشاره في بلدة زوطر الغربية بقضاء نبطي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صيغة الإطار الثلاثي. ميدانيا نفذ الصليب الأحمر اللبناني بإصابة مسعفين اثنين بعد تعرض سيارة تابعة للصليب الأحمر لانفجار لغم ببلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان. أفادت مصادر طبية بارتقاء ضحيتين في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية عند مدخل مدينة الزهراء شرق مخيم النصيرات، وبلغ عدد الضحايا منذ صباح اليوم بنيران إسرائيلية نحو 12 ضحية إلى جانب عشرات الإصابات بحسب مصادر طبية. بدورها أدانت مفوضية الأمم المتحدة تكثيف الجيش الإسرائيلي للهجمات في غزة والتي أسفرت عن سقوط 57 ضحية في أسبوع واحد. أعلنت الحكومة الهولندية عن حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا التي فرضت قيودا على التجارة مع المستوطنات. حذر مدير عام سلطة المطارات من أن مطار بن غوريون لن يتمكن من استيعاب جميع الرحلات الجوية المقررة إذا هبطت في المطار طائرات تزويد وقود أمريكية، وألمح كدمي إلى احتمالية إلغاء رحلات أخرى

0: في رسالة لجمهور المسافرين. قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بحزم على أي اعتداء يستهدف أمن البلاد واستقلالها. في السياق أعلن الرئيس الإيراني مسعود باساشكيان أن فشل العدو في تحقيق أهدافه في الحرب جعله يتجه نحو الحوار. وتسعى دول إقليمية إلى خفض التصعيد في المنطقة بعد تقديم مقترح بشأن هدنة زمنية تهدف إلى عودة الحوار بين واشنطن وطهران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 22، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في بلدة يافة الناصرة، وقدم طاقم طبي من نجمة داود الحمراء العلاجات الأولية للفتى المصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه لا مانع لديه بالتحدث مع حزب الله بإرادة الرئيس اللبناني، وأشار ترامب إلى أن العلاقة مع لبنان جيدة، مؤكدا انضمام دول أخرى إلى اتفاقية إبراهيم. بدوره قال عون إن الهدف النهائي هو إنهاء العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد. كما شكر عون الرئيس دونالد ترامب على الإنجازات التاريخية التي حققناها معا على حد قوله. قمة ترامب وعون تزامنت مع إعلان الجيش اللبناني عن بدء انتشاره في بلدة زوطر الغربية بقضاء نبطي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صيغة الإطار الثلاثي. ميدانيا نفاد الصليب الأحمر اللبناني بإصابة مسعفين اثنين بعد تعرض سيارة تابعة للصليب الأحمر لانفجار لغم ببلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان. أفادت مصادر طبية بارتقاء ضحيتين في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية عند مدخل مدينة الزهراء شرق مخيم النصيرات، وبلغ عدد الضحايا منذ صباح اليوم بنيران إسرائيلية نحو 12 ضحية إلى جانب عشرات الإصابات بحسب مصادر طبية. بدورها أدانت مفوضية الأمم المتحدة تكثيف الجيش الإسرائيلي للهجمات في غزة والتي أسفرت عن سقوط 57 ضحية في أسبوع واحد. أعلنت الحكومة الهولندية عن حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا التي فرضت قيودا على التجارة مع المستوطنات. حذر مدير عام سلطة المطارات من أن مطار بن غوريون لن يتمكن من استيعاب جميع الرحلات الجوية المقررة إذا هبطت في المطار طائرات تزويد وقود أمريكية، وألمح كدمي إلى احتمالية إلغاء رحلات أخرى في رسالة لجمهور المسافرين. قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بحزم على أي اعتداء يستهدف أمن البلاد واستقلالها. في السياق أعلن الرئيس الإيراني مسعود باساشكيان أن فشل العدو في تحقيق أهدافه في الحرب جعله يتجه نحو الحوار، وتسعى دول إقليمية إلى خفض التصعيد في المنطقة بعد تقديم مقترح بشأن هدنة زمنية تهدف إلى عودة الحوار بين واشنطن وطهران.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال.

0: مخزن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 22، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في بلدة يافة الناصرة، وقدم طاقم طبي من نجمة داود الحمراء العلاجات الأولية للفتى المصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه لا مانع لديه بالتحدث مع حزب الله بإرادة الرئيس اللبناني، وأشار ترامب إلى أن العلاقة مع لبنان جيدة، مؤكدا انضمام دول أخرى إلى اتفاقية إبراهيم. بدوره قال عون إن الهدف النهائي هو إنهاء العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد. كما شكر عون الرئيس دونالد ترامب على الإنجازات التاريخية التي حققناها معا على حد قوله. قمة ترامب وعون تزامنت مع إعلان الجيش اللبناني عن بدء انتشاره في بلدة زوطر الغربية بقضاء نبطي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صيغة الإطار الثلاثي. ميدانيا نفذ الصليب الأحمر اللبناني بإصابة مسعفين اثنين بعد تعرض سيارة تابعة للصليب الأحمر لانفجار لغم ببلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان. أفادت مصادر طبية بارتقاء ضحيتين في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية عند مدخل مدينة الزهراء شرق مخيم النصيرات، وبلغ عدد الضحايا منذ صباح اليوم بنيران إسرائيلية نحو 12 ضحية إلى جانب عشرات الإصابات بحسب مصادر طبية. بدورها أدانت مفوضية الأمم المتحدة تكثيف الجيش الإسرائيلي للهجمات في غزة، والتي أسفرت عن سقوط 57 ضحية في أسبوع واحد. أعلنت الحكومة الهولندية عن حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا التي فرضت قيودا على التجارة مع المستوطنات. حذر مدير عام سلطة المطارات من أن مطار بن غوريون لن يتمكن من استيعاب جميع الرحلات الجوية المقررة إذا هبطت في المطار طائرات تزويد وقود أمريكية، وألمح كدمي إلى احتمالية إلغاء رحلات أخرى في رسالة لجمهور المسافرين. قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بحزم على أي اعتداء يستهدف أمن البلاد واستقلالها. في السياق أعلن الرئيس الإيراني مسعود باساشكيان أن فشل العدو في تحقيق أهدافه في الحرب جعله يتجه نحو الحوار، وتسعى دول إقليمية إلى خفض التصعيد في المنطقة بعد تقديم مقترح بشأن هدنة زمنية تهدف إلى عودة الحوار بين واشنطن وطهران.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 22، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في بلدة يافة الناصرة، وقدم طاقم طبي من نجمة داود الحمراء العلاجات الأولية للفتى المصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه لا مانع لديه بالتحدث مع حزب الله بإرادة الرئيس اللبناني، وأشار ترامب إلى أن العلاقة مع لبنان جيدة، مؤكدا انضمام دول أخرى إلى اتفاقية إبراهيم. بدوره قال عون إن الهدف النهائي هو إنهاء العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد. كما شكر عون الرئيس دونالد ترامب على الإنجازات التاريخية التي حققناها معا على حد قوله. قمة ترامب وعون تزامنت مع إعلان الجيش اللبناني عن بدء انتشاره في بلدة زوطر الغربية بقضاء نبطي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق صيغة الإطار الثلاثي. ميدانيا نفذ الصليب الأحمر اللبناني بإصابة مسعفين اثنين بعد تعرض سيارة تابعة للصليب الأحمر لانفجار لغم ببلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان. أفادت مصادر طبية بارتقاء ضحيتين في استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية عند مدخل مدينة الزهراء شرق مخيم النصيرات، وبلغ عدد الضحايا منذ صباح اليوم بنيران إسرائيلية نحو 12 ضحية إلى جانب عشرات الإصابات بحسب مصادر طبية. بدورها أدانت مفوضية الأمم المتحدة تكثيف الجيش الإسرائيلي للهجمات في غزة والتي أسفرت عن سقوط 57 ضحية في أسبوع واحد. أعلنت الحكومة الهولندية عن حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية، وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا التي فرضت قيودا على التجارة مع المستوطنات. حذر مدير عام سلطة المطارات من أن مطار بن غوريون لن يتمكن من استيعاب جميع الرحلات الجوية المقررة إذا هبطت في المطار طائرات تزويد وقود أمريكية، وألمح كدمي إلى احتمالية إلغاء رحلات أخرى في رسالة لجمهور المسافرين. قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد بحزم على أي اعتداء يستهدف أمن البلاد واستقلالها. في السياق أعلن الرئيس الإيراني مسعود باساشكيان أن فشل العدو في تحقيق أهدافه في الحرب جعله يتجه نحو الحوار، وتسعى دول إقليمية إلى خفض التصعيد في المنطقة بعد تقديم مقترح بشأن هدنة زمنية تهدف إلى عودة الحوار بين واشنطن وطهران.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 23، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 22، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.